antenne. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، إن شاء الله تكونوا بخير ورب يحفظ الجميع. في الوقت هذا من كل لا نختار غنيتين فيهم تشابه في اللحن ونحاول نفهم شكون اقتبس من شكون. الغنية الأولى هي هيد ذا رود جاك، الغنية متاع ريل تشارلز.

0: جواب عن سؤالي.
1: فما تشابه حتى كان طفيف بين الغنيتين. البعض يقول أنه عبد الوهاب اقتبس لحن أغنية هيت ذا رود جاك اللي لحنها بيرس مايفل، لكن بالرجوع لتاريخ صدور الغنيتين نلقى أغنيتي يا قلبي يا خالي خرجت عام 1951، في حين أغنية هيت ذا رود جاك خرجت عام 1961. يعني كان فما اقتباس فإنه من مايفيلد ومش من عبد الوهاب. في الحالات الكل الغنيتين حلوين، نسمعهم ونرجو نوصل معكم في ليبرو.

ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا

0: ليبرونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين، مواصلين مع حكايتنا وفقراتنا ومع اهداءاتكم اللي وصلتنا على سماش 85-990. لسعد يهدي غناية الليلة لسهير ويقولها ربي خليك ليا. عماد يسلم على مروان وصالح وعبد الحميد. فراس يهدي غنايتنا الأسمى ونورس تسلم برش على صديقتها إيمان. وانتو ما كان عندكم رسالة ولا هدايا، مرحبا بكم ديما على 85-990.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسات

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير التربية يتابع سير عملية إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بمركز الإصلاح بأريانا. مجلس وزاري يقرر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب. وأمريكا تبدأ هجمات على إيران ردا على حادثة الأباتشي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أدها يوم أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، دعا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. والوزير يؤكد حسب ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة التربية، يؤكد أن ما يطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد يوم أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري عدد من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أمس، تهدف إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 26 و2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس الوزاري أمس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وخلال إشرافها يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة على هذا المجلس الوزاري الذي خصص للنظر في منظومة المياه، شددت على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على أن حوكمة قطاع المياه من شأنه أن يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وزنزري الصدر أكدت أيضا على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم. ولفتت إلى أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة. وأكدت رئيسة الحكومة أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة وتفادي انقطاعات الماء الفجائية. وطنيا أيضا، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابر أمس دعم تونس للجهود الأفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الأفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجهت بها الوزيرة إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال هذا الشهر. وفي كلمتها عبر تقنيات التواصل عن بعد، أبرزت الوزيرة أهمية الجهود المشتركة لضمان المساواة بين النساء والرجال وتمكين النساء على ضوء استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة 2063 وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، مثمنة التزام المجموعة الإفريقية من أجل حقوق النساء والفتيات في إفريقيا وفق ما جاء في بلاغ لوزارة المرأة. دوليا الآن، بدأت قوة القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد أهداف إيرانية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية في بيان إن العمليات تمثل ردا متناسبا على العدوان الإيراني الغير المبرر. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع ضوئي انفجارات في المناطق الشرقية من إقليم هرمزجان بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ الضربات. وفي شأن متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء. وأضافت أن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة دفاع جوية في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. الستة بتاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 10 جوان 2026 الموافق لأربعة وعشرين ذو الحجة 1447 للهجرة. اليوم يسدل الستار على الدورة الرئيسية للبكالوريا إن شاء الله تكمل في أحسن الظروف. بدأت راهو بشكل جيد حتى لو كان عشنا هذه الظواهر متاع المحاولات الغش عادي جدا في كل الامتحانات في العالم راهي موجودة وهي ثقافة بل ما نقول حتى شيء هي ثقافة وليت موجودة عند البعض من التلاميذ واللي يقنعوا بها المشكل يقنعوا الأولياء متاعهم. إن شاء الله اليوم ما نسمعوش محاولات غش يزينا ما سجلناهم البارحة زدع في عدة ولايات من الجمهورية فما هذه المحاولات فما اللي تشدوا فما اللي تعديه ويخرج يقول لك عديتها ودرشنوها وانت عديتها كان على روحك راك على كل ربي نجح وليداتنا ويبعد عليهم الغش في حياتهم وفي امتحاناتهم وفي قرايتهم. إن شاء الله بالتوفيق ليهم إن شاء الله أيضا الحظ يكون معاهم حظ سعيد ليهم يركزوا ويسميوا بسم الله ويخدموا على رويحاتهم. العلامة البارزة الأخرى في طقسنا اليوم طقس نجم نقوله والله به هو اللي قاله محرز الغنوشي نرجع له نرجع له كاتر سيزون قال لي قال اليوم طقس متاع كاتر سيزون شهيدي وسخانة وامطار محليا رعدية متوقعة بالمرتفعات ويقول الحالة الجوية هذه راهي عادية جدا لا هي موجة حر ولا هي امطار غزيرة او وضع جوي قوي حرارة مرتفعة ما بعيدة على الارقام القياسية خاطر عشنا اكثر من هكا في مثل هذا التوقيت من العام الفارط ومن العوام الاخرى والامطار والتبرودي في المرتفع

0: الدفعات يقعد عادة حتى الآخر جوان لا للتهويل فقط للتوضيح يقول محرز الغنوشي باش الناس تقرأ حسابها. إذن طقسنا اليوم كما قلنا كاتر سيزون فيه سخانة كبيرة توصل حتى 43 درجة والشيء اللي موجود فيه أمطار سواء بعد الظهر ولا حتى في الليل وتمشي وتتقوى فيه في المرتفعات بشكل خاص فيه أوسي درجات حرارة كما قلنا قياسية ديزون معناها مرتفع مع الشهيد اليوم وفي حتى الرياح القوية اللي تميز نهار اليوم وتوصل حتى إلى رياح رملية في الجنوب التونسي. نرجع لهذا وهذه النشرة الخاصة اللي باش تكون كما قلنا الكاتر سيزون في طقس اليوم تكون بعد قليل لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم خيرش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما هم متفقين احنا اللي هي حسن حسين هكا ولا لا؟ وراه يزيد تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. واروع حاجة وأهم حاجة أنها ترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة طه بصوت المقرأ الشيخ سعود الشريم وتكون متبوعة بمسمع من حزب لطيف بصوت الشيخ أحمد جنمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سطح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على شبكة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريقي. عايشكم، ساعدوا لي رواحكم بجاه رب ساعدوا رواحكم في ثني، استحوذوا على رواحاتكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه، أحسن ثروة هداها لنا ربي سبحانه وتعالى. هو المواطن المناضل التونسي هذاك، والمواطنة المناضلة التونسية. ربي يحفظكم وربي يطول في عمركم وربي يخليكم لصغيراتكم ولعائلاتكم. نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين،
1: الشباب في سوسة اليوم
2: أصغر منا كلهم.
1: اليوم يوم الشباب المغاربي.
2: من الشباب المغاربي في سوسة. كل المستعملين الطريق كما تقول ديما أنت، وتأكد ونأكدوا سيسر واحكم ديما سرعة عليه، ونوصلوا إن شاء الله للناس كل لباس موفقين، كل بناتنا وابنائنا من تلاميذ البكالوريا اللي مزالوا اليوم وغدوة بسلامة ربي، وتنتهي الامتحانات وإن شاء الله موفقين جميعا
1: إن شاء الله يا ربي.
2: تقصخون أنا هكا حساس، ما نعرفش ما بثبت منك أنت.
1: هو شو نحوصل لك الطقس نعاوده نحوصله مش نيخو. ما قالوا مهرز غنوشي كتبوا عنده جيت 9 ساعات
2: هاي.
1: قال طقس 4 سيزون.
2: أيوة.
1: شيدي وسخانة وأمطار محليا رعدية متوقعة بالمرتفعات، حالة جوية قول عادي عادية جدا، لا هي موجة حر ولا هي أمطار غزيرة أو وضع جوي قوي، حرارة مرتفعة أما بعيدة على الأرقام القياسية، خطر عشنا ما أكثر من هكا في مثل هذا التوقيت من العام الفرط والعوام الأخرى. الأمطار والتبرودي في المرتفعات يقعد عادة حتى الآخر جوان، لا للتهويل.
2: شو نهول قلنا نحس وسخونة وكهوة.
1: لا يعني
2: بالنسبة للمواقع
1: المواقع
2: والجو ذاك صحيح،
1: مش المواقع، بالنسبة للعباد اللي تحب تزيد الماء وتقيق.
2: لا إن شاء الله لباس
1: لا راهو عادي، يقول لك ظواهر طبيعية عادية جدا، مي 4 سيزون اليوم موجودين في طقس
2: إن شاء الله. إن شاء الله الناس اللي في الحصاد زادا يكون موفور بالرزق وبالنجاح، موسم الحصاد اللي بدات، وهذا كان احد الحوايج الرهنوا عليها في بلادنا
1: ان شاء الله. وحسب التوقعات وربي يوصل بسالم، يقولوا صابه ممتازه وان شاء الله ربي يوصل بسالم
2: ان شاء الله.
1: احنا باش نمشي مباشره للشباب كما تقول انت في سوسة، ومن بعد توا نرجعوا مع الفلوس، شوفوا امورنا ايش عندنا وما عندناش في فلوسنا.
2: عندنا ان شاء الله
1: باذن الله ان شاء الله، ونشوفوا ايش عندنا في الماكينات من استضافات ومتابعات وايضا كادوات، برشا كادوات في انتظاركم اليوم، حتى ال 100 دينار من عند ام جي وجوهر اف ام تي في في انتظاركم. 100 دينار كيف شاركوا؟ اكتب لي ام جي وبعث على 85 990، ام جي وبعث على 85 990، وركز لي في المعلومات اللي باش تقال من بعد في سبيك او في الاستضافه الخاصه اللي باش نقوموا بها، وايضا ما نقدمه في حدود 8:05. هات نمشيو مباشره لسيدي خليفه، نعملوا ترتيحه بحذاك ومن بعد هزنا لسوسة.
2: نمشيو نقول لك معلومه
1: اون بريف.
3: En bref.
1: قولوا صباح النور والسرور لمنال الوطنية متاعنا، منال جبل، مرحبا بك منال. وإلا معنا أشرف من عبد السلام، اليوم نهار أربعة يظهر لي هكا.
2: والله ياك علاش قلت لك سامحوني باش نقص.
1: لا ما عنديش
2: اليوم أربعة، أنا مش بالليل
1: الأربعة اللي فارت. الأربعة اللي فارت
2: لا أنا قلت باك مازالوا نهارين وهو تلمون أنا ضايع نعتذر.
1: الأربعة عشرة
2: أنا حسبوا ثلاثة.
1: يا أشرف يا منال هيك ما قلت لي حتى شيء.
4: اهلا وسهلا
1: اشرف بن عبد السلام يا بابا، مرحبا. خليت بلاستك
2: حسن غير ربع
4: استقبال شعبي لنا حاتم، ما عندكش فكره على الهوايه.
1: منال فرحت بيك. منال من تخيل فرحت بيك.
4: فرح اليوم، فرحت بيا الحقيقه اليوم.
1: أجل.
4: اليوم منال اخرى بصراحه اكتشاف
1: شفم
4: الله اعلم وستار الله
1: سبحان مغير الاحوال.
2: ايش خذيت الدفتر المدرسه
1: مالاش فما اي قول لنا شنو الفرحه باشرف بن عبد السلام؟ فرحه من القلب حاسسها اشرف، عاده يدخل اشرف تتقلب بنتي
4: اول نظره هكا يا هكا
1: اش فما يال
4: الله اعلم
1: هدنا الله الله دبرنا شاء الله ديما في ودنا. دبرتها أشرف خويا، مرحبا بيك منورنا ومشرفنا سيدي العزيز. معك تو عرفنا منال بنت خيل، وشكون اخر معك؟
5: صباح الورد صباح النور.
1: انيس الذوادي منورنا. انيس مرحبا بيك بابا.
5: مرحبا يا حاتم، تحيه ليك، تحيه لخليفه مروه منال واشرف كل اللي تبعوا فينا.
1: جاهره سامحني، الطقس سخون في الاستوديو، تحس بيه هكا سخون ولا صفا كيما؟
4: انا طقس منهم الساعه.
1: طقس الاستوديو
5: هكاك هو برا.
1: مازال ما سخونش. أشرف ننطلقوا معك أنت وبعد نرجع نكوروا مع أنيس.
4: بالضبط، ننطلقوا بمجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري. أقر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشراب. وتهدف البرامج هذه وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشراب بكافة جهات البلاد عبر أحكام التنسيق والمتابعة مع كل الولايات والهياكل المعنية. رئيس الحكومة شددت على أنه حوكمة قطاع المياه وأصلاحه يعد من الأولويات الوطنية اللي تعمل عليها الدولة، وقالت أنه حوكمة قطاع المياه من شأنه أنه يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشراب لجميع الأجيال القادمة. كذلك ببين الأخبار، وزير التربية امبارح في زيارة إلى مراكز الاختبارات أو إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، ادعاء الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، وأكد أنه اللي يقوم به الإطار هذا من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. مع العلم أنه اليوم آخر يوم في اختبارات البكالوريا، وأكيد عنا متابعة خاصة لآخر أيام البكالوريا في مواجيزنا ونشراتنا الإخبارية القادمة. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن القوات المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية بالمنطقة اللي كانت مصدر الاعتداءات ضد إيران، وقالت أن النظام الأمريكي شن امبارح هجمات على مناطق في جنوب إيران بذريعة إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هورمز. وحماس أكدت إحراز تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية، وغيرها من الأخبار والتفاصيل بعد شوية في أخبارنا السابعة إن شاء الله.
2: طبعا نمشي الأنيس، والبارح ولي بعث التصوير الحاتم مواطن تونسي استقبل المنتخب في المكسيك. شوف شي ياسر عباد.
5: بالفعل هو الفيديو زاد موجود على الباج متاعنا جوهرة فام، اللي هو التونسي الوحيد اللي موجود في المكسيك، اللي عايش في المكسيك، واللي كان في استقبال وفد المنتخب الوطني التونسي وقت وصول المونتيري، وتحديدا يعيش في المدينة مونتيري ويمشي يلعب منتخبنا مقابلته، واللي كان صاحبة زوجته المكسيكية. وسائل الإعلام الكل في العالم البارح كانت مركزة معهم، خاصة وقت وصول المنتخب الوطني التونسي كان متواجد صاحبة الزوجة نتاعو.
4: التونسي الوحيد اللي استقبل المنتخب، مش استقبل الوحيد استقبل اللي عايش
5: اي اللي استقبل المنتخب الوطني التونسي، يعني حتى الجالية ماهيش كبيرة برشا في المكسيك في مونتيري.
2: هو على كل حال اللي لاحظته الاستقبالات محترمة في المكسيك غير محترمة في أمريكا في بعض المنتخبات الحقيقة.
5: صحيح. طبعا بعد نرجع أيضا في جوهرة سبور على فضائح المونديال حتى التوى اللي ما زالت متواصلة في الحقيقة كما سبق وحكينا، سواء على التفتيش كذلك التفتيش عادي وإلا إجراء أمني، حتى وسائل الإعلام في العالم البعض منها تسائل في المقابل، فما صمت متاع دول برشا دول ساكتين على اللي صار، وكان جات في دولة عربية نتصور تصير بوليميك أكبر من اللي صار برشا. بعد نرجع على الكواليس متاع تقريبا اللي صار الكل، خاصة زاد إيران اللي سحب الحصة متاعها من التذاكر في المونديال. إيران اللي نعرفه زاد ساكنة في المكسيك، باش تلعب في أمريكا المقابلات متاعها ثلاثة الأولانيين، دونك باش تنافي طلع في أمريكا ومن بعد تروح للمكسيك. اللي همنا زاد منتخبنا الوطني التونسي. طبعا نرجع لاخر اخبار، وخلال تواجده في مدينه مونتيري كيف تناسبوا حنا بعض المجبري شنو قال على المنتخب على الاجواء قبل انطلاق المونديال، كيف نحكيوا على اخر التطورات خاصه بخصوص الحكم الصومالي عمر ارتان اللي رجعوه ورحلوه من امريكا وماهوش باش يزفر رسميا حتى مقابله في المونديال. نحكيه ايضا على حكم مباراه الافتتاحيه، نحكيه على تونس ومنظر الكبير رسميا غادر منصبه في الجامعه التونسيه لكره القدم نهايه الشهر الجاري.
1: نهايه عقد ولا اقاله؟
5: لنهاية العقد، وهو ما صبش دوسي متاع خطة مدير في الإدارة الفنية الجديدة اللي أعلنت عليها جامعة تونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. نحكيه على الإتوال اللي تنجح في غلق أول ملف بفضل جماهيرها من خلال لجنة فضل النزاعات وتريبيانتو، بما أنه الفلوس تلمت متاع أوميجا بشي تم تحويلها إلى فريقه جورما، هي مدرب جديد في فريق الأهلي المصري والمقابلات الدولية الودية الأخيرة قبل انطلاق المونديال اللي يبدأ إن شاء الله غدوة بمباراة الافتتاح انطلاقا من 8 متاع الليل.
1: شكرا لك كنيسة الهدي. بعد قليل للتفاصيل بطبيعة الحال في جوهرة سبور، احنا خلينا نمشيو للنونشينمون. نبدأوه كالعادة بصوتها واترككم مع رائعة منا روائها، وانا متمنى عليكم ونقولكم ان شاء الله اصبحكم فيروزي طريق السلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لأبنائنا وبناتنا من تلميذات وتلاميذ البكالوريا. ابقوا معنا رجعين مع الفلوس الميتيو اي اوسي ناخذوا فكرة على اهم عندنا في متينالكم هذا الصباح.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأولادنا اللي قصدي ربي بعد قليل معناه، ولا ربما فما شكون يبدأ على بكري لأنه 7:30 تحية العالم ويدخلوا للقاعة الامتحانات من بعد. إن شاء الله ربي نجاحهم في اليوم الأخير من البكالوريا.
2: يا والله يمين إن شاء الله بالنجاح وديما زاد بالسلامة للناس المستعملين الطريق.
1: عندك فلوس؟
2: إن شاء الله احنا عطينا تو للأمة الكل عندها وبعد توجينا باينة
1: مش ينتظر في السويل عمل
2: تراوش نعمل
1: يقولك باش يقولك
2: قوليش يعطيني باي
1: ان شاء الله. اي خويا أيوة. الحساب الجاري للخزينة الكونت كوروم تاع الدولة التونسية
2: متاعك وينسى الكل عطينا فلوس للأمة
1: عندنا بتاريخ 8 جوان عندنا 1192 مليون دينار وهذا جيد للغاية. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 جوان يعني بتاريخ البارحة الثلاثاء عندنا 25386 مليون دينار بأيام التوريد 103 يوم طحنا بنهير بقينا 104 يوم نهير برك وعودنا طحنا معناها ما بقيناش ما طولناش نحب نسخنوا البلاصة بربي متاع 104 يوم
2: إن شاء الله.
1: مقلقنا هذين نبقاو فيه نهارين ثلاثة ونقزوا ونمشيوا القدام
2: إن شاء الله نوصلوا من سبعة
1: من هنا أي من هنا الليامات هذوما اللي مازالوا في الجمعة هذين معناها غدوة وبعد غدوة. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 8 جوان 2026 نقصت شوية ولكن باقية عالية راهي 29319 مليون دينار.
2: ياسر
1: الدولار خويا العزيز كما قلت لك شد الثنية وصعيب توا باش يتراجع عن هايلين هذوما 2937 مليم فاصل 9 معناها 2938 مليم.
2: ياسر
1: الاورو تراجع نسبيا تحت ال 90 مليم ولا 3384 مليم ما خسرش برشا خسر 6-7 مليمات لكن الدولار ربحهم وربح اكثر منهم هذايا
2: ان شاء الله عوده المهاجرين تحصل الامور بالنسبه لنا على كل حال
1: ان شاء الله الدولار يتراجع اهم حاجه به.
2: هذا هو حاتم قبيله تحكي على رصيدنا من العملة ومن الأوراق النقدية. احنا مش نحكيه مع السيد حسام الدين بناني الخبير المحاسب كالعادة في موعد الأربعاء الاستحقاقات الجبائية القادمة 25 جوان موعد
1: مواعيد هم الجبائية من ناحية ومن ناحية ثانية كالثقافة المحاسبتية والجبائية اللي نحاولوا نوصلوها بالتعاون مع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
2: هذا هو رسخوها وهذا طلب كبير ياسر عند الناس وخاصة تولى موضوع رئيسي هذا ثماش واحد حال بتين ده ولا مواطن ولا يخدم ولا غيره ما هوش محتاج للثقافة المحاسبتية باش تمشوا ديما زاد الباك واليوم آخر نهار في الباك ونشوفوا مراكز الإصلاح وباش ناخذوا نموذج من مراكز الإصلاح واش صار فيها البارح شفنا وقفة باش تمشيوا للجنوب طبعا باش تشوفوا الطقس زاد طلة نقولوا احنا اليوم سبيسيال يعني باش تشوفوا التغيرات هذه في الطقس ما تجيناش هيلي ياسر لا أمطار الضغط هذا انعكاساته هنا باش نشوفوا هذا كذلك المتابعة مع مفاجآت مروة ديما عندها بيلاروتوشها لازم لازم راهي تشوف لنا بيلاروتوش تمتع بها المشاهدات والمشاهدين على الدوام
1: باهي هذا الكل مش تلقاو في ماتينالكم نعملوا ان بوان ميتيو ليه نخليو للخبراء
2: خليو
1: عطينا موسيقى عطينا موسيقى خلينا نمشيو بها للاخبار نتاع السابعة صباح اللي قدمها لكم اشرف بن عبد السلام ومن بعدها نرجعوا في قوم عيدك اليوم بالنسبه للخيان اللي يحبوا يشاركوا في قوم عيدكم اليوم قوم عيدك اليوم يبعثونا اس ام اس على 85990 يكتبون اسم ولقب العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون او اس ام اس على 85990 سينو ينجموا يتصلوا بينا باش نحل التليفونات على 36 300 ألف وأيضا 36 300 ألف على ذمتهم أوصل رقم عطيتهم 36 300 ألف يكلمونا بالتليفون مرحبا بهم في قوم عيدك اليوم.

години мужа. Фитнес ма. Жълга е. Инвестир в медиа. А ти са

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزير التربية يدعو إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية. مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه يقر جملة من الإجراءات. وإيران توجه ضربات القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. في تفاصيل أخبارنا، دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أدها أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، دعا الإطار التربوي لمواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. ودعا الوزير إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة، على اعتبارها الضمان الحقيقي لمصداقية الامتحان الوطني وعدلته في حق جميع المترشحين. وزير التربية استمع في إطار سلسلة متابعته لظروف سير عمليات إصلاح البكالوريا إلى ملاحظات ومشاغل إطار التدريس المكلف بإصلاح الامتحانات، وعاين عمل لجنة التحقيق والبت في حالات الغش وسوء السلوك، مشيدا بما تبذله أسرة المركز من جهود مضاعفة ومثابرة. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد أمس تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشراب بكافة جهات البلاد عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية، إضافة إلى العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. هذا تتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشراب ومياه الري المدرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 وإعادة تنظيم منظومة التزود بماء الصالح للشراب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إضافة إلى إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري شددت أيضا على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة، ومن شأنه أن يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشراب لجميع المواطنين على قدم المساواة، والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة. رئيسة الحكومة أكدت أيضا الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة. في أبرز أخبارنا العالمية، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات للقواعد الأمريكية بالمنطقة الشرق الأوسط التي كانت مصدرا للاعتداءات ضد إيران، مضيفة أن النظام الأمريكي شن هجمات على مناطق في جنوب إيران بذريعة إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز. أكد المكتب السياسي لحركة حماس إحراز تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن النقاش والمداولات ما زالت مستمرة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أن هذه المداولات تشمل جميع القضايا المتبقية في المرحلة الأولى. ختاما، حماس حذرت أيضا من تصاعد عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وإعلانه مؤخرا هدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في الخليل. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن. ترافق ممكن السلامة بإذن الله، خاصة وقت أنتم تنقصوا من السرعة وتساعدوا لرواحكم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل بناتنا وتلامذة من التلاميذ والتلميذات اللي قصدين ربي طاوة سعيرة ومشدوا ثنية للبكالوريا في يومها الأخير. وندخلوا بعد للمنعرج متاع الإصلاح اللي بدأ هو الإصلاح من يطونه وكبوه معك بدأ الإصلاح، وندخلوا أسي للانتظار متاع النتائج.
2: هذا هو،
1: لأنه البكالوريا كملت اليوم تكمل والحمد لله في شوطها الأول، زاد هدايا للدورة الرئيسية، فما دورة المراقبة. إن شاء الله ربي نجح صغيراتنا. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سالمين. اللي حضروا فرحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين، وموافقين كل بناتنا بنائنا من التلاميذ متاع البكالوريا السنة.
1: أحسن
2: في انتظار النوفيام.
1: أحسن ما قلت. واليوم رسميا بالتقويم متاعنا راهو اليوم تخلى الصيف بالتقويم متاعنا احنا، معنا متاع ماتينال الدنيا وما فيها صباح
2: اليوم نحسها الطقس
1: اليوم تعرفوش علاش
2: الحين الفيست
1: خليفة بنص فيد لأول مرة معناها
2: سايب
1: معناها سايب كهو اليوم تخلى فصل الصيف في التقويم متاع خليفة بن سالم.
2: لا اليوم زاد كيما كنت قبيله تقرا في التدوينه على الطقس بزوز عندي بعد نخرج السيدو نلبس الفيست.
1: خلينا نمشيو للافراح احنا ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 10 جوان.
2: اي
1: ثم نستقبلوا مكالمات هاتفيه وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم لتهنيتهم بالعيد ميلاد. السوربريز اللي لازمنا نعملوها له
2: اي
1: في بالهم شرا، وزد على ذلك
2: مونجالا
1: الكادو اللي في انتظارهم، المونجالا رائعة من سيتي واتش. قوم عيدك اليوم،
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي صالح سليمية، نقولك صباح الورد سيد صالح.
4: صباح الخير سيدي،
2: كل عام وانت حي بخير.
4: يخليك سيدي، خليك بارك الله فيك.
1: قد ايه توا صالح؟ 40 سنة؟
4: لا زيد شوية زيد.
1: فوق الستين ولا تحت الستين؟
4: فوق الستين سيدي.
1: وصلنا للسبعين ولا مازلنا؟
4: وصلنا
1: وصلنا والحمد لله يا سيدي. إن شاء الله في المية، إن شاء الله في المية، والصحة هي هي، هذا ما نقوله لك.
4: عايشك سيدي بغالي، عايشك.
2: منين تكلم فينا سي صالح توا؟
4: من ريانا سيدي.
2: مرحبا بكل مستمعينا في ريانا. آية سي صالح، عطينا شكون صاحب المفاجأة وصاحبت المفاجأة الطيبة هذه؟ وعلاش يا خويا؟
4: السيدة السيدة عربية.
1: شو هو باش نذكرك، باش نذكرك بحاجة، مدام عربية سليمية
4: أي
1: عمل لها هو السوربريز في عيد ميلادها.
2: أي
1: عمل له سوربريز وهنها، يظهر لي يظهر لي انا قلبه قالوا اللي هي رجعت الفيزيتا معناها هاي. كاحسن ما يكون زاد هكا ولا لا سيدي خليفه؟
4: راه هذاك شنو تصور؟ وي
2: والجواب صحيح،
1: هي هي وحدها ولا معها الاولاد؟
2: معها الابناء الاولاد.
1: لا خاصه صالح انه ما نعرف جيدا انه عربيه هي شيف دوركستر، معناها كان هي تحركت معها الاولاد والاحفاد والناس الكل. ربي يفضلكم لبعضكم، وربي يخلي لك نورات نوراتك. ايش تقول لها صالح؟
4: نعم
1: قل لها. شو تقول لها عربي؟
4: قل لها ان شاء الله ربي يطول في عمرها وربي يعطيها صحتها وربي يشد لها في وليداتها.
1: اكاو
4: مبدئيا وي
1: شو مبدئيا؟
4: نجي في المرتبه
1: عندك مقال
4: المرتبه
1: اي ما تقوليش حويجه من القلب هكا.
4: ربي يخليها لي ان شاء الله،
1: ربي يدوم عشرتكم ومحبتكم وربي يحفظكم لبعضكم. يلا شكرا ليك صالح سليمية، نواصلوا
2: نمشيو منى البعزاوي. نقول لك صباح الورد سيدة منى.
5: صباح الخيرات والبركات أستاذ حاتم، أستاذ خليفة، كل متابعي جوهرة اف ام.
2: كل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
5: شكرا أنت... جزيلا على هذه التهنئة وعلى هذا الاهتمام، ولأول مرة حقيقة يعني إذاعة من الإذاعات التونسية تكرمني بهذه الطريقة.
1: تستاهل كل التكريم، الشاعرة والمثقفة والكاتبة منى البعزاوي تستاهل هذا التكريم. أنا حبيناها سوربريز ونجحنا والحمد لله، لأنه في بالكش ما قالك حتى حد هكا ولا لا. آخر لحظة
5: آخر لحظة ولما قلتم تاريخ 10 جوع يعني تذكرت عيد ميلادي.
1: هي نسيتهم أنا ذكرناها. فنشحت مروة سلمي وسعاد العدواني في الاستوديو باش قاموا بالسوربريز هذه. معناها عادة الشاعرة نسألوها على قداش عملت اليوم عمر، وإلا ما تسألش الشاعرة.
2: لا
5: تسألوش بكل صراحة. اليوم 41 سنة
1: شباب، تو دخلت مرحلة النضج. معناها قبل ما كناش نحسبه.
5: هاي. لا أظن دخلت مرحلة الحكمة.
1: الحكمة
5: أكثر منه نضج.
1: نستغل فرصة وجودك في عيد ميلادك، معناها باش نسأل هل فما حاجة جديدة أنت تحضر فيها ليامات، ديوان شعري، حاجة من هذا القبيل، كتاب، متابعة لأي حاجة؟
5: الحقيقة لا، حاليا في فترة ركود ثقافي، ما نيش قاعدة نكتب بالفترة هذية. ربما 41 سنة يعني دخلنا مرحلة أخرى، ربما أفكر في كتابات أو مؤلفات تدخل حقل جديد يعني أتناوله بالطرح في المستقبل. بالنظر إلى الوضع الراهن في العالم أجمع، ممكن يعني أفكر يعني ما زلت في الفكرة تتخمر في ذاتي حتى أبدأ في الكتابة. حاليا ليس لدي يعني أي مشروع، ما زلت في مرحلة التفكير.
1: إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله دائما وابدا متألقة. كل عام وتحية مليون ألف خير لكيب كاملة. تشكرك على
5: ولكل أعضاء والإكيب الكل متاع جوهرة اف ام، وتشكرك أيضا متألقين
1: ربي فضلك، وتشكرك زيد على حسن التعاون متاعك. كل ما طلبنا التواصل والتعاون في خصوص أي موضوع فنقاو منى يعطيها الصحة تستجيب لطلباتنا لكلهم. شكرا لحضرتك، كل عام وانت حية بخير، وكل عام وأنت متألقة وناجحة في ميدانك الفني والمهني أيضا، واللي قاعدة تقوم بواجبك كأحسن ما يكون. يلا ما غير تصويت المقالة باش تمشي
2: صالح
1: إسلامية، هو اللي تحصل اليوم على المقالة الرائعة من أهداء سيتي ووتش.
6: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamak à l'App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
5: ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: أفهم بيبليسيتي
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم تي في. شوف أسمع وتمتع وتمتع.
4: صباح الورد وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل بناتنا وأولادنا اللي قاصدين ربي تورا من المعاهد متاعهم ومراكز الامتحانات باش يعديوا الامتحانات متاع اليوم الأخير. ولليوم الأخير يقول لك أسهل من الأيامات الفارطة، يظل لي لهنا باش ندخلوا يمكن أوبسيون معها ماتير عادية ماهيش ماتيرك اللي
5: ضرب مواد رئيسية في العادة تعدوا
4: تعدوا
5: كلهم إن شاء الله موافقين.
4: حبينا نحلوا الكتاب ونشوفوا بكالوريا 2025-26 بشكل عام وسوسة نموذجا
5: كيفاش هالماراثون هذا الكل لأنه يبدأ من تأمين مراكز الاختبارات ثم تأمين الاختبارات ثم نقل الاختبارات لمراكز الإصلاح ثم مراكز الإصلاح هي بدورها شانتي آخر حاتم في البكالوريا. هذا كله خدمة كبيرة على المستوى الجهوي والمحلي، تكون بداية بالمندوبيات، يعني المندوبيات هي اللي تأمن كل هالمسار هذا.
4: وكيف نقول سوسة نموذجا مش من باب المجاملة ولا رمي الولود، فما نجاح نجحت إلى حد الآن وربي يوصل بسالم وتكمل العملية على خير. نجاح كبير هذاك علاش باش يحل كتاب سيدي خليفة
5: مع مندوبية التربية بسوسة مع سي محمد علي بذريع عن مندوب الجهوي للتربية بسوسة.
4: لاريير بلون
1: أغيير بلون
6: أغيير بلون.
5: سيد المندوب صباح الورد.
7: صباح النور سيدي الكريم وتحية طيبة لكل مستمعي إذاعة جوهرة أفهم.
4: نجم نقول يعطيكم الصحة ومبروك، الصعيب تعدى.
7: شكرا سيدي الكريم. هو اليوم السادس والأخير للدورة الرئيسية جوان 26. قبل كل شيء نحب نطمن أهالينا في سوسة ونقول تم تأمين الدورة في أحسن الظروف برجال ونساء جربوا فسحوا ناس أمنوا اللي رأي العمل هو عمل جماعي روح فريق واحد. نجحنا سيدي الكريم ونقولوا اللي خططنا له على الورق ريناه قاعد يتجسد من قدامنا، ريناه على الميدان، رينا ثم حرفية ثم اقتدار من الناس كل وقتها كل ونجحنا والحمد لله في جهتنا في جهة سوسة نجحنا. سيدي الكريم ونقولوا أنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحب نشكر رؤساء مراكز الامتحانات 29 مركز كلهم أداروا الدورة الأولى بكل حرفية واقتدار وشجاعة وكانوا صارمين في تطبيق القانون. نحب نشكر زادة جميع أعوان اللي في الأروقة اللي ساهرين زادة على المؤسساتنا المختلف الأسلاك الأمنية اللي الحق كانت تظهرنا وكانت السند للإدارة المركزية اللي قاعدة تدعم فينا قاعدة واقفة معنا يومين وزيارات متتالية بكل المراكز بدون استثناء الإدارات الطبية والشبه الطبية اللي كانوا بصراحة تدخلاتهم ناجحة وناجعة. هذا هذا هذا كل نحب نطمن به أهالينا والحمد لله في سوسة نجحنا في تأمين امتحاننا في الدورة الأولى.
4: اليوم تم إرسال العلب متاع المواضيع لمراكز الامتحان الكل هكا ولا ليه منذ صباح البكر تقريبا
7: منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ككل يوم هو يتم إرسال العلب للمراكز ويتم بمرافقة أمنية وتتأمن والحمد لله مأمنة في الخزائن إلى حين دق الجرس.
4: وقتاش تفتح بالضبط؟
7: على رأس الساعة
4: 8 بالضبط.
7: نعم على رأس الساعة يتوزعوا التحرير
4: والمرافقة الأمنية تبقى راو إلى آخر لحظات بطبيعة الحال في توصيلها إلى التلامذة ومكانها والقيام بالامتحان. اليوم أعتقد فما أوبسيون فما مادة عادية مش مادة أساسية.
7: اليوم الإنجليزية مادة الإنجليزية في الحصة الأولى وفي الحصة الثانية المواد الفنية اللي هي تربية تشكيلية وتربية موسيقية.
4: نعم هل قطعتوا الانترنت زاد في سوسة في الفترة هذه لتفادي محاولات الغش؟
7: هو في الحقيقة ثم إرادة من على مستوى مركزي وحتى على مستوى أقول إحنا ثم تنسيق صحات صار على ما بين ثلاثة وزارات والحمد لله نقول نجحنا في تأمين امتحاننا. لكن للأسف دي مقر لكل شيء إذا ما تم نقصان كنقول نجحنا ثم حاجات اللي هي عنا تلامذة رغم تنبيههم ورغم وقفنا معاهم ونبهناهم وبعثنا شكون يقف الباب وينبه حبوا يغشوا.
4: قديش عندك من
5: محاولات
4: قديش عندك من محاولة على مستوى وليتوس؟
7: للأمانة عندنا 5 تلامذة في حالة تقديم ما تمناش حاجة كبيرة برشا ونفسيتهم هالشي يكون أثروا فيهم حاولوا حب يغشوا لكن احنا كنا حاسمين وواقفين وكنا صارمين في الحكاية هذه وطبقنا الإجراءات القانونية معمول بها.
4: القانون شي يقول سمحني خليف شي يقول القانون لهنا الإداري والقضائي
7: عن في حاتم عن لجنة تسمى لجنة تنظر في حالات الغش وبعدين نثبت فيها ما نجموش احنا ناخذ في وقت اللجنة ناخذ قرار ثم قرار تنجم حتى تبريه نجم تقول هذه بريه
4: لكن في حالة التلبس يظل لي 5 سنوات ما يعديش امتحان البكالوريا باش نذكروا هالكلام ده وليداتنا يعيشكم راكم تخسروا 5 سنوات من اعماركم
7: ما بين عامين وخمس سنوات
4: بين عامين وبين 5 سنوات وفما حتى نعم. لربما تتبعات قضائية
7: نعم هذا ما سيتم
4: فبالتالي يعيشكم عديوا الامتحانات تسميه بسم الله وعملوا على ربي واللي حضرتوه انتوما والمجهودكم اللي جابوا يكفي خير من محاولات الغش وراهو عصابات قاعدة تستقطب في الناس وتستقطب في التلامذة متاعنا وتنحيلهم في فلوسهم وتلامذة يقنعوا في الأولياء والأولياء مساكن يمشيوا مع أولادهم يمشيوا ويقول لك الله غالب نحبه ينجح.
5: سيد المندوب عدنا 29 مركز امتحان في سوسة طبعا سوسة تميزت بأكبر مترشح في البكالوريا سنة
7: نعم سي حمد هوي
5: وقاعد يعدي أمور منظمة ما
7: إن شاء الله
5: كداش عدنا من مركز
4: أنا كلمته سي حمادي قلت له نحب من يخدوه قبل ما تدخل المركز الامتحان قال يا مون مرة الفارطة تكلمت يا أخي ما مشيتش الأمور خليني نكمل وركز عليه وتمشي الأمور قال لي وقت نوعدك نكون معاكم أنتم في جوهرة فيم وفي الماتينال يعطي الصحة كل 75 سنة
5: خلاص قلت له سوسة سنة عندها على كل حال رقم قياسي وإن شاء الله مع رقم قياسية في النتائج النهائية وكداش عدنا من مركز إصلاح في سوسة
7: أنا عدد سنين مراكز إصلاح قاعدين نصلحوا في مواد ونصلحوا في الفلسة ونصلحوا في مواد قاعدة الأمور تمشي بسلسة هنا نحب نشكر جميع الإطار اللي واقفين اللي يخدموا لآخر ساعة من الليل قاعدين يصلحوا ويأمنوا في حقوق ناس اللي تعبت وشقات إن شاء الله ربي يعاونهم إن شاء الله يكون هذا الإصلاح لكل واحد يعطوه حق.
4: تحية العالم من يمشي تكون سيد المندوب محمد علي بودريع مندوب التربية بيسوس
7: في أحد المراكز في مركز من مراكز 19
5: زيارة فجائية
4: بالمجد في واحد من المراكز 29
5: زيارة توروا على الباب قريب الباب
4: شكرا لك خليك تمشي في الدقيق دين المتبقية تمشي دي تحية العالم صاحبة أبنائكم التلاميذ والإطار التربوي والإداري وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق نحبونها نيو والناس الكل في سوسة الحمد لله معناها بالأرقام نجاح
5: إن شاء الله هو يستمر النجاح في النتائج
4: إن شاء الله زاد النتائج التابع وإن شاء الله تكمل هكذا تكون بالتالي حويجة ممتازة في دورة 2026 هي تسمى 2025-2026
5: هذا كان السنة الدراسية سنة طبعا دراسية. الدورة 26 وكان سنة دراسية 25-26
4: والدورة الأولانية بالتالي الحال وسي حمادي ماذا بيها ينجح هنا في 75 سنة ويكون درس للناس الكل
5: يكون درس فعلا سي حمادي في العمر ذاك إصرار على الحصول على البكالوريا واللي تأكد أن البكالوريا تبقى شهادة عندها قيمة عند التوانسة هذا مهم ومهم جدا في انتظار إصلاح التعليم كما قلنا، وأول حاجة بديناها حاتم وحكيناها أنه في مسير التلميذ من السنة الأولى ابتدائي إلى غاية البكالوريا باش يعدي امتحان إجباري،
4: امتحان وطني إجباري. ثم حاجة أخرى في البكالوريا في الامتحان الوطني منش باش نعمله على حفاظة فقط، لأنه العام كامل أو العوام الكل من السنة الأولى ابتدائي وإحنا ماشيين احفظ وترك، احفظ وانسى، احفظ وانسى، احفظ. نهار البكالوريا ما حشناش بالحفاظة فقط،
5: ونزيد ناكدوا بالنسبه للراي العام
4: ريت كل التضارب لهنا
5: ولا كل اصلاح مطروح
4: لا كونتراديكسيون معناها اللي موجوده
5: اي، مع انه ما نهولوش ياسر من المظاهر نتاع الغش وغيرها باش ما تحجبش الرؤيه. 162313 تلميذ عديوا الباك، العدد كي تشوفوا في الغش وغيرها ماهوش كبير، مش باهي، اما ماهوش معناها ما يفسدش العمليه ككل ورؤيتنا للعمليه.
4: تعرف وقتاش تفسد؟ لو كان تنجح العمليه ما نجحتش،
5: ما نجحتش كما قلت،
4: ما نجحتش.
5: وصحيح ناس ياسر تشكاو من حكايه الريزو والتليفونات وغيرها، ولكن قدام اهميه الاختبار
4: قدام
5: الوطني لازمنا نقبلوا،
4: والشهاده الوطنيه الاولانيه اللي يعديوها اولادنا
5: قالوا هاو التليفونات واحد
4: مثال، شنو صبروا شويه يعيشكم راهي شهاده وطنيه تحل البيبان لهنا وفي الخارج لاولادنا
5: الكل،
4: ما نخليو لها سمعتها الطيبه ونخليو نخدموا على المحافظه عليها.
5: هذا هو
4: السابعه و29 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها، يلا جوهرة سبور وراجعين، عندكم 100 دينار في انتظاركم من اهداء ام جي، وقت اللي تكتبوا لنا ام جي وتبعثوها على 85 990.
3: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في حاجة أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM. Birayet
2: ahla bonus ahla les مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
6: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني التونسي واصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا للمقابلة الأولى في المونديال اللي تتلعب بنهار 15 جوان مع 3 متاع الفجر، ثم المقابلة الثانية اللي باش تكون ضد الجابون نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، واللي هي مقابلة عندها رمزية تاريخية في تاريخ المونديال، باش تكون المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال. زوز مقابلات الأولانيين ضد كل من السويد وأيضا ضد الجابون باش يكونوا في مدينة مونتيري المكسيكية، من بعد نتحولوا لأمريكا لمواجهة هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل في مدينة كانساس سيتي. مادام حكينا على المنتخب الوطني، نسمو نجم المنتخب واحد من الملاعبية المؤثرين في الإكيب ناسيونال اللي هو حنبال المجبري، شنو قال على الأجواء في المنتخب في تصريح للجامعة التونسية لكرة القدم.
8: سي اون ايمونس فيرتي دو ريبريزونتي لا تونيزي، بوكو دونور اوسي parce que c'est le pays de mes parents, mais c'est aussi mon pays. Et j'aime la Tunisie et c'est un honneur de représenter mon pays et de représenter tous les enfants qu'on peut croiser quand on va à l'entraînement ou quand je viens en vacances. C'est un sentiment immense. Il y en a plusieurs, ça dépend des affinités. Moi personnellement, Il y a quelques camarades que j'aime bien, comme Ali, Yann, qui mettent beaucoup d'ambiance et ça, c'est cool. Je pense que l'une des forces qu'on doit avoir, c'est être solidaire et ne pas avoir peur de personne.
6: حنا بال المجبري قال فخر كبير انك تمثل تونس وشرف كبير على خاطر قال هذه بلاد امي وبابا وهي بلادي زادة قال نحب تونس وقال ايضا مادامني نلعب تونس نمثل البلاد الكل الصغار اللي كيف نمشي للانترينمون نجم نلقاهم كيف كيف زادة صغار اللي نلقاهم كيف نروح للعطلة في تونس قال هذا شعور عظيم فما برشا قال جو في المنتخب الوطني التونسي وقال خاصة زوز اصحابه برشا في الليكيب ناسيونال حكى على علي العبدي وأيضا يان فاليري اللي قال يعملوا برشا جو قال لازم نكونوا متضمنين في المونديال وما نخافوا من حتى حد. من المنتخب الأول للمنتخب الأولمبي منتخب أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان ليلعب اليوم الجولة الرابعة في دورة تولون الفرنسية مقابلة باش تكون اليوم ضد المنتخب الكولومبي انطلاقا من 6 متاع العشية. نذكر ربحنا كونغو الديمقراطية في الجولة الأولى 3 أهداف مقابل 0 خسرنا مع السعودية 3 أهداف مقابل هدف والمقابلة متاع الجولة الثالثة كنا ربحنا منتخب الصين أقل من 20 سنة بنتيجة 3 أهداف مقابل 0. صحيفة ليكيب الفرنسية كانت شنت هجوم حاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجاني أنفانتينو رئيس الفيفا بعد استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من المشاركة في المونديال اللي كان لأول مرة باش يكون في المونديال وحتى التدوينة متاعه قال حلم المونديال تبخر. بالنسبة لصحيفة ليكيب حطت عبارة ساخرة مرحبا بكم في الولايات المتحدة الأمريكية ولفيش البرانية متاع صحيفة ليكيب حطت فيها تصوير ترامب شاد الكوب دي موند بيديه وليدين الأخرى يحمل فيها دمية فيها أنفانتينو كأنه يتحكم في كل الدواليب ونقد كبير وهجوم لذع لترامب وأيضا أنفانتينو. مادام حكينا على المونديال الاتحاد الإيراني أعلن عن صاحب حصته الرسمية من التذاكر مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها من داخل المدرجات في الملاعب الأمريكية. رسمي الحكم البرازيلي ويلتون سامبا وبشي زفر المقابلة الافتتاحية في المونديال اللي باش تكون غدوة 8 متاع الليل تجمع المكسيك بجنوب افريقيا تقريبا نفس المقابلة الافتتاحية متاع مونديال 2010 في جنوب افريقيا لكن العكس وقتها جنوب افريقيا هي اللي استقبلت منتخب المكسيك. المنظر الكبير باش يغادر نهاية شهر جوان الجاري منصبه كمدير فني مكلف بالتطوير في الجامعة بعد ما رفض تقديم ترشحه لخطة مدير فني للإدارة الفنية اللي أعلنت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت أنه في وقت قياسي تم غلق زوز ملفات خاصة الملف الكبير متاع أوميجا من ناحية بما أنه هو اللي مرتبط به عقوبة المنع من الانتداب. التفاصيل مع الكريم العكرود رئيس لجنة فضل النزاعات في الليتوال.
9: خبر يفرح برشا الله وحده على جمهور الإدوار. أول دوسي حقينا أوميجا سي دوسي فيفا اللي هو منع من الانتداب في أقل من 48 ساعة تمكن جمهور النجم الرياضي الساحلي العظيم من الحصول على المبلغ 150 ألف دينار اللي هو المبلغ بني في سنة اللي باب رمية في الإدوار باش نخلصوا إن شاء الله الملف هدايا وهكا يصير رفع منع الانتداب. يصير رفع منع الانتداب دونك يزلنا نخلصوا 17 دوسي الأخرين باش نجيب ونعمل انتدابات. شكر كبير وشكر جزيل لكل محب اللي فاعل معانا في الحملة هذه في 48 ساعة الأخرانيين. راكم جمهور كثيرة كبيرة لإتوال انتي لديال وجمهور هو كرجعنا لديال وإن شاء الله مع بعضنا مع بعضنا لإتوال تعيش بجمهورها وجمهورها يرجعها لبلاصتها.
6: العكروت أيضا أعلن على غلق ملف المعد البدني السابق أحمد البيريري اللي سكروا أعضاء اللجنة الطبية اللي خذوا لوج ب 25 مليون وهكا تسكر الدوسي متاع المعد البدني السابق أحمد البيريري وتو المرور إلى الدوسي الثالث اللي بش يكون دوسي الحارس السابق علي جمل واللي فيه 190 مليون. المقابلات الدولية الودية التحضيرية منها للمونديال. الكونغو الديمقراطية خسرت البارح قدام تشيلي في فرنسا هدفين مقابل هدف. مقابل هذه زفارة طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي. المنتخب السعودي المنتخب السنغالي دونك مقابل هذه فات بالتعادل يوم الفجر 0-0. الأرجنتين ربحت إيزلندا 3-0. العراق خسرت مع فنزويلا هدفين مقابل 0. اليوم انطلاقا من 9 غير بعد البرتغال تلعب ضد نيجيريا، و9 متاع الليل منتخب انجلترا يلعب ضد كوستاريكا. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. نشارككم أسعد الأيام.
3: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: עם חליל בן סלם על השם ה-FNTV שוב אסמה ומתמטה
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه والموجات الايجابيه هذوما لي زونت بوزيتيف نقاوهم يوميا من خلال هذه الفقره فقره الكات اسيرونس اللي تكرم فيها لي سوبر كوندكتور اللي يدخلوا للكلوب 100 معناها منيه كل عام راهم يدخلوا للكلوب 100 نتاع لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس البعض يقولوا لي احنا عندنا الحق ونجم ونشاركوا انتم تبداو قاعدين على ريحاتكم وانتم أسوري في جاتا سيرونس الشرط الأولين الثاني 5 سنوات ولا أكثر ما تسببتوا في حتى حادث راهو الكل في مختلف لزاجونس دو جاتا سيرونس من أقصى شمال أقصى الجنوب فما قرعة خاصة بكل لزاجونس نجم أنت تكون واحد منهم ونكلموك بالتليفون ونقولوا لك مرحبا بك راك انت المكرم وانت يعطيك الصحة على الاجتهاد متاعك اللي لقينا ناس من 5-6-7 سنين الى حدود 54 سنة الريكورد البارحة 50 سنة ما تسبب في حتى حادث اليوم باش يكون معنا سي خميس هاو تو نكتشفوا اش عنده من عام ما تسبب في حتى حادث
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير
1: سي خميس صباح الورد ومرحبا بك
3: نور سي حاتم صباح خير
1: منورنا سيدي العزيز اذا كنت نتعرف على حضرتك نتعرف على حضرتك خميس
3: عماره
1: مرحبا
3: كيف سي حاتم بن عماره
1: اي نقص البنك هو ولد عمي اما انت ولد عمي
3: مرحبا بك
1: خميس عماره من وين تكلم فينا انت بالضبط
3: من ريانا
1: واسوري عند نادر امباركي اجونس نادر امباركي جاتا سيرونس في سكر هكا ولا لا قداش عندك اسوري معاها
3: 6 سنين
1: قداش عندك انت ملي خديت البريميس يا خميس
3: لي عندي مده سي حاتم انا نخدم سائق حافله في شركه نقل تونس
1: ها
3: عندي 21 سنه خدمه
1: اللهم صلي على النبي
3: وانت كنت تطلع معايا في الكار من محمد الخامس للتي جي ام
1: اي صحيح
3: في بالي كنت تسكن في حي في المدينه الجديده في بالي هك
1: التوا غادي خويا
3: ربي ما قالك ستر اي طلعت معايا من مره في الكار
1: صحيح كده ما عنديش كهرباء نطلع في الكار ونمشي غاديك اخويا ويعطيكم الصحه قاعدين تقوموا بواجب كبير نحو الناس
3: يرحم والديك
1: اللي ياخذوا الكيران يعطيكم الصحه البدن دونك انت البيرمي دو بلاس البيرمي قلت البيرمي دو بلاس البيرمي الاولاني هذاك نتاع السياره قداش عمره؟ الاولاني
3: 2001
1: توا في ال 25 سنه
3: 25 سنه
1: الثاني نتاع الثقيل معناها نتاع الحافله وقتاش
3: خديت؟ الحافله 2004
1: 2004 اي تبارك الله معناها 2004 22 سنه باهي خميس خويا قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث
3: والله صدقني توا من اللي بديت نخدم ومن اللي بديت نسوق مره برك صارت لي زلقة بيا الكهرباء وقتها اما ما فماش حتى اضرار يعني شويه ديغا ماتريال وكاو ما
1: زلقت بيك الكهرباء فقط قداش عندها الحكايه؟
3: هذه 2006 بريسك ولا 2007 ظهر لي هكا
1: مدة طويلة
3: كهرباء وقتها مش نتاعي تاع خويا
1: 10 سنين تاع خوك زلقت الكهرباء
3: 2006 هذيا
1: اي شيء ما صارش شوية اضرار وانت تسوق وحدك زلقت مطر هذا هو اللي صار في 2006 عند 10 سنوات
3: وقتها بريود مطر اي اما ديجا ما فماش لا اضرار ولا شيء ما
1: يا خويا ربي يبقى عليك الستر خارق العاده ولطف على خويا وفي الكار ان شاء الله ربي يحفظك ويحفظ الراكبين معاك ويعطيك الستر التام ايضا زاد في سيارتك الخاصه خويا خميس شنو السر انه واحد باش يبقى مثلا في الحافله اللي هي السياقه صعيبه نتاع الحافله في تونس نظرا للاكتظاظ المروري والاكتظاظ حتى الرؤيه تولي صعيبه كيفاش يهبطوا الراكبين ساعات يهبطوا والكار باش توخر ولا باش تقدم هم يقصوا قدامهم ويتراوش صغار ساعات وغير ذلك كيفاش واحد يعمل باش يمنع من هذا الكل
3: والله يلزمها تركيز تام هذايا ويلزم الواحد يكون فايق ويحط الاحتمالات الكل ويقرا الطريق بالقدا وديجا سي حاتم التجربه والاكسبيريونس هي اللي تخليك يعني كل يوم كل يوم تزيدك شوية تجربة وشوية
1: واحد يقوله قد ما يسوق قد ما يتعلم وقد ما تكثر عنده التجربة وقد ما يرزن إلا في تونس قد ما يسوق قد ما يزيد في السرعة قد ما يسوق قد ما يزيد في السرعة.
3: والله يسمعني هي
1: البعض مش الكل البعض
3: هي سياقة فن را
1: هاي الكلمة محلاه هي
3: سياقة فن والواحد يلزم يكون راكز صحيح حتى كي يجري ولا كي يلزم راكز يلزم يكون عارف روحه شنو يعمل مش يجري بطمه كيكا
1: لا وكيف يجري ما يفوتش المسموح به هذاك احسن حاجه وان شاء الله ربي يبارك
3: في وسط البلاد ما تنجمش بكامل صراحه ما تنجمش تجري روى
1: خويا خميس انا نقول لك يعطيك الصحه شرفتنا اليوم ودوزونا معناها سايق سيارته الخاصه وسايق حافله عنده سنوات اكثر من 20 سنه وهو يقوم بواجبه والحمد لله ما عندوش حادث حتى الحادث اللي تحدث عليه انزلاق السياره وما فما حتى شيء والحمد لله. فخميس خويا انت مكرم اليوم تعرف هذا التكريم هي المصافحه وشرف لي انا اللي صفحت خونا خميس عماره لكن فما كادو فما كادو سي في بالك به قالوا لك عليه ولا لا؟
3: لا والله ما قالوا ليش
1: ما قالوا لكش على الكادو؟
3: لا والله لا
1: خويا الكادو متاعك انت هذا يراه من عندي انا
3: باش نعطيك
1: باش نعطيك ابونمون في الحافله من سكره وين تسكن وريانا لتونس
3: في الحافله
1: هاي
3: ديجا نركب
1: تركب ليش انت خميس
3: عندي ابون ما اكيد عوان شركه نقل تونس كلها عاطينهم
1: كلهم معناها يركبوا بلاش فهمت
3: هي عاطينهم ابون ما لهم ولعائلتهم اكيد
1: ليكم والعائله كيف نعطيك للمترو مترو
3: المترو زاد كيف كيف
1: ايش هي العمليه تو ايش نعمل
3: يا خويا شرف لي انا كي طلعتوني كيفك شرف لي يزي
1: هذا شرف لي نحن يا خموس يا باي خمسة والخميس عليك عندك 500 دينار يا خميس انت يا خميس 500 دينار كارت كاربورون اجيليس متاع عاجيل انرجي مهدات من جات اسورونس هذا اقل واجب نقوم به مع عالي مير كوندكتور فليسيتاسيون تستاهل هذا واكثر خميس عمارة
3: وان شاء الله
1: ان شاء الله ديما هكا متالق قميص عماره اسوري عند جات اسورونس اجونس نادره امباركي سكره شكرا لك خموس الباهي ميرسي بوكو نورتنا

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا الكل، بناتنا وأولادنا في امتحان البكالوريا في يومه الأخير في الدورة الرئيسية. وتوا بعد ما يكملوا اليوم أكيد الكلمة الأولانية للصغيرات والأمهات، آية آية بابا آية وقتها مش تهز تفرهد، حابوا نمشيوا للوتل أسخانة هذية، ما واحد ما يتفرهد إلا ما يمشي لوتيل ويعمل عومة في البيسين وفي البحر. لهنا تتذكر أنت اللي راك ما عملتش لا ريزيرفاشون في وتيل باش تاخو المكان الطيب اللي تحب عليه أنت واللي ناسب عائلتك وفيه الخصوصيات اللي تحبهم أنت. ما تذكرت شوسيا ومن قبل باش تتمتع بالبرومو اللي موجودين قبل شهر جوان، لأنه يعني من جوان سيفيني تتسكر اللعب، ما عاد فما لي برومو ونمشيو في نسق تصاعدي جويليا. صعيب شوية، مو صعيب، صعيب برش باش تلقى البرومو كان لقيت بيت سي ديجا كيلكو شوز، وأوت هذيك بالبلوكيوس. هذيك علاش برافو ياش تقول لكم، تقول لكم ابقاو معنا، راهو عندنا الحلول اللي تنجموا تخلطوا توا في الأيامات هذيا تربحوا الشواء، لأنه الشواء مستحفظة وعندها الشواء وعاملة لريزيرفاشون اللي هم على ذمتكم في الوتلة اللي تحبوا عليهم. وتقولكم زادة عندنا حاجة أخرى، البري اللي يكون أرخص بري عند براء فواياج كيما عودتكم.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سويم على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براء فواياج، votre partenaire de confiance.
1: اي هذيك بيا عجبتني انا، سامبل كليك، سامبل كليك على دوبل في ثلاثه مرات .baravoyage.com تبرمج سيفك كيما تحب انت ومن اي بلاصه انت موجود فيها، في دارك، في القهوه، في الخدمه، من تليفونك تنجم تدخل تريزيرفي من توا باحسن سوم في تونس وتتهنى على بيوتك على بكري. وزد على ذلك تلقى دي بروفيسيونيل اللي يرافقوك باش يختاروا معاك البلاصه اللي تحب عليها انت وعائلتكم، عائلتك بلوتو. هذايا من ناحيه، من ناحيه ثانيه فما ناس قلت لي يا خويا انا في الصيف نحب على كل خرجات هكايا ورحله تعمل الكيف وتكون مذبيه طويله هكايا ونتمتع بنهير ولا باثنين ولا بثلاثه، هذا موجود زاد. اي سيدي في انتظاركم جربه كما تشوفوا في الافيش اللي امامكم، جربه رحله الى جزيره الاحلام، جربه نهار 10 و11 و12 جويليه، هوك وقتها الصغيرات الكل مصلعين والطقس في البيك نتاع السخانه تقريبا ما ينفع

0: برشا ما تفلتوش الفرصة، خاصة كيف يبدأ السوم متاع ثلاثة أيام هذوما 419 دينار أكهو، أي 419 دينار أكهو ثلاثة أيام بالتمام والكمال، وخاصة زادة وسي أهم حاجة تبدأ الرحلة راهي من تنظيم براء فوياج الحريصة على جزئية الجزئية، واللي اتمنكم أنه هالتفاصيل الصغيرة الكل راهو باش يخدموا عليها وخدموا عليها الإكيب متاع براء فوياج. يلا تكلم توا على 70 550 020، 70 550 020، باش تخلط على الرحلة متاع جربة هذه 10 11 12 جويلية، ولا أوسي كنت تحب على ريزيرفاسيون برخ السوم في تونس ومع الشواء مازلت عندك، ولا كومبانيومون متاع دي بروفيسيونيل ينصحوك وين تحب انت تمشي في 3 4 أيام 5 أيام باش تفرد العائلة حتى جمعة بسوم ما فماش، كلم 70 550 020، وإلا عندك زادة 21 8 8 1 8 8 2 21 8 8 2 22، وعندك زادة 21 8 8 2 8 8 1 21 8 8 2 21. براء فواياج votre partenaire de confiance.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3000.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
2: خمسين سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. خمسين سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في أمان.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان.

0: كابيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: جوهرة
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
7: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وبالنجاح والتوفيق لبناتنا وأولادنا اللي دخلوا لين سيعديوا في الامتحانات متاع البكالوريا في يومها الأخير. إن شاء الله موافقين. طقس اليوم كيفاش يكون؟ طقس اليوم باش يكون

في كل شيء. أي الشيلي موجود، درجة الحرارة تفوت لـ40 توصل لـ43 لربما حتى لـ44، أمطار موجود، رياح موجود، بحر يعاوم موجود، هذا الكل موجود لـ4 فصول في طقس اليوم الـ14 جوان 2026. طقس إذا مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفا لسحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزير، ثم تشمل بعض اللاجئات الشرقية للوسط والشمال مع تساقط البرد محليا. لهنا باش نمشي وبعد قليل للخريطة ونعطيكم وين باش تصب بالضبط حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، وعلى فترتين رايت باش تصب بعد الظهر وزاد في الليل، والكميات لربما يتقواوا في الليل متاع الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي اليوم بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر وتتقوى لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالتالي البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة قصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق مع ظهور السيد اللي حكيت لكم عليه الشهيدي محليا. هات نمشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا في الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي المحينة في ما عندهاش 4 دقائق من اللي صار تحينا ايش تعطينا في الفترة الصباحية. تعطينا طقس يتميز بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، أقل الدرجات هي في حدود 28 درجة في بنزرت مرورا ب 31 في تونس الكبرى، 29 في نابل، 33 سوسة والمستير، 29 المهدية، وصولا إلى 35 في توزر و 37 درجة في برج الخضرة. هذا في الفترة الصباحية مع طقس مغيم جزئيا لا غير. بالنسبة لبعد الظهر تتغير شوية الأمور وبش تدخل الأمطار. الأمطار ويش يكون موجود مع درجة حرارة بش تبقى مرتفعة بين 29 و41 درجة، 29 في بنزرت، 40 مثلا في توزر، 41 في برج الخضرة. هات نبدأ وين موجودة ساعة الأمطار. الأمطار بش نقوها على سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجله في سوسة 36 درجة. في نابل 32 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر. في زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 35 درجة. 33 في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الكيف باش نلقاو فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 34 درجة. 39 درجة في القيروان وبعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بعد الظهر أيضا سيدي بوزيد باش تعيش على إيقاع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 38 درجة. 33 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و 39 في قفصة مع خلايا رعدية محلية معها أمطار متوسطة. 3-6-9 ولايات فيهم أمطار بعد ظهر هذا اليوم. بقية الولايات باش تعرف طقس مغيم جزئيا فقط، ودرجة الحرارة تتراوح أقل درجة 29 درجة في كل من بنزرت والمهدية، وصولا إلى 40 في توزر، 41 قبلي، و 41 في تطاوين. ليلا شو اللي عنا؟ الليلة عنا الأمطار تتواصل. وين باش تتواصل الأمطار هذه؟ هات نقول لكم وين. في 4 ولايات بالضبط. في جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية باش تعرف طقس مغيم جزئيا لا غير، مع رياح قوية في نابل ودرجة حرارة زادا نجم نقول مرتفعة نسبيا باعتبار 23 درجة في باجة نلقى فيها أقل الدرجات، بين الكيف 21
وباشا 23-24 في بنزرت، 25 في الليل في تونس الكبرى هي ونابل وقلت رياح قوية ومعهم زغوان، و25 زادة في سوسة والمستير والمهدية، أعلى الدرجات 32 درجة في توزر وصولا إلى 35 درجة في برج الخضرة. هكا نكونوا قدمنا لكم فكرة على طقس سبيسيال اليوم، قلنا فيه الأربع فصول، الأمطار موجودة بعد الظهر وفي الليل، الشيلي موجود بشكل ملحوظ، البحر يعوم في أغلب السواحل، الرياح تتقوى زادة وخاصة مع ظهورك الخلايا الرعدية توصل إلى حدود 60 كيلومتر في الساعة. طقس إذن متميز بكونه باش نشاهد فيه الأربع فصول اليوم. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: تلفزيون سبيسيال هذا وكريديا سبيسيال ومن غير تسبقه بحياتي راس الشركه نتاعي عامله كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى تزيد فاش قاعد تستنى مبارك كلام الشركه نتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش بعد رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: اي ماله مش هكا يا حمادي
3: بالكريدي كونفونسيونيل نتاع ام جي تعمر الدار بفار سبيسيال
4: ام جي اكثر من 142 يفرح قلبك كل يوم
5: مش هكا يا مروة ويا الناس الكل مفرحة قلوب التوانسة الكل كل يوم أكثر من 140 سنة أم جي اللي مواصلة معاكم في الأكومبانيومون مرافقة العائلة التونسية والاقتراب منها في كل الأوقات اليوم الكريدي كونفونسيوني باش نرجعوا عليه ونذكركم اللي الكريدي هدايا راهو عباره على اتفاقيه معناها بين شركه المغازة العامه اللي تضم راهي ام جي وباتام وطرف اخر ينجم يكون وزارة ديوان شركه خاصه شركه عموميه شركه سمي تاتيك تتصح هذه الاتفاقيه وبالاتفاقيه هذه يتمكن كل أعوان الشركة اللي مصحة الاتفاقية والموظفين متاحة من التمتع بالشراء بالتقسيط من 3 إلى 18 شهر مع أحسن تود انتريها والمهم لهنا ودون تسبق ما غير 0 مليم تسبق وتنجم تشري من أي نقطة بيع متاع أم جي وإلا بتام على كامل تراب الجمهورية وتعرفوا أنتم لو ريزو أكبر ريزو اللي موجود متاع بتام وام جي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب شنو اللي نجموا نشريه وهذا المهم لهنا وركزوا معايا في العملية هذية ونذكركم زادة راهو فما 100 دينار في انتظاركم كيف تبعثونا ام جي على 85-990 وتركزوا مع سبيك هذية ومع الانفيتي اللي بش يكون بعد قليل معانا نجموا نشريه ويا سيدي شنو اللي نجم نشري المبلغ اللي تشري به نجم يوصل 3000 دينار هاي الكريدي متاعك نجم يوصل 3000 دينار والحريف ينجم يعمل أكثر من كريدي حسب ما تسمح به قدرة سدادك 40% ينجم يشري الإلكتروميناجي هاي كليماتيزور فريجيدير شي يحبه هو اللي يحبه في الإلكتروميناجي ها معقول الكليماتيزر قلت لكم عليه شي نجم يشري اخر ينجم موبل كيما الموبل نتاع الجردان هذيك الرائعه جدا واللي يحبوها توا التوانسه موتوسيكل ترونتينات هذيك مواد منزليه للمطبخ معون كامل اش يحب هو للمطبخ سيرفيس بورسولين زاد سيرفيس اينوكس بي سي جي اس ام هذي الكل ينجم كليماتيزور زاد قالوا لي ينجم تشري الكليماتيزور هذي الكل داخل في الكونفونسيون هذي والنومبر نتاع المونسواليتي نتاعها على بين معناها من 3 ل 18 شهر حتى دوروا لك ما تدفعوا تسبقى عندك هذوكم كل تقسيط متاعك من 3 ل 18 شهر وتنجم تاخذ حتى دو كريدي اذا كان يسمحوا لك كل 40% لكن كيفاش يتصلوا الشركات ولا ليزاميكال ولا الجمعيات باش يقوموا بالكونفونسيون هذية كيفاش يتصلوا بام جي ولا باتام هاو نعطيكم طريقه الاتصال يا سيدي ما ام جي معك ام جي معاك اللي هي يعرفوها 31 31 80 80 معناها 31 31 80 80 والا سيت ويب ام جي والا لي ريزو سوسيو نتاع ام جي ثم وسي عندنا سيرفيس كليون باتام اللي هو 80 105 105 80 105 105 والا سيت ويب واتام باتام بلوتو والريزو سوسيو نتاع باتام هذوم الكل يتنجموا انتوما تتصلوا وتعمضيوا الكونفونسيون سهلة برشا في أقرب وقت ويتمتعوا الموظفين والخدمة متاعكم بهذه الامتيازات. باش ناخو شهادة أنا على الطائرة الآن باش نمشي لسينابي العزوز اللي هو عنده دو كاسكيت شيف ديبارتمون ارهاش في اكتما وسكرتير جنرال متاع الميتويل متاع اكتما. سي نبي العزوز نحب نشكرك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
2: عايشك صباح الخير سي حاتم صباح الورد وتحية لأحلى مستمعي إذاعة جورة أفهم.
5: باي أنا نبيل خويا نعرف جيدا قالوا لي لخيان لربما أنتم تكونوا من أقدم الشركات اللي قمتوا بإمضاء الكونفونشون هذه.
2: صحيح سي حاتم وهو كذلك. طبعا احنا ما عادش نحكيوا على اتفاقية ولينا نحكيوا على مسار معناتها مشينا في نفس الثنية في 37 سنة من عام 1989 ونحن في نطاق تعامل تعاقدي اتفاقية عشرة بين نحن وبين المغازي العامة وبذلك معناتها عن طريق الودادية تأمينات اجتماع اللي في نطاق معناتها المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسة انها توفر معناتها الموظف فيها علاقات تعاقدية مع مختلف معناتها المساحات من بين المغازي العامة وغيرها والمغازي العامة اللي يحبوها موظفينا ونحبوها نحن بطبيعتنا لحسن أخلاقه وحسن الثقة والتعامل معهم والمصداقية طيلة هذه السنة.
5: هي عشرة ولا توا؟ كل من 89 لتوا عمر عابد يا صاحبي.
2: عمر عابد
5: يعني
2: أنا أول أساس في حاتم أول أساس وين صغير خطر الوالد الله يرحمه كان معناتها موظفي عوالنا الدوله كان يعطوهم بون داشا في 60 دينار عام 1989 انا وقت عمري 9 سنين مشيت مع الوالد وقليت بك البون داشا لقيت 60 دينار معناتها ملي واحد صغير يعرف المغازا جينيرال كل وقت اللي تم انتدابه في المؤسسه بالذات ويقع العلاقه هذه متواصله 37 سنه ما شاء الله معناتها يعطيهم الصحه وانا نحب نوجه لهم تحيه المغازي العامة لأعوانها موظفيها في كامل تراب الجمهورية على حسن استقبالهم وثقتهم مع موظفينا مع جميع بقية الحرفاء.
5: بيه نحب نسأل الأولاد أنتم إسبرين عرفها موجود في السنوات الأخيرة وبرافو عليكم إسبرين تاع عائلة دونك الأولاد كيف يستحقوا فما اجتهاد منك أنت لأنه عندك دو كاسكيت لهنا باش نعاونوهم ونخليهم يتمتعوا بالامتيازات هذية ويتمتع حتى كان عنده الحق بطبيعة الحال في الأمور هذيك لي دو كريدي كان يتجاوزهم شوية.
2: سي حاتم كما ذكرت انت قلت هي الاتفاقيه المغازي العامه تمهد لك باش انك تشري الات الكترومنزليه كهربائيه اثاث غيره دونك شنو يعمل الموظف؟ الموظف يلتجا لاحد الفروع التجاريه بالمغازي العامه او بطام ويتم تحديد معناتها ان دوفي داشا بسقف قيمته 3000 دينار هذا يتم اقتطاعه عبر الخصم من الأجر لمدة أقصاها 18 شهر.
5: سبيل؟
2: أنا مثل يجيني الموظف يجيب لي سيسيون في الطالب من عند بطام والمغازي العام بالساعة باش نشوف الوضعية المالية بتاعه وفي الأجر في غالبا في غالب هو الحقيقة معناتها بعض الحالات أنك تستوجب أنك تفوت ديباسمون تاع لو بلافون
5: جانب اجتماعي جانب اجتماعي نفهم. برافو عليكم.
2: الوزارة في المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسة.
5: برافو عليكم.
2: وهذا بالطبيعة ما نساوش معناتها دعم الإرادة الإدارة العامة في توجهها في مثل هذه المناسبات وتعطي الثقة المتاحة لأعمالنا تجاه الودادية وتجاه معناتها موظفيها داخل المؤسسة. لأن الموظف يجب يلقى مناخ اجتماعي سليم. علاش مناخ اجتماعي سليم؟ الودادية عندها دور فعال داخل المؤسسة خاطر الموظف تو يلتجئ معناتها لعديد معناتها مستحقات اليومية يستحق فريجيدير يستحق تلفزيون يستحق الولد الكبير اللي يحب طابليت يحب اورديناتور اكسيتيرا يقول لك انا باش نلتجئ للبنك باش ناخذ قرض اكسيتيرا دونك يلقى البطام والحاجة الباهية في البطام والمغازي العام انه تسهيل الاجراءات في يصحح بين الودادية وبين الإدارة الموارد البشرية والمعني بالأمر يقتني أنا أستوى معناتها للحاجيات نتاع الخطوة
5: يهز كوبي يصبها في أم جي ولا بتام وياخذ كل شيء
2: ويا خوها من تصرف في الجمهوريه نجم انا ينجم من تونس اخذ بار اكزومبل اله كهربائيه ما لقاهاش في المغازي نتاع تونس وهو من بنزرت ينجم ياخذ من بنزرت واللي بريزون كانت هذه الحاجه الباهيه معناتها دونك اذا كان انت تشوف اللي الموظف ما تعجبوش بطاقه ما ينجمش ما يمشيلهاش اما نحن شو تبارك الله 37 سنه
5: هذه 37 سنه والعمل هي متواصله وقاعده تتجدد الكونفونسيون هذه برافو عليك الحمد
2: لله والحاجه الباهيه في المجازان جنرال والاتفاقيه لان نحن الاتفاقيه تاعها عملت 1989 الحاجه الباهيه الى يومنا هذا معناتها وقت اللي تصحت فما مواد منزلية مش موجود فما مواد كهربائية مش موجود ولكن بطام والمغازي العامة تطبق عليه نفس المنوال ونفس ليتو اللي موجودين حاليا معناتها انت وقت اللي تجي باش تشري حاجة مع البطام والا المغازي العامة البري اللي موجود اللي صار فيه بروموسيون تاخذه عن طريق
5: تتمتعوا مباشرة عن طريق الاتفاقية اللي في بعض الكونفونسيون الاخرين شي يعملوا يقول لك اللي فيها ريدوكسيون فيها درشنوة برومو هذيك اللي ما تدخلش يسمك السوم الحقيقي برافو عليكم شكرا لك نبيل عزوز اللي هو السكرتير جنرال متاع الميتويل متاع اكتما مرسي زادة بوكو لي ام جي وانتوما تستنى فيكم 100 دينار من عند ام جي وجاور اف ام تي في كيف تبعثونا ام جي على 85-990 وثبتوا في اللي تقال توا في السبيك هذايا
1: تلفزي سبيسيال وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقى بحياة رأس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى تزيد فاش قاعد تستنى مبارك لهم الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
6: زعما
1: ايه ماذا مش هكا يا حمادية بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار سبيسيال
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل
0: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ان تي في اسمع وتمتع
7: كل حاجة طلع منها حلوة زي المانجا واحد لا وأحلى العيون عاملين بلاوي في المكان تهتها سح

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وباش نمشيو مع بعضنا سيدي خليفة، الموضوع التوانسة الكل دون استثناء نقول يحبوا يعرفوا تفاصيل وشنو هو. نسمعوا ضحكتني الكلمة غسيل أموال.
2: أي طبيب.
1: أنا مشينا غسيل الأموال بعد حد الله يذكره بالخير لفيدة في ذكر اسمه، قال لي شنو ولاو يغسلوهم لو رقنا
2: هي قصده يغسلو في أمي
1: غسيل الأموال. شنو هي الحكاية؟ شنو معناها غسيل الأموال؟ طبيب
2: طبيب يا أمي يا دهنهم يا دهن يا غسلين في الماء
1: ندورهم في الماكينة مش وليهم دار.
2: يسر العبارة هذه عندها سنوات حتى في العالم قاعدة تقريبا.
1: شنو هي الحكاية هذه؟
2: أنا غسيل الأموال بالضبط
1: نحبوا نفهموها ونحبوا المروة تدومر معناها تعلق قد قيدة وشوله ما كهو يا سيدي.
2: أي
1: خلنا نفهموا الحكاية مع بعضنا. هذاك علاش يكون معنا اليوم
2: سي حسام الدين بونا
1: اللي هو نائب رئيس المجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي حسام شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
4: شكرا لك سي حاتم. صباح الخير سي خليفة. صباح الخير كل من يتابع فينا.
1: والله بالمجد نحب نفهموه من فوا بور توت.
4: غسيل وطبيب.
1: شو معناها غسيل وشو معناها طبيب؟
4: كيف كيف هما زوز كيف كيف. بون نحكيو على خلينا نقولوا تبييض الأموال، لأنه في جريمة تبييض الأموال هو مأتى الفلوس، خلينا نقولوا بين قوسين هو مأتى قذر
1: المصدر معناها
4: المصدر نتاعها. والغسيل علاش؟ لانه كي نرجعوا بالتاريخ منين جات هي التسميه هذه سي خليفه، هو فما مجرم معروف جدا من المافيا الايطاليه الكابون. الكابون كان الاختصاص نتاعه هو بيع المشروبات الكحوليه خلصه، لانه
1: اللي كانت ممنوعه
4: في السنوات في عشرينات القرن الماضي الفارد. وباش يدخلك الفلوس هذيك في المنظومه خلينا نقولوا المهيكله والمنظومه الاقتصاديه، قام باقتناء عدد من المحلات الاختصاص نتاعها هو غسيل الحوايج. فك الوقت هذاك سي حاتم مش كل امريكي عنده ماكينه صابون في داره
1: يهزوا يغسلوا، وحتى لتو هما قاعدوا عندهم في الدار يمشي يغسل عند الدافانات
4: خذا محلات فوالا لي دافان هذوما خذا معناها
1: هاكا البارا اللي يحب يشوف الحكايه يشوفها في فيلم البارا.
4: وبدا موضوع الغسيل مك الوقت هذاك
2: دونك قرب البعض
4: فوالا، ولكن معناها بالضبط دونك هي موضوع البلونشيمون موضوع الغسيل جا مك العمليه هذيك.
1: الغسيل هو البلانشيمون
4: اي سي لاميم واحد غسيل وتبييض الاموال.
1: كيفاش نعرف هذا غسلهم الاموال ولا عمل لهم بلانشيمون؟
4: اي هو خلينا نتفقوا ساعه من الناحيه القانونيه ايش معناها تبييض وغسيل. تبييض وغسيل الاموال هو كل عمل قصدي، يعني لازم يكون فما فولونتي معناها فما قصد انه فلوس المصدر نتاعها غير مشروع جاي من اعمال اجراميه مثلا تجاره المخدرات التجاره بالبشر هكل معناها
1: الامور هذيك الكل
4: جرائم هذيك الكل ونحبوا نضفيوا عليه ولا نقوموا بعمليات تمويه لاضفاء طابع شرعي على كل فلوس هذيك، ونوهموا المتعاملين انه المصدر نتاعها هو مصدر شرعي ومصدر معناها
2: هذا التعريف القانون
4: هذا التعريف
2: القانون التونسي هذا ولا
4: في القانون التونسي، ولكن بصفه عامه هذا هو
2: كل الاموال مصدرها معناها
4: اما يلزم مشبوه. يكون المصدر نتاعها مشبوه، خاطر فما خلط مره نحكيه على تبييض الاموال والتهرب الضريبي راهي مش نفس الحاجه. تبييض الاموال حاجه والتهرب الضريبي حاجه اخرى. التهرب الضريبي يشمل أنشطة اللي هي في الأصل قانونية، إنسان يعمل في تجارة يقوم بتجارة ولكن مش قاعد يصرح بالمداخيل متاعه، قاعد يقوم بتجارة ما هوش حال الباتين ده، ولكن المصدر خنقوله مشروع لأن هي التجارة هو نشاط مشروع. ولكن
1: والتهرب الضريبي عادة ما نوصلوش فيه للسجن
4: عادة في عادة، ولكن فما في بعض الأحيان ينجم يكون عنده صبغة معناها بينالي
1: ينجم
4: أي في وقت اللي مثلا معناها في بعض الأحيان يوصل عنده صبغة معناها بينال يوصل عنده صبغة بينال.
1: وشو الأحيان هذه
4: معناها؟ شوف هما زوج جرائم لازمنا نفرقوهم على بعضهم.
1: جريمة تهرب ضريبي،
4: جريمة بطبيعة الحال هي جريمة، ولكن كما قلت لك المصدر نتاعها هو مصدر مشروع، فيو انه النشاط هو نشاط مشروع.
1: إذا
4: ولكن
1: اذا كان نسوي اموري مع الإدارة.
4: شوف مثلا، انا مثال عندي تجارة مثلا، انا قمت باخفاء اكثر من 30% مثلا من رقم المعاملات نتاعي، راهو ستولي بينال، تولي بينال.
1: مشينا بينال نطلب الصلح،
4: ينجم يتعدل للمحكمة، ينجم المراقب الجبائي يعدل الملف للمحكمة،
1: ما يقبلش الصلح،
4: ويتعدل.
1: مش فما لجنة
4: لجنة المصالحة في إطار واحد آخر، لجان المصالحة في إطار واحد آخر، وقت اللي خنقوله يقرب المطالب بالأداء والإدارة يقربوا لعملية صلحية، فما شوية خلافات، فما لجان المصالحة سواء اللجنة الوطنية ولا اللجان الجهوية، فما جلسات تقع لتقريب وجهات النظر، وينجم المطالب بالأداء ينخرط وقتها في الصلح. ولكن إذا ما تم معناها في أطر معينة يتعدى الدوسي معناها
1: هذا يتهرب الضريبة، وغسيل الأموال. فهمناها
4: غسيل الأموال.
2: أنا حاب نسأل في غسيل الأموال، تقول الأموال غير مشروع،
4: أي
2: شو معناها غير مشروع؟
4: جاي من المخدرات، تجارة المخدرات، للتجار بالبشر، مثلا للتجار في الآثار،
2: يعني اللي ما يأطرهاش القانون،
4: اللي ما يأطرهاش هي
2: قانون نهار يبيح تجارة المخدرات. هاي في بعض الدول
4: في أطر معينة،
2: أي ربما
4: أي أما نحكيه أنا
2: كيف تجار بالبشر، ثم اللي يعتبر البيوع الملعبية وغيرها كانوا تجار بالبشر في النهاية. هي حبيتهم،
4: ولكن مثلا وقت نحكيه
2: أنه نشاط ما هوش مؤثر قانون، هذا اللي
4: وقت نحكيه على الكوكايين، نحكيه على الهيروين، نحكيه على معناها الأقراص المخدرة وغيره، دونك ندخلوا في الباب هذا،
2: كان في الباب هذاك تقريبا. لا وانا علاش حبيت نسأل، التجارة الموازية هي تجارة غير مؤثرة قانونية،
4: هي مؤثرة.
2: لكنها تدخل في تبييض الأموال أم لا مثلا؟
4: لا لا، هو نشاط قانوني ولكن خارج المنظومة المهيكلة.
1: فما غسيل الأموال،
4: فما غسيل الأموال هو المأتم تاعو، معناها لوريجين إليسيت، هو لوريجين معناها إجرامي، معناها
2: هو التجارة بالبشر المخدرات تقريبا،
4: للتجار بالبشر المخدرات، البروستيتوسيون، للتجار في الآثار، للتجار في الحيوانات مثلا اللي في طور الانقراض، مثلا للتجار في فما عمليات مثلا نفايات، فما ترافيك متاع نفايات مثلا المخترة اللي يقع مثلا ردمها في بعض الدول، مافيات اللي قاعدة تقوم بها، دونك عديد الأنشطة اللي هي معناها الكونترفاسون مثلا تدخل في موضوع غسيل الأموال، دونك عديد الأنشطة اللي هي
1: غسيلة
4: والتبييض. كيف غسيل
1: ولا تبييض هو
4: الأموال. كيف
2: سلامة فقط ترجمة يعني مختلفة وكذا
4: مختلفة، فما ناس تحكي لك معناها على غسيل أموال وناس تحكي على تبييض أموال.
2: بيع الخمر مثلا خلت
4: هو احنا في تونس بيع هو في تونس بيع الخمر مؤطر اما في وقت من الاوقات في عشرينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية كان ممنوع معناها البيع نتاعه، وبالتالي وراه لل معناها مثلا الكابون وقت اللي تشد سي حاتم راه ما كانش فما قانون لتبييض الأموال، تحاكم بالتهرب الضريبي فك الوقت هذاك. اول قانون صدر في أمريكا كان عام 1986، أول قانون أطر جريمة تبييض الأموال في الاتحاد الأوروبي، أول قانون الديركتيف 308/91 عام 91.
2: هل قل خير سيدي المحترم، ثم دول كانها ما تعترفش بالموضوع هذا، ثم دول اللي سموهم لي باراديس فيسكو هذوما، ومعناها الدول هذية اللي تدخل فيها الأموال بدون محاسبة.
4: باراديس فيسكال هو مجعول باش هالفلوس هذية اللي هي المأتم تاعها غير قانوني ومشبوه، يلزم تدخل في المنظومة الاقتصادية عن طريق آليات معينة بطبيعة الحال، هما جنرالمون يحكيوا على ثلاثة مراحل فهمني، ولا اللي هي الإيداع اللي هي التمويه واللي هي في الأخر بكل الإدماج. دونك هالفلوس هذه اللي مصدرها مشبوه ومصدرها إجرامي يلزم بطريقة أو بأخرى يقع معناها إدماجها في الاقتصاد، ويقع إدماجها بعمليات متاع ديمونتاج فينونسي، ومن جملتها الجنات الضريبية هذه.
1: خلينا نمشي معك واحدة واحدة، نرجع لتونس. لهنا في تونس يقول لك لا يمثل يا سيدي نهرب موش الله يا أخوي في حمل يقول لك جاء خذا عمل ريستوران يرعب وعمل قهوة من أروع ما يكون وعمل حاجة في وسط البحر وكذا فهمتني. ويقول لك الفلوس هذه البرشة اللي تحطت مليارديرات معناها مش ملاي راهي جعلت باش
4: تبيض
1: تبيض.
4: فما شبهات نتاع تبيض هي صحيح لانه
1: موجودة
4: هو
1: هذية.
4: موجوده لانه هو عمليه التبيض كيفاش تقع سي حاتم؟ هو مثلا انه الفلوس هذه وخلينا نقولوا ساعه من الناحيه القانونيه في تونس اول قانون هو كان القانون عدد 75 لسنه 2003 ومن بعد جاء القانون عدد 26 لسنة 2015 وآخر تنقيح صار في 2019 قانون عدد 9 لسنة 2019. هو في عمليات غسيل الأموال من جملة العمليات اللي تقع لأن العملية شعبت ياسر خاصة تو مع مثلا البيتكوين وليموني معناها
1: الإلكترونيك
4: وغير واحد. ولكن فما خنقولوا طرق تقليدية معروفة واللي هي تطورت عبر الزمن وهذا كما قلت لك الكابون عام 20 جاتوا الفكرة أنه يشري هالغسالات هذية وينجكتي فيها فلوس معناه هو ريال مو مثلا شيفر دافير متاعه 100 مليون ولكن يجي يعمل تصريح يقول أنا مش 100 مليون راو شيفر دافير متاعي راو 200 مليون 100 جاية من نشاط صحيح
1: ومية جاية من بيضها.
4: دونك من جملة القطاعات مثلا اللي معروفة على مستوى مثلا تبييض الأموال حتى في أوروبا عندنا مثلا المطاعم والمقاهي الفاخرة عندك الملاهي الليلية اللي هما قطاعات تستهلك الكاش وإحنا لهنا مشكل الليكيد اللي نحكيه عليه ديما سي حاتم بحذاك لهنا والخطر اللي يمثلوا الكاش والكتلة النقدية وقت اللي تبدأ موجودة بصفة كبيرة في الاقتصاد دونك المقاهي الملاهي الليلية اللوكاسيون دو فواتور مثلا في وقت من الأوقات فرنسا كانت واجهات لتبييض الأموال وصدر قانون في فرنسا منع خلاص
1: تونس صعيب شوية
4: منع خلاص اللوكاسيون دو فواتور بالسبيس فما شركات شنو الاختصاص نتاعها هو كراء السيارات الفاخرة يشري لك 3-4 كراهب فاخرين
1: ويصور برشا
4: فلوس مثلا لكازينو لكازينو تتعامل برشا بالكاش انت تدخل تقول انا دخلت بمليون الكازينو وخرجت بمية مليون خويا انا فك الليله هذيك صادفني الحظ سامحني في الكلمة قمرت بمليون ربحت 100 مليون وإذا بيك خرجت بمية مليون لأنه المتابعة متاعهم صعيبة برشا دونك هذيك العملية وعليش قلنا احنا أنه تبييض الأموال هو إثفاء صبغة شرعية على أموال متأتية من أنشطة غير شرعية
1: فهمنا العملية تبييض الأموال وغسيلها حاجة واحدة نفس الشيء التهرب الضريبي هل يولي غسيل وإلا تبييض أموال لا
4: لا
1: بعد كل البعد على بعضهم لكن القانون التونسي شي يقول هنا معناه شنية العقوبة والقضية لوين نجم توصل معناها العقوبة متاع إنسان قام بغسيل أو تبييض الأموال أو تهرب الضريبي مع دور المحاسب ومراقب الحسابات أنت شنو دورك ناخذوها في الدوزيام بارتي 10 دقائق خلينا نضيفهم مع سي حسام الدين بناني
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
3: فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86
5: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires
6: مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونسي قريبه مني
8: جوهر
9: بوبليسيتي
10: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة وإحنا نبني المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
9: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وكل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
8: جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أصبح الورد دوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي حسام الدين بناني نائب رئيس المجمع التونسي للمحاسبين بالبلاد التونسية. سي حسام الدين دخلت بعدي أنا لأنه في البوز هذي معناها في الوقت اللي نعديه في البوب قلت لي فما اختصاصات متاع ناس تغسل الأموال هذي
4: موجود
1: يبيض ويغسل.
4: هي عملية شوف كما قلت لكم لي مونتاج فينونسي تطوروا برشا والعولمة خليت انه تتبع غسيل الاموال يصبح في كل مره معناها اصعب. وقت اللي نحكيه على مثلا دي سوسيتي اكرون الشركات الوهميه اللي تتخلق
1: هذه اللي تغسل الاموال
4: نحكيه على مثلا لي ترانسفير انترناسيونو في التجاره الدوليه كسو فاكتوراسيون سو فاكتوراسيون
1: نقص في الفاتوره
4: زيد في الفاتوره نقص في الفاتوره يجي خذ فلوسك لبرا تبيض فلوسك على طريقيان
1: ظاهره دوليه. اذا
4: ظاهره دوليه ما معناها
1: الكوميسيون ماهيش تبيض اموال. الكوميسيون
4: لا كوميسيون لا لا كوميسيون حاجه
1: برا يقول له اعطيني كوميسيون برا جيب مارشي
4: لا فما اجراء معناها فما قوانين جبائيه يلزم الالتزام بها معناها مش اي كوميسيون تاخذها لبرا ولا واحد فما حسب النشاط وحسب خلينا نقولوا ريزيدنس
1: الكوميسيون هو يديكلاريها زاد
4: انت وقت اللي تبدا موجود في تونس وتخدم في تونس وكذا لازمك تديكلاري الكوميسيون
1: والتحويل
4: اللي باش يعمل خارج لازم يكون مديكلاري ويكون معناها مفوتر فيه فاتوره وغيره
1: قاعدين يديكلاريو في
4: طبيعي عنا شركات متى تجارة دولية تعمل الكورتاج وتعمل الانترميدياسيون وكذا ديكلاري بطبيعة الحال.
2: حجم الكتلة النقدية
4: حجم الكتلة رهيب جدا
2: قدروه ولا في العالم
4: قدروه هما عديد الدراسات تقول لك بين 2-5% من جملة الناتج المحلي العالمي. وقت اللي نحكيه على 113.800 مليار دولار تقريبا البي بي مونديال 5% يجيو تقريبا 5 تريليون دو دولار وبالتالي نحكيه راو على ديزانتيري ايكونوميك وفلوس كبيرة برشا. وفما حتى بعض المختصين في الأسواق المالية وغيره يقول لك لو كانك الكتلة النقدية هذيك تتسحب من الأسواق المالية وتتسحب من البنوك راو تنجم تقع معناها زلزال مالي في العالم. وبالتالي هذاك علاش سي خليفة ورجوعا لسؤالك انه فما عديد الدول فما نوع من التساهل وباش ما نقولوش التهاون في التعامل مع هذه المصادر الأموال هذه.
1: باي وقت يدور الاسباس يقول لك فما يا غسيل يا تبييض يا أوسي تهرب جيبه.
4: الاسباس دي ما يمثل مشكل وراهو تنجم بعض خنقولوا الإجراءات الجبائية المبالغ فيها وإلا بعض القوانين اللي تسهل المعاملة بالإسباس تسهل على مبيضي الأموال التعامل بهذه الأموال.
2: إذن تبييض الأموال خارج خدمة المحاسب إذا كان فهمت.
4: لا مش خارج بالعكس احنا
2: يعني قصدي وجود المحاسب حد من امكانيات الطبيب
4: تيوريكمون يلزم يكون هكاك
2: كانوا يخدم يلزم يكون هكاك بلغتنا في وحده لبرا
4: هو بالنسبه
2: للمحاسب
4: لا هو مسؤوليته هاو فيش تكون هو تبييض الاموال يقتضي انه المال هذا يتعدى بمنظومه خلينا نقولوا بين قوسين مهيكله ومنظومه قانونيه كما هالشركات هذه الوهميه. وبالتالي المحاسب عنده واجب انه يتخذ كل الاجراءات الحيطه والحذر باش يثبت من هويه الساعه المتعامل معه. وهذا مش حتى بالنسبه للمحاسب برك راهو القانون من سنه 2003 قال انه فما بعض المهن تمثل مخاطر كبرى كما مثلا المحامين كما عضو الإشهاد، كما المحاسبين والخبراء المحاسبين، كما مثلا المؤسسات المالية البريد. راه وقت اللي يبدأ فما ديفيرسومون، إيداعات مالية، إيداعات نقدية مبالغ فيها، وإلا فما أنفلوم تاع فلوس قاعد يدور ما هوش عادي، يلزم المؤسسات المالية والمحاسبين والمحامين وعضو الإشهاد يقوموا عندهم واجب معناها التصريح،
1: الإعلام،
4: الإعلام بشبهة، الإعلام بشبهة لدى الاكتاف، اللجنة التونسية للتحليل المالي.
1: بما معنى بربي سمحني بلهجتنا طوي واللي يعيطوا لك ويعيطوا لحد صباب يا سيدي.
4: لا لا مش يصب هو، هذا هو على مستوى السر المهني. تعرف المحامين عندهم السر المهني، المحاسبين الخبراء المحاسبين عندهم السر المهني، ولكن في عملية تبييض الأموال رفع هذا السر المهني.
1: وبالتالي الشبهة،
4: الشبهة شبهة معناها مثلا أنا محاسب،
1: لا أنت الشبهة ما هيشي متأكد منها،
4: باه هاو هاوش معناها شبهة
2: سيحكي إدانة،
4: ما هيش إدانة، لا لا مش إدانة، هي وقت اللي مثلا أنا شادد سامحوني مثلا شركة متاع تجارة مثلا تاع مواد غذائية، وأنا نعرف السيد وين يخدم ونعرف المغازة متاعه وين موجودة ونعرف تقريبا حجم النشاط متاعه، ولكن نلاحظ أنا في المحاسبة وفي الكشوفات البنكية اللي فما إيداعات نقدية مثلا مبالغ فيها. أنت كل نهار نهارين تمشي مثلا جودينا بورتوكوا تصب 50 مليون، دونك الصبانة متاع الفلوس مبالغ فيه وما يعكسش النشاط الحقيقي معناه للمؤسسة.
2: محمول عليك قانونيا ووفق القسم متاع العمل
4: بطبيعة الحال أني مبلغ بوجود شبهة، ومن حق ومن واجب المؤسسة المالية زادة البنك ذاك كي يرى أنه فما مبالغة في العمليات هذه أن يقوم
2: بالتبليغ.
4: البنك يبلغ، البنك أي البنك، البنك يبلغ من واجبه أنه يبلغ.
1: كان شريتهم يبيعوا في الخزنات الكبار في الكياسات،
2: هو ملاحظته صحيح، مو تديني انا نهرب انما عندي 50 مليار و100 مليار كل
4: فما موضوع التبييض، فما موضوع الخزن، ولكن في تونس زاد في موضوع الاقتصاد الموازي اللي نحكيه تقريبا على 50% من الاقتصاد ماهوش موجود في المنظومه المهيكله، وبالتالي كي نحكيه على اقتصاد موازي نحكيه على معاملات بالكاش. السيد اللي باش يخدم بالكاش بالطبيعه باش تلقى عنده كفر، باش تلقى عنده بيت يحط فيه الفلوس، باش تلقى عنده
2: اقتصاد موازي مش تبييض اموال،
4: مش تبييض اموال،
1: يحطها على شو اسمه هذيك الوحده لوح ويحطهم هكا ويحب على ابو 50 قال فتره معينه ابو 50
4: تتباع ب 51 على هذاك. علاش هذاك؟ علاش سي حاتم ملاحظتك في بلاصتها بالضبط؟ هذاك علاش مثلا وقت اللي تمشي لفرنسا تقول اعطيني بيت 500 يورو ممنوع التداول بالبيت 500 يورو. علاش؟ لانه لي غروند كوبور هذوما الفلوس اللي هما معناها المونطون تاعهم كبير يخليك تقلص من حجم الفلوس الكاش، دونك هو تلمو يدور في فلوس وتلمو يدخل في فلوس يولي عنده مشكل نتاع ستوكاج نتاع الفلوس.
2: واحنا ذاك علاش ديما نشوف نصب نتاع الخزاين
4: مدخول
2: للشكون هذوما، احنا هنا في المكتوب مثلا شيء
4: بابلو اسكوبار المعروف مجرم المعروف الكولومبي سي خليفه كانت معناها ابرز مشكله هي استوكاج نتاع الفلوس، ولليوم من بعد ما توفى كل مره يلقاو معناها
1: خبى في عده بلايص او حفرها او في حيوت او في كذا،
4: ولد خوه ورث دار يعني في دي ترافو لقى في الفلوس، دونك فما راهو مشكل كبير
1: في معناها الفيلم الاخرين تنجموا تشاهدوه
4: الكاستيت نتاع البلونشيمون دارجون هو انك تزلقك الفلوس هذوما سامحوني في الكلمه في الاقتصاد العادي باش من بعد تستعملهم وتستثمرهم وكأن شيئا لم يكن.
1: حبيت نشكرك جزيل الشكر به الموضوع لأنه يعني حاولنا نفهمه مع سي حسام الدين بوناني النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين. شكرا
4: لك، شكرا لك، شكرا لك.
1: فاصل ونمشيو للتليفونات والصون دينار اللي هي من أهداء أم جي وجاور أف أم تي في، اكتبوا أم جي وبعثوا على 85 990.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق. باش نمشي للتليفونات الخاصين بال 100 دينار، أي نعم 100 دينار من إهداء أم جي بونداشات، تقضي بها اش تحب أنت، ونستقبل المكالمة الأولانية. لو صباح الورد.
2: صباح النور يا سي حاتم.
1: للا مرحبا.
2: وبيك لاباس؟
1: يعيشك. الاسم واللقب من وين تكلم فيا عزيزة؟
2: سكينة البدوي، نكلم فيك من صيدا.
1: أنفيدة، مرحبا بك يا سكينة. يا باهي سكينة، سمعتنا في الحديث على الكريدي كونفونسيوني اللي هو يجمع شركة ولا مؤسسة ولا وزارة ب ام جي وبتام زوز مع بعضهم. و لهنا انت كموظف وافقولك على الكريدي، واللي تقريبا تود انتري حكاية فارغة، توصل حتى 18 شهر في خلاص الكريدي هذا، اش نجم تشري به اللي هو يوصل 3000 دينار؟
2: نجم نشري كليماتيزور، نجم نشري معون موتوسيكل، فريجيدير، توسكي الكترميناجي، نجم نشري غاز نصور زادة كليماتيزور. الكليماتيزور بصراحة وقته هذاك أول حاجة
1: صحيح. فما كالسالونات اللي يعملوا الكيف هذوك نتاع الجنينه هكايا، ولا حتى في البركون
2: نتاع الجنينه هذوك
1: نجموا نشريوهم
2: بالطبيعه، نجموا
1: نشريوهم. كلي سيرفيس، كلي سيرفيس، فما شكون يجهزوا سيرفيس بورسلين وسيرفيس اينوكس.
2: اني بدي نجهز راني يا سي حاتم.
1: معناتها نجم تشريوهم هذوما
2: بيان سور ان شاء الله
1: بالكريدي هذا؟
2: بالكريدي ما يفوتش 3000 دينار.
1: وتنجم مثلا ياغورت وجبن وبسكويت؟
2: لا
1: عاودي الاسم بالكامل. اي
2: سكينة البدوي.
1: يا سكينة
2: نعم،
1: عندك مونداشا ب 100 دينار من اهداء ام جي تشري به اللي تحب انت من ام جي. فيليسيتاسيون
2: مرتي. شكرا لك. والام جي والباتان زيدا، وان شاء الله ديما مفرحينا بالاوفرويت مزيانه.
1: شكرا لك. اللي يحب زيدا يربح غدوه لي 100 دينار يبعث لنا من توا ام جي على 85 990، ينجم يربح معنا غدوه 100 دينار، ويركز على السبيك هذاك شنو المعلومات اللي نعطيوهم بالنسبه للتوانسه الكل، نسالوا عليهم فيما بعد. سهله العمليه، معناها كان تركز تربح لي 100 دينار، تكتب ام جي وتبعثها على 85 990 حتى من توا.

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اي بداية من اليوم النجم نقولوا بدات توفى القرايه وبدينا نرتاحوا من الستريس والامتحانات والصيف وبحر تونس المزيان بداوا يزفرون. اي وينكم يجاو باش تتمتعوا بالجو اللي بدا يسخن وعلاش تخلي كل شيء لاخر لحظه وتضيع احلى وفر. سلسله فنادق المرادي سيفك السنه يقول لك على كيف كيفك مع ليزوتيل المرادي. اي عامله ان برومو وتواصل تمدد فيها البرومو هذا اللي يوصل لل -20%. ما تنساش باش تعمل الحجز من توا وقبل 25 جوان 2026 وتمتع بتخفيض ذهبي يوصل حتى ل 20% على اقامتك من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. انت تختار من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. مش راو كيف تعمل تاو باش تسكن تاو، لا لا، تربح لي 20%، شوف الشوا اللي تحب عليه انت، ثم راهو تختار الاقامه نتاعك من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. يعني السيفيه كامله مضمونه، تستنى فيك شمس دافيه، بحر يعمل 66 الف كيف، بيسينات كبار وجو عالمي ما يوفاش بالحق. لم عائلتك واصنع ذكرياتك وما تنساش باحسن الاسوام، راهي العمليه بيناتنا خليوها ما تنساوش اللي هي

0: موسيقى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. انعقدت أمس

0: الحكم لمجابهة خطر الحرائق. وقدم خلال الجلسة رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة عرضا تضمن أهم النتائج المحققة في إطار الاستعدادات المتخذة، إلى جانب استعراض الإشكاليات المطروحة والحلول العملية لتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية والمحافظة على الثروة الغابية. كما تم خلال الجلسة الاتفاق على برمجة عملية بيضاء للوقوف على مدى جاهزية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث واختبار نجاعة التنسيق بين مختلف المتداخلين في حالة التطورها. في نفس السياق أكد ولي سوسة سفيان التنفوري لدى أشرافه على الجلسة ضرورة متابعة مدى جاهزية مختلف الأطراف المتداخلة وحسن الاستعداد لمجابهة الحرائق والتدخل السريع عند الاقتضاء في ظل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، وسعيا إلى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأسدى جملة من التوصيات تمثلت أساسا في حصر الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية ووضعها على ذمة اللجان الجهوية والمحلية مع التثبت من جاهزيتها ومواصلة تأمين موسم الحصاد والحرص على تفقد تجهيزات الحصاد من قبل اللجنة الفنية المحدثة في الغرض. تواصل بلدية شط مريم جهودها لحماية الملك العمومي البحري وتحريره والتصدي للتجاوزات والاعتداءات، بالعمل على استرجاع لفائدة المجموعات الوطنية والمساحات التي تم الاستحواذ عليها بشط مريم. واستكمالا لهذه الجهود نفذت أمسية البلدية 5 قرارات هدم وإزالة بالقوة العامة، وتمكنت من تحرير مساحة تقدر بقرابة 5000 متر مربع وفك حوزتها بحضور ممثل الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والفرق الأمنية، وبدعم ومساندة من بلدية أكودة التي وفرت آلة حفر وفق مصدر مطلع للجوهرة أفهم. ختاما وفي اخبارنا العالمية، اعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور اللبنانية ومناطق اخرى خلال 24 ساعة الماضية. شكرا على المتابعة والى اللقاء.
1: للمزيد من الاخبار

0: جدي سوا عشرين مية مية. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عالسلامة جوهرة الحبيبة من حمام سوسة، نعاني حفيدي تامر مرجان بعيد ميلاده، ونتمنى له كل عام وهو حي بخير، وإن شاء الله في صحة جيدة، وإن شاء الله في التخرج نتاعه. سلام.
2: أنا مواطن القروان، بالله نحب من المدير الإقليم باش يعمل حملة على الموتورات، خاين رانا تعبنا، راهي روسنا وجعتنا، رانا ما نرقدوش النوم الليل، راه الموتورات نحولها كشيتمون ولا شي يعملولها وتبدا تعيط موتوراتك الكبار، الفورجيت وين راهي، ما فهمناش شنو الحل، اش نعملوا، نطلعوا احنا مواطنين نشدوا العباد، هذه أمور متكلف عليها الأمن هو اللي يشد مش نحن، بالله يا سيد مدير الإقليم تحرك شوي، يرحم والدي، تحرك شوي أعطي أوامر، خليه يعملوا حملة، دكتور البلدية كما قبل يلمها ويهزوا يحطوا في الفوريت. وما نعطيهالوش الا بعد 3-4 شهور.
3: السلام عليكم جوهرة. بالله بالنسبة لنا احنا منطقة العباب صالح مادة راهو عندنا مشكل في الكيات، ما جيش حتى 500 متر، والبلدية كل مرة توعد هاو باش تجينا هاو باش تصلح هاو باش تعمل وما تسمم شيء حتى شيء. بلايص معناتها تردها جنة وبلايص راح تمشي في الردب. زيد هذا لوناس نتاع الجم مسايب علينا المية قريب يروح للمهدية. تر لنا الزر كعملت علينا الوشواشة، ناسينا جملة، ماناش موجودين حتى في الخريطة. ويعطيكم الصحة يا جوهرة.
4: ورب لي سيد ولي سوسة على فرق عملتهم شركات الإيصال والتو عاملين ما رجعتهم ترجع الشرط وتخلي الشرط نمبر نمبر في الطرق الفرعية ثم تلفتش بكل كورنيش ترموه طريق سياحي حر معناها غارقين. ورب لي سيد الولي عامل تدخل عاجل.
5: برشا أولياء كلام يتشكاو من مصروف دراسة أولادهم، حتى أنتم راهم يا أولياء ساعات تعملوا تشوحويت زايدة، مثلا علموا لأولادكم قيمة الفرنك، ثانيا توا تشريوا لأولادكم ولاد برك ساعات يا ريت تشريوا له زوز ديكشنيرات بالعربية وزوز بالفرنسية، وعندي تكتب نتاع نحو الصرف، علاش ديكشنير برك العربية واحد برك الفرنسية وكتاب برك في النحو الصرف يكفيه له لعدة سنوات، كيف يكبر يشريوه ويساعدوا، أفهموا أنتم ساعة قبل، توا يسهل كل شيء.

0: ربي كلمت عدد مرات مش مرة ما شوفني رسول ليه راول الواحد نجيب واحد عاني بلغ في سيتو هاني نتكلم وكذا واحد احنا رانا ناس 19 راول واحد مش طالب مستحيل راول طالب المال المامت حاج انا مواطن افود وليت قرونة مع تنبيت البير راول مكلفين بينا واحد مش مني السنتازة لا يخرج من عمل فيه ولو 99 راي الجمعية اللي توقل وتنهب وهمي والشبكة مضروبة وهم كسر وهم نعرشنية ورانا 19 رانا الناس اما الناس جاها يا ساعة ساعة احنا ما جينا شيء عند تو شهرين وثلاثة ما جينا شيء انا تكلمنا وكلمت العمدة ما فهم شيء كلمت هاري الجمعية ذاي بما فيها خويا عامل مطلب ومعسونات ومر واضحة من جميع يومين وهم يعمل له كونتيرت ما فهمش تو عنده من قبل العيد وهو يستنى
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح دوريمي بالدنيا وما فيها

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99. اس ام اس على 85 99. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: خمسين سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك أورانج
3: جوهرة أفلام.
4: Publicité.

0: نبدل الموجة نسمع جوهر اف ام. في فوسة الحمامات سود وزروان عن 102.5
1: جوهر اف ام.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار جمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفين اللي ساعدك ابتداءً

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. افتتح امبارح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بقصر المعارض بالكرم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا اللي يتواصل لغاية يوم 11 جوان الحالي بمشاركة فاعلين ومهنيين من قطاع الصناعات الغذائية من 30 دولة. وزار الوزير مختلف أجنحة المعرض واطلع خلالها على أحدث الابتكارات والتجهيزات والحلول التكنولوجية المعروضة في مجالات الصناعات الغذائية وتحويل الأغذية والتعبئة والتغليف، وتحادث مع مجموعة من العارضين وممثلي المؤسسات المشاركة حول أبرز التحديات والفرص المتاحة لتطوير القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. المعرض هذا يعتبر واحد من أبرز التظاهرات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية بالقارة الإفريقية، حيث يجمع المصنعين والموردين والموزعين والمستثمرين والخبراء في فضاء مهني يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات التجارية وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية بين مختلف البلدان المشاركة. أعد المكتب الجهوي فيدرالية المؤسسات المواطنة كونكت بسيدي بوزيد عدد من الأنشطة والدورات التدريبية اللي من المنتظر أن تنظم خلال النصف الثاني من السنة الحالية بهدف الإحاطة الشاملة بأصحاب المشاريع وحاملي الأفكار الريادية، حسب ما أفادت به رئيسة المكتب نادية عافي في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء، وبينت أن المكتب ينفذ برنامج المشاريع الصغرى المحلية بتمويل من السفارة التشيكية، وهو يستهدف المرأة العاملة في قطاع الصناعات التقليدية خاصة صاحبة المشاريع غير المهيكلة إداريا، حيث يجمع البرنامج بين التكوين المهني والتسويق الفعلي للمنتوجات عبر تنظيم معرض لمدة 3 أيام خلال شهر أوت، إضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو ترويجية وإصدار كتاب يحكي قصة كل مشاركة. الأنشطة تشمل كذلك مجال الطاقات المتجددة بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر وبالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب الغربي، حيث يتم التحضير للأيام الوطنية للاستثمار والانتقال الطاقي. مكتب كونكت يعتزم كذلك في سياق تعزيز المنظومة الاقتصادية الجهوية وإحداث مجامع مهنية جهوية متخصصة، إطلاق مجمع مكاتب الدراسات والمستشارين إلى جانب مجمع مهني في قطاع الفلاحة بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص التعاون والاستثمار. أعلنت الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستاج والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. وتم الإعلان على الإنجاز هذا اللي يعتبر من أبرز نتائج التعاون بين الجانبين خلال الاجتماع الختامي للجنة التنسيق المشتركة للمشروع اللي تنفذه ستاج بدعم فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأفادت الوكالة أنه المشروع هذا انطلق سنة 2024 ويمتد على مدى عامين، ويهدف إلى المحافظة على استقرار تشغيل الشبكة وتحسينه خاصة في ظل الارتفاع المنتظر لنسبة إدماج الطاقات المتجددة. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 1201 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 25386 مليون دينار، أي ما يعادل 103 أيام توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 91 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4173 دولار للأوقية. نختم بالعادة بسوق الصرف، لورو 3384 مليم، والدولار الأمريكي 2937 مليم.
0: بيزنس نيوز جوهرة اف ام. تندانس تندانس
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة تندونس، يجمعنا بكم كالعادة لقيت هذا اليوم نحكيه على شركة الـ Open AI.

0: اللي قاعدة تواصل في تطوير قدرات منصة تشات جي بي تي، وخرجت ميزة جديدة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يكتبوا رسائل البريد الإلكتروني حروها ويرسلوها مباشرة من خلال نسخة الويب لتشات جي بي تي من غير ما تستحق باش تمشي لتطبيقات البريد الإلكتروني التقليدية كما الجمايل وإلا الأوتلوك. الخطوة هذه جاءت في إطار مجهود الشركة، شركة الأوبن آي إي بيان سور، لتحويل تشات جي بي تي إلى منصة إنتاجية كاملة ومتكاملة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يعملوا المزيد من المهام اليومية في وسط انترفاس واحدة. بعد ما كان المستخدم يعتمد على تشات جي بي تي باش يكتب الإيميل متاعه وبعد يعمل الكوبي كولي داخل خدمة البريد الإلكتروني اللي راها هو مفضلة عنده كما الأوتلوك ولا جيميل ولا غيره، توا ولا بإمكانه إتمام العملية بالكامل من وسط المحادثة نفسها مع تشات جي بي تي. والمراقبين يقولوا لكون الإضافة هذه تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور جي بي تي كمساعد رقمي شامل، خاصة مع تزايد اعتماد المستخدمين على أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال والاتصالات اليومية. وبتبيع الميزة هذية نجم توفرنا الوقت وتقلل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة أثناء إنجاز المهام. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
1: زوهرة FM.

العشرة وثمانية دقائق. صباح النور, صباح الفل, الدنيا وفيها رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ الأربعاء 10 جوان 2026 الموافق ل 24 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك, إن شاء الله بالخير, إن شاء الله بالموجات الإيجابية. رفقكم كالعادة حتى الماضي ساعة بفقراتنا, بريتم امتعنا, بموزيكتنا, بجونا, ومع طقس صيفي بامتياز. نقول لكم وسعوا بالكم سورتو اللي يبدأوا يسوقوا, إن شاء الله سنية زينة للجميع. وسع البال مهم, نزيدوا في الصوت, نسمعوا الموزيكا, نتبنوا الأخبار, ونخليوا ديما المود متاعنا أب بشكيكة, نبعدوا على كل ضغط نفسي نجم يأثر على مود نهير كامل. دونك خليكم معنا كما اتعودتوا معنا بأخبارنا وبالإكيب. خلينا نبدأ بسومة, سومة صغير في الإخراج. صباح النور والفل والياسمين يا سومة, أهلا وسهلا ومرحبا. صباح النور والفل والياسمين نرجوسة نرجت قليلة في الديجيتال, نقول لها منورتنا كالعادة. سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام, نسلموا على سليوة, قول لها إن شاء الله ديما منورتنا زادة سليوة. الفل والياسمين يا سومة, الفل والياسمين, والجو والدنيا والأجواء ذيك الكل ما تنجم كان تكون من عند سما سما صغير. هي فلسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم, وخلينا نبدأ بالمود of the day. كيف بش يكون مودنا, تفاصيل وريتم متاعه تتعرفوا عليه توت سويتا. مود of the day.

0: FM TV. شوف اسمع واتمتع. تفت الصبحية.
1: العشرة وتسعتاش دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل الكل ملتحق بنا في الاستماع والمتابعة. بورت الأسعار كالعادة دوليشتنا في المرشي اليوم على غير العادة. علاش؟ على خطر مستنسين نهاية الخميس نعملو طلع على القيروان. اليوم باش نمشي ولا القيروان ونخليو المهدية الغدوة. علاش؟ لأنه المهدية وخلينا نقوله سامي الهاني يعيش على وقع الأنشطة الثقافية اللي أكيد تكون أنا لها متابعة إن شاء الله بعد شوية. نحكيو على مهرجانات انطلقت هكا في الكونفرنس دو بريس نتاعها، وبدينا نفهموا ملامح الدورات الجايه اللي باش تكون فيها جوهره فيم ان شاء الله بارتنير ميدياتيك. ونامل لكم سهرات ومواعيد تلقاوها ديما معنا في برامجنا. دونك هذاك علاش خلينا نعملوا طلع على القيروان ونتعرفوا على بورصه الاسعار مع زميلنا ومراسلنا طارق الفويل. تو تويتا
2: صباح الخير كل مستمعي جوهره فيم. اليوم الاربعاء 10 جوان 2026، ورسميا في مدينة القيروان دخلنا في فصل الصيف والصبحية متاعنا، وخفيفتها ننطلق منذ 6:30 و7 متاع الصباح تقريبا حتى 9:10، على خاطر بعدها تبدأ القائلة إلى غاية 7 متاع العشية. هذاك علاش الحركية بدأت على بكري نظرا لارتفاع درجات الحرارة، واليوم توصل ممكن 43-44 في القروان المدينة. صبحية اليوم بما أنه انطلق موسم الحصاد فإنه الأسواق تشهد على كامل الأسبوع حركية كبيرة، وديوان الحبوب قاعد يقبل منذ مدة حاليا الشعير، خاصة الشعير لأنه مازال القمح، وأسوام الشعير حاليا تقريبا القنطار الشعير ب90 دينار، مازال القمح مشتوى كما قلت لكم. ثم بالنسبة للحركية أيضا تشمل العملة وكراء آلات الحصاد واللي توصل 130 دينار الساعة، يعني الموسم الحصاد في القروان تدخل حركية تجارية ومالية باهية برشا تؤثر مباشرة على السوق. هذاك علاش الأسعار اليوم لقيناها كالآتي: بالنسبة للفلفل الحار 3500، المسك 2500، الحلو 4500، والفلفل الأحمر من 2500 3500، الطماطم من 2000 حتى 3000، البطاطا بين 2200 2500، البصل الربعي ب 2000، القرع الأحمر وبط الزينة ب 2000، كيف كيف سفنارية لفت والفجل ب 2000 الكيلو، باذنجان 1800، الفول من دينار ل 1200، جلبانة ما عادش برشا من 3000 ل 5000، البتراف 3500، القارص من 2000 ل 2500، الفقوس 2500، تسكي ورقيات مع دنوس وسلق 500 رابطة، والنعناع ب 500. بالنسبة للدسير البنان 18 دينار، كيوي من 1500 ل 2000، الخوخ 5000، التفاح من 4500 حتى 16 دينار و500، العنب 13 دينار و500، المشماش ب 5000، الفريز ب 4000 حتى 6000 الكيلو، الدلاع من 1200 حتى 1500 الكيلو، البطيخ 1500، العوينه ب 6000، السوريز من 12 دينار و500 حتى 34 دينار و500، خوخ بوتوبغايا من 4500 حتى 5500، خوخ الاحمر ب 6000، والتوت ما عادش برشا من 6000 حتى 7000، بكميات اقل الدجاج 8500 ل 9000 كيلو، الزدر 15.8، الفخاخ 13.8، الكبده دجاج 18 دينار و750، الاسكالوب دو بولي ب 19 دينار، والاسكالوب دو دان 18 دينار و500. بالنسبه اللي يحبوا الدجاج العربي من 25 حتى 35، والداند العربي من 45 حتى 60 دينار. بالنسبة للززارة تقريبا برشا مازالوا مسكرين، لكن لقينا الأسوام التالية: العلوش ب 60 دينار فما 65، البقري 48، المرقاز ب 55 دينار، والحوت رجع الحوت شوية أخير من اللحم، القاروس ب 28 دينار 800، الوراطة 23.8 22.8 حتى 25.8 أنت والخشن، المرجان من 4000 حتى 24 دينار، قرنيط عربي 48 دينار 800، السفن 44 دينار، الشفريت حسب الخشن من 36 حتى 42 دينار، السردينة ب 8000، كالامار 48 دينار حتى 52، والصوبيا من 26800 حتى 28800. تقريبا هذوما الأجواء والأسعار في مرشيات القروان. إن شاء الله نهاركم زين ناس كل.

0: اسمع وقت ما تعب.
1: من لبنا
2: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجاتنا البنا التصنيف. ندخلوا للكوجينة، أما مش أي كوجينة، الكوجينة اللي نودوا بها صغيراتنا ونودوا بها رواحنا. بغسيت ما تشتش برشا وقت، لأنه نعرفوا الحرائر مع السخانة تقولك بربي بعدني على الكوجينة وجو الكوجينة، وعطيني حويجة خفيفة فيسع فيسع هكا للصغيرات. شرطو نعرفوا توا أكثر أكتيفيتي باش يقوموا عليها العائلات الكل هو أنه نهزوك الجلاسيير ونمشيو للبحر. دونك هي اختارت حويجة مقرمشة، لفائف الدجاج المقرمش والتارت سيترون معها هلولة باش نعرفوا les ingrédients. كل نقولها صباح النور، صباح الفل يا هلولة.
3: صباح الفول. الفل شنو حوي لك؟
2: الفول
3: صباح الفول شهي الفول
2: ولو اني ماني
3: صباح الفل صباح الفل والياسمين،
2: صباح النور وصباحك دقله وحليب. عندي شكون دخل بالذمه للاستوديو اشرف؟ شنو قلت لي انت لحمه التونه يا اختي داخل؟ قال لي يقول لها لولا كان فما امكانيه تاع ولدنا هكا لحمه التونه، شنو رايك؟
3: بيتم كم نعملو
2: شو تعز مش عادي ربي بطل كل ورات
3: به نعملو لي غوسيت نتاع اليوم وبعد لي كان شو لحمه التونه شقاوي.
2: حاضر هاي للي نبداو.
3: اول حاجه اليوم نحب نقول بون انيفيرسير للسمسومه
2: بيان سور،
3: ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير.
2: سمسومتنا السام نقولوا ان شاء الله كل عام وانتي منورتنا ان شاء الله ترجع لنا في الصيفيه وترجع هكا بالافكار نتاعها والنصائح اللي تقدمها. دونك سمسوم الغالي ان شاء الله كل عام وانتي حي خير، والتحيه ديك من عندي من عندها لولا من عند مريومه هكا ولا
3: هي
2: ايوا كيك امورنا منظمه مش متغشه لحتى واحده فينا.
3: بمناسبة العيد ميلاد بتاع سمسومة قلت اليوم خلينا نعملو تارت بسيترون مادام توا فما صيف وفما قعدات ولميت وحاجات هكا ناكلوهم بنين. قلت خليني نعمل تارت بسيترون، ماهيش صعيبة ياسر، والبريزونتاسيون بتاعها تقول عليك شريتها من برا الحقيقة.
2: نبداو
3: بالانغريديون. دونك بالبات السابلي نتاع التارت نحبو 125 غرام نوازيت مرحية، 125 غرام سكر، 125 غرام فيلينا، و 125 غرام زبدة، و بيان سور ما نساوش البانسي دو فلور دو سيل. نخلطوهم الكل مع بعضهم كو سوسوا باليدين، معناها نسبليوها معروفة البات سابلي، نعملو الفيلينا بالزبدة ونكملو لي زانغريديون كل ونلموها لين تحصلوا على عجينة هوموجين كو سوسوا نحبو نعملوها بروبو نستعملو الفوي وإلا بيدينا. نخليو العجينة ترتاح ساعتين في الفرجيدير، نتحولو توا للكريمو بالسيترون. كريمو سيترون نحبو 4 عظميت، 170 غرام سكر، 20 غرام نشا، 180 غرام جو دو سيترون. بيان سور ما ننساوش الزيست نتاع القارص سيترون، و اون فوي دو جيلاتين، و 100 غرام زبدة. واضح؟ به الطريقة سهلة ياسر، باش نخليو العظيمات مع السكر مع النشا نخلطوهم بعضهم ونخليو الجو دو سيترون مع الزيت دو سيترون على الغاز حتى يسخن. بعد ما يسخن الجو نصبو على الميلونج بتاع العظم والسكر والنشا، نخلطوهم بعضهم ونعاودو نرجعوهم على الغاز. نقعد نحركو بشوية بشوية حتى يتماسك الميلونج. بعد ما يتماسك الميلانج نطفيو النار ونزيدو الفو دو جيلاتين اللي احنا ديجا خليناها في شويه ماء بارد. نسيت انا ما قلتش الفو دو جيلاتين يلزمها تقعد في ماء بارد، هي تكون يابسه بالماء بارد تولي معناها تولي محلوله.
2: اي
3: دونك نحطو الفو دو جيلاتين والزبده ونخلطوهم، وماذا بينا نضربوهم بالغوبو باش نتحصلوا على فريمون تكستور هكا بارفيتمون ليس نتاع الكريم. واضحه؟
2: واضح.
3: كونسيرنون الفوي دو جيلاتين، اذا مش متوفره ولا استغليتوها ولا ما لقيتوهاش، رانا نجمو نعوضوه بالجيلاتين اون بودر ديجا موجود راهو احنا عندنا هوني في تونس. ليكيفالون تاع اون فوي دو جيلاتين هي 2 غرام دو جيلاتين اون بودر.
2: باهي.
3: وكيف كيف راهو 2 غرام دو جيلاتين هذيا نزيدو عليها نضربوها نورمالمون فوا 4 ولا فوا 5 الماء البارد، ونحطوه حتى لين تولي كتله يابسه، هي بعد نصبوها في الماء سخون باش تسرع. داكوغ. نحطوها زيد الميلونج هذيا ساعتين في الفرجيدير. بعد ما حضرنا احنا سابلي وحطيناها ترتاح نخرجوها من الفرجيدير نتاليوها، ماذا بينا 3 ل 4 مليمتر 3-4 مليمتر العلو نتاع الباد سابلي ونحطوها في سيرسو. انا اخترت اليوم باش نعملوها في سيرسو 20/20 داكوغ، وندخلوها للفور على 160 درجة باش تطيب من 18-20 دقيقة. بعد ما تطيب الباد سابلي ويكون عنا الكريمو ديجا برد في الفريجيدير، نخرجوه ونحطوه في بوشة دوي، نختاروا الدوي اللي نحبوا عليها وناخذوا الباتا سابلي ونقعدوا نبوشيو في الكريمو من اللوطة ونطلعوا من اللوطة ونطلعوا باش نتحصلوا على هكا كيما الدمعة، عرفتها التكستور. نعبيو الكريمو في الباتا سابلي وبعد اللي كنزينوها بالزيست سيترون والا نزينوها بالفوي فوي دور والا فما دي فلور هكا يتاكلوا يتباعوا في المستلزمات المرتبات وكل شيء، نزينوهم هكا نختاروا فيولي باغ اكزومبل ورشوه فوق لي كريمو سيترون، يعطي منظر باش مزيان، تحصلوا هكاك على جاتو تارت او سيترون مزيانه بريزونتابل وبنينه برشا. تقول عليك شريتها من برا
2: والله يبنى. هاي حتى تصور اللي اختارتهم نرجوسه ماشيين مع لي زانغريديون، حاجه تشهي
3: حاجه بنينه. توا السيف ماذا بينا هكا السيترون موجود دونك حاجه منعشه على الاخر، ونجمو زيد نزينوهم بالنعناع اخضر هكا محليهم يبداو نزينوهم اخضر مع الاصفر مزيان.
2: هذه البنه هذه الديسير خلينا نقولوا نمشيو
3: توا الديسير
2: المقرمش.
3: المقرمش زيد اليوم اخترت حاجه سهله نعملوهم عشاء، نعملوهم في العشاء كي يجينا حد في عوض السليم يعني. دونك نستحقوا خبز التورتيلا كيما انا عطيتكم قبل الغوسيت والا ناخذوهم الموجود على في السوق معناها. ناخذوا الخبز وناخذوا الدجاج المقرمش حاضر يا نقليوه في الفور يا نحطوه في الاير فراير كيما تحبوا انتم. بيان سور لازم لي تو والجبن نتاع الشيدر. اليوم باش نعملوا صلصه العسل والخردل. تعرف معناها الخردل؟ هو الموتارد.
2: موتارد سي سا
3: اكزاكتومون. دونك اليوم باش نعملوا صوص بنينه ياسر باش نغمسوا فيها هكا اللفائف هذوما. دونك نستحقوا في الصلصه هذيا شطر كاس مايونيز عليهم ربع كاس خردل عليهم ثلاثة مغارف كبار عسل ومغرفة كبيرة خل التفاح. خلطوهم بعضهم الكل تكون هكا صلصة حضرت معنا. ناخذوا الخبز التورتيلا هذوك المدورين قصهم على زوز ونقعدوا ندوروهم لين تحصلوا على كورني. نشدوا الكورني بلي كوردون ونحطوا في طبق يكون هكا مدور ونحطوا فيهم خس فرماج شيدر والدجاج اللي احنا ديجا طيبناه ولا قليناه كيما تحبوا انتوما ونستفوهم في الطبق ونحطوهم سيركل. انا اخترت اني نعملهم سيركل وندخلوهم للفور هكيكا باش الجبن يسرى شويه والخبز يتقرمش. بعد ما يخرجوا من الفور ناخذوا شيبس نحطوه في الوسط وناخذوا بتيت بول ونصبوا فيها الصوص اللي احنا ديجا حضرناها اللي هي صلصه العسل والخردل. نهزوا الساندويتش ونذوقوا بالصلصه ناكلوا.
2: اسمع نرجس شنو قالت شنو نرجسها؟ 20 كيلو قالت لك ضمنيهم زايدين في البوا.
3: عليه عليه عليه التورتيلا ديجا تنجم تعملوا انت بالقمح الكامل. والدجاج ما تقليش تحطه في الاير فراير باش تاكل لي تو. فما عندك الفرماج تحب تحطه تحب تستغنى عليه والصلصه هذه ما فيه ماهيش تري كالوريك.
2: بنت قالت بالفرماج انا الحقيقه
3: دلل روحك اعمل اللي تحب اي فرماج انا اخترت شيدر راهو
2: العزيز ربي شعار الصيف العزيز ربي.
3: اما حاجه خفيفه هكاك راهو نحن في الصيف مع الصغار مع القاعده مع كل شيء نحبوا حاجه بنينه وخفيفه وفي ساعه تحضر.
2: هنا نشوفوا في البنة حاجه تعمل كيف ما زلت نستنى انا واخونا اشرف في لحمه التونه. قال لي لحمة التونة باش نوصي المدام تسمع توا الروبريك وتسمع هلوله باش ندوب مره واحد ماضي ساعه نلقى لحمه التونه.
3: بي انا كيفاش نعملها الطريقه ما نعرفش اسكو هما معناتها مختلفه شويه على العبيد ولا لا. انا يا نختار اللحم فيلي خاطر في ساعه في ساعه يطيب يا اما نختار اللحم يكون طيبه في الكوكوت. دونك هذا اختياري انت والعبد شنو يحب. انت كاين اللحم يكون مش فيلي يكون فوفيلي باغ اكزومبل مش حط فيه شويه بصل الملح فلفل اكحل ثوم ونحطوه في الكوكوت مع شويه ماء لين يطيب اللحم هذاك يشيح واضح. اذا كان فيلي باش نحطوه ملح وفلفل اكحل نشويوها على الغاز وكهو نتعداو. باش نعمل الصلصه بالطماطم باش نقص دي طومات رانديل نحط فوق الغاز زيت طومات ثوم ملح فلفل اكحل شويه تبل وكرويه ونحط الصوص هذيك اللي معناها تيب به اللي حاب يزيد هريسه عربي على راحته ماذا بينا كان نحطوا ورقه رند باش تبنن الصوص هذيك الكل بعد ما تيب الصوص ناخذ بيريكس نصب الصوص الكل صوص طومات وناخذ الحيمات اللي انا طيبتهم ولا شويتهم ونحطهم فوق الصوص ومن بعد ناخذ التن نجي فوق الحيمات الكل ونحط فيها التن وفوق الفرماج موتزار اي فرماج انتم تحبوا عليه المهم فرماج يذوب بعد لي كناخذوا عظيمتين ولا ثلاثه احنا والكونتيتي نتاع الحمص هدي بون كبر البريكس نخلط العظيمات ونعمل ملح وفلفل اكحل وبعد نجي فوق الحيمات اللي حطيت فوقهم التن ونصب هذيك العظيمات نغطي جيسي باش نحاول نغطي التن والفرماج وبطبيعه بشاب تاع الصوص وندخلوا للفور
2: والبنة
3: انا هكا نعملوا راه من بعد اللي كي يخرج من الفور نعمل شويه معدنوس
2: انت تحكي هلوله وسي اشرف شادك التليفون ويكتب ويبعث في الغسيل للمدام تحيه للمدام يا اخوي ان شاء الله من بعد تروح تلقى نفس الوصفه اللي قدمتها هلول
3: عطيتكم بزوز انواع نتاع الحم اللي يحبها هي الاسرع هي بالفيلي والفيلي بيان سور عاد ما مغير ما نحكي عليه ماني
2: مغير ما نوصل
3: اللحمه تذوب حتى الاخر كيف طيب وديجا يذوب ما تحب لازمك طيب اللحم قبل ما دخلوا للفور انت جوست باش تدخل باش تذوب باش يذوب الجبن والعظم وكهو ماني
2: هاي تيب ملا بنا تحيه عند ليكيب الكل نرجوسه سومه تي اشرف اللي يطلع بالذمه للفقره هذيا
3: حلو برشا هو سالو برشا يحب عليها راحوا لحمه التونه نتذكر مره قلت لي عليها هذه لحمه التونه
2: نعم
3: نعم عملتي الحصه اللي من بعدها ما كنتش هوني حضرتها
2: لنا وحبيبنا ما ندلوهش ندلوه
3: بيان سور
2: يعطيك الصحه يا هلوله شكرا ليك تحيه ليكيب الكل في تونس كالعاده تلقاو معنا البنا كل نهار اربعه مع هلوله من استوديو تونس شكرا ليك الرونديفو مازال متواصل 10 و47 دقيقه حتى الماضي ساعه بالفقرات بالريتم انتم قولوا لنا شنو الاجواء خلينا نسلموا على صافي من بلجيكا تسمع فينا وتقول محليها الرفقه مع جوهره في محليني كي نسمع جونا ونسمع هكا الامبيونس نتاعنا الى لا مازالت الامبيونس ومازالت المتابعات وتحيه لكل مواطنينا بالخارج اللي ان شاء الله يجمعهم شملهم مع احبابهم واصحابهم وعائلاتهم في صيفيه 2026

العشر في 50 دقيقة على موجودنا، مازلنا معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية. نحكي وديما على درجة الحرارة، نحكي على طقس صيفي بامتياز، ونحكي على حرارة توصل حتى الأربعين درجة اليوم. طقس يكون مغيم جزئيا، وظهور الشيلي هو يمكن العامل اللي باش يخلينا نحكي ويمكن على ما أشارت له مصالح الرصد الجوي. مش هذا بركة، كيف زادة أشارت إلى إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة تشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال، مع تساقط محلي للبرد. أي نعم، هذا فيما يخص الوضع الجوي. دونك نحكيه على رياح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. اليوم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر، وتتقوى باش تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون اليوم البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل، والحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و 40 درجة ببقية المناطق، كما قلنا مع ظهور الشيلي محليا. دو كما شفتوا طقس سخون، فما شيلي، فما خلايا رعدية في المناطق اللي ذكرناها. دونك خليكم ديما مع تحينات الوضع الجوي اللي ترجو تلقاوه ديما على موقعنا جوهرة فام دوت نت، وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. مازلنا موصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة بريتم الموزيكا بكيف كيف الفقرات اللي تكون معكم تباعا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميده.

0: أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلاً على إثبات تاريخ الإرسال أو الوصول. دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق ملف القضية بفترة عضوية زياد الهاني ببلدية قرطاج من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. دولياً، الخارجية الإيرانية تقول إن اللجوء للقوى والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضرراً بأي مسار دبلوماسي، مضيفة أن هناك حاجة لتوفير حد أدنى من الأجواء المواتية من أجل دفع أي عملية دبلوماسية إلى الأمام. ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن مسار المفاوضات سيكون قيد الدراسة بسبب تطورات الليلة الماضية. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن نجاح منظومتها الدفاعية في اعتراض وإسقاط 5 صواريخ باليستية أطلقتها إيران فجر اليوم باتجاه مدينة الأزرق شرقي العاصمة عمان دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. وختاماً، الخارجية القطرية تنوى بشدة الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن وتعتبرها انتهاكاً لسيادة هذه الدول، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Sean Malisa, Cappuccino, Cappuccino, Marie Belousif, Alejandra FMTV.
1: اسمع ومتى 11:09 دقيقه على موجتنا. ساعتنا الثانيه من كابوتشينو بنت الصبحيه تهزنا الى ولايه جندوبه باش نحكيوا على اجراء وقائي خطه استباقيه قامت بها الاداره الجهويه للصحه بجندوبه. الحقيقه خطه استباقيه مهمه جدا لتقصي الامراض الوافده والتوقي من الفيروسات المعديه. خطوه مهمه جدا سورتو مع الارقام القياسيه اللي يشهدوها المعابر ثلاثة، وإحنا باش ناخذوا كل التفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغنجائي اللي نقول له صباح النور صباح الفل على موجات جوهر فام.
2: صباح النور مرحبا جوهر فام. دونك نحن حسب تعليمات وزارة الصحة تم تفعيل البروتوكولات الواجب اتخاذها بالنسبة لحماية الحدود متاعنا بالنسبة للجانب الصحي. أولا نعرفك في جندوبة عدنا معناها معبر جوي اللي هو مطار تبرقع عند رحم الدولي، وكذلك ثلاثة معابر حدودية برية اللي هي ملولة تبرقع، بابوش عند رحم، وجليل غردي. انت تعرف اللي الفتره معناها الصيفيه تشهد حركيه كبيره المعابر هذه، خاصه من جانب سياحنا الجزائريين، معناها يدخلوا ياسر على المعابر البريه هذه. في اطار هذا قامت وزاره الصحه في المده الاخيره بتامين تكوين بالنسبة للإطارات الطبية والشبه طبية للأعوان والإطارات اللي يخدموا في المعابر هذية. كذلك تم تأمين عديد الجلسات على المستوى الجهوي بمركز ولاية جندوبة، تتخذ إجراءات متاع نواقل الأمراض اللي هي كيف ما تعرفوهم النواقل هذه اللي هي كيف بعض الناموس وبعض الحشرات الأخرى والمدوات متاعها، خاطر هي ساعات حاجة بين الحد والحد ما تقوم بانتقال الأمراض هذه المنقولة. تم معناها تجديد المدوات واتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة. كذلك تم اتخاذ إجراءات أخرى اللي هي تأمين تكوين متاع الأعوان هذوم وتجديد المراقبة متاع الوافدين هذوم والإبلاغ على كل حالة يتم التشكيك فيها، واتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها، حيث معناها مكناهم من المعدات اللازمة للتوقي. اتخاذ لجاس باريات، تعرف الأهمية متاعها ديما تبقى الوقاية هي أهم وسيلة الحماية هذية. كذلك تأمين التكوين بالنسبة لك اللجاس كيف الغسل اليد التباعد خاصة مع في المعابر هذية. والحمد لله معناها إلى حد الآن نشهد حالة استقرار وربي بقي يستر على الحدود متاعنا ونحن معناها ديما جاهزين.
1: دكتور، هو مهم الإجراءات هذية، ولكن اليوم كي نحكيه على الذروة نحكيه على شاير جويليا أوت، لو نمشيه شوية للأرقام، يعني جاهزين احنا لي ما شاء الله الأعداد الغفيرة اللي بشكل ما قلت سيادتك المعابر ثلاثة، واليوم نحكيه على عودة مهرجان الجاز بيتبرقى، دونك نحكيه حتى على المطار اللي باش يشهد زادة هكا إقبال لجنسيات أخرى. دونك الأعداد اليوم المتكونين حاضرين معناها عمليا لمثل هالإجراءات هذية اللي توا نحكيه عليها؟
2: والله هو نحن معناها حاضرين، أما ما تعرف ديما الصحة العمومية كل وين يطلب الأمر دعم إلا وتقوم مع المستشفيات الجهوية والمحلية اللي موجودة في الحدود هذه نقوله نحن بدعم الإطارات الطبية والشبه الطبية دي حسب الحالة وشنو تستوجب. فهمتني كيفاش؟
1: مثلا لو نحكيو أرقام شي خليل، لو نجمو نحكيو أرقام، اليوم المعابر قداش تستقبل من سائح جزائري لو عندك الأرقام؟ بيانسور
2: والله هو ما عدناش الأرقام، حسب ما يتداول معناها تقريب 15,000 كيكة أكثر شوي، فهمت؟ معناها كل نهار ونهار، أما معناها تم نسبة كبيرة، فهمتني كيفاش؟ خاطر هم المعابر هذوما هم أكثر معابر يدخلوا منها الأشقاء الجزائريين. فهمت، وحتى اللي يوصل للساحل معناه يدخلوا على معبر مدولة ومعبر بربوش بأندرا معناه بنسبة كبيرة. ونحن الحق في تنسيق مع الفرق الأمنية اللي متواجدة والفرق الديوانية وحرس الحدود اللي معناها ينسقوا معنا في الحالات إذا كان مثلا يحسوا حاجة مشكوك فيها وإلا كذا يقدموا هنا في خاطر عندنا نحن مقرات معناها دائمة بالمعابر هذية وتخدم معناها 24 ساعة على 24 ساعة لتأمين الجانب الصحي بالنسبة للمعابر هذول.
1: إن شاء الله إن شاء الله يكون موسم سياحي ناجح والأعداد الكبيرة إن شاء الله اللي باش تكون عبر المعابر هذية تدخل بلادنا وتكون هي في صحة جيدة ونشهد كما قلنا سيفية إن شاء الله تكون سالمة غانمة على بلادنا العزيزة الغالية. دونك كيف كيف زادة نحكيو على المطار وانت أشرت في البداية زادة أعداد كبيرة تكون في المطارات، دونك مستعدين الديسباتشينج متاع المتكونين من أطباء من منعرشنا اللي باش يكونوا إن شاء الله حاضرين في المعابر، دونك الأرقام متاعهم أو الأعداد متاعهم تكفي الفلو اللي باش يكون في المطار وإلا في المعابر البرية؟
2: هو نحن عدنا مركز صحي قارب بالمطار متاع تبرقة عند رحم الدولي فيه إطارات طبية وشبه طبية في نفس طبية الوقت معناها ريت في الوقت اللي يجي فيه مثلا لفول ديما موجودين معناها حتى أطباء يبدو موجودين في الوقت ذاك خاطر نحن لفول في الوقت اللي تعبت فيه لفول يقع تنسيق معناها مع الزملاء نتاع المطار يعطونا الكالندريين وقتاش يتعب الطيارات باش احنا ليكيب القاره هي نتاع الباراميديكال وفي الوقت اللي تعبت فيه الطيارات يتم تعزيزها باطارات طبيه باش تبدا فك الفتره هذيك ولا الوقت هذاك تبدا موجود على عين المكان لاستقبال الوافدين نتاعنا خاصه معناها اشاده كيف ما أشار السيد مندوب السياحة معناها ولو ثم ديفور قارين من دولة بولونيا ودولة تشيك لك علاش إضافة إلى ليفور الأخرين.
1: إن شاء الله إن شاء الله كما قلنا موسم سياحي واعد، يعطيكم الصحة على الخطة الاستباقية وعلى هالبروتوكول اللي يتم تفعيله كما قلنا مع استقبال الوفود كسوا من الجزائر شقيقة الجزائر وإلا زادة اللي يجيونا ويحبوا يتمتعوا بجمال مال بلادنا. واليوم نحكيو على عودة مهرجان جاز بتبرقة، دونك نتخيلوا انه جنسيات متعدده باش تكون حاضره باش يحضروا لهالمهرجان اللي عنده احباء وعنده جمهور. دونك نتمنى كما قلنا كل بلادنا وكل المعابر نتاعنا تستقبل ناس لاباس والحمد لله، وكما قلنا نشهدوا سيف سالم غانم. شكرا ليك المدير الجهوي للصحه بجندوبه سيد خليل الغنجيتي على مدنا بكل التفاصيل. كلمه الختام اذا كنت تحب تختم سي خليل تفضل.
2: شكرا مرحبا بكم، ونحن الناس الكل في خدمة الوطن نتاعنا وإن شاء الله فما كان خير وربي بقى علينا الستر.
1: اللهم أمين. شكرا لك سيد الفضل، تحية زادة زميلنا ومراسلنا رفيق العيادي لأكيد يعيشنا كل الأجواء في جندوبة، وتحيتنا لكل مستمعينا في جندوبة وفي كل شبر في بلادنا. احنا نكون معاكم إن شاء الله من خلال متابعتنا لكل الأخبار لحديث 17 دقيقة. الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت. اسو بحياة.

0: Joel FM é minha música.
1: It's more.

0: FM 九十一。Esma with Mata.
1: Kulturmag.
0: Kulturmag.
1: 11 37 دقيقة على موجاتنا كولتور ماغ. بدينا نحكيه على الأنشطة والمهرجانات اللي باش تنطلق قريبا, حتى زادة الكونفرنس دو بريس اللي من خلال نتعرفوا على ملامح دورة جديدة لمهرجان يكون هكا عنده جمهوره, جمهوره اللي يستنى أسماء معينة. إن شاء الله بعد شوية مع زميلنا سامي الهاني باش نمشيو إلى الجم ونحكيه على تفاصيل ومعطيات إن شاء الله باش تتقدم في الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان الجم. دونك هذا يكون إن شاء الله بعد شوية إذا الريزو تحسن بيان سور, لأن كلنا نعيش على وقع الغيزو هذية اللي سافا با. دونك خلينا نوصفوا الأشياء كما هي. دونك إن شاء الله سامي الهاني بعد شوية إذا كانت مكانها مش نتحصل عليه يكون حاضر معنا. سينو خلينا نحكيه على انطلاق دورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع اللي غدوة إن شاء الله باش تنطلق الخميس 11 جوان وتتواصل إلى غاية 28 من نفس الشهر. نحكيه على فعاليات دورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد ثقافي وفني متجدد يجمع بين الإبداع والفرجة ويؤكد مكانة الفن هذية كرافد أساسي من روافد التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية المعاصرة. دونك دورة جديدة أكيد باش تحمل في طياتها برشا هكا فقرات يتمتع بها الجمهور, لأنه نحكيه على فنون السيرك وفنون الشارع اللي يكون قريب من الجمهور ويكون قريب لمحبي هالنوع هذية من الفنون اللي يعطي الحقيقة حياة ويعطي ديناميكية لشوارعنا. أكيد شنكونوا حاضرين ونتبعوا كل التفاصيل اللي كما قلنا تنطلق غدوة 11 وتتواصل إلى غاية 28 جوان. دونك خليكم ديما في المتابعة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيم وإلا زادة من خلال فيديوهات إن شاء الله نأمنوها لكم على ريزو سوسيو متاعنا على الانستغرام وعلى تيك توك ومتابعات أخرى إن شاء الله ثقافية تكون معاكم تباعا. خليكم معنا, الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة بالفقرات بالريتم متاعنا وبالموسيقى اللي نهديوها لكل مستمعاتنا ومستمعينا. كالعادة جمولة تكون حاضرة في الكوجينة تقول نستمتع بالموسيقى الريتم, تحية الحمدي بالحاج حسين تقول انتم اللي تبرمجوا في الموسيقى, حمدي بالحاج حسين تحية لي وتحية زدة للفريق الكل. دونك سوما سوما يصغير في الإخراج, نرجو سنرس قليلة في الديجيتال, سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام وهي بلوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها

0: Virgin Melissa, Cappuccino. Cappuccino. Marina Lucif, Arjama FMTV. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: لحديث 45 دقيقة على موجاتنا رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية نحكيو أرقام نحكيو على هكا مشروع إسقاطات ديموغرافية الفترة الأخيرة برشا قرينا وتسألنا على الأرقام هذية الحقيقة أرقام اللي اليوم تهزنا لشيخوخة متسارعة هذية اللي فهمناه بيان سور من الأرقام هذية بحلول 2054 دونك دكتورة ابتهال بوشوشة المختصة في الديموغرافيا والمشرفة على إسقاطات المعهد الوطني للإحصاء تقول أنه بحلول 2054 باش تكون أعمار ثلث السكان 60 سنة فما فوق يعني نحكيه على شيخوخة متسارعة وتفاصيل عندك دكتورة صباح النور وأهلا وسهلا على موجة جوهرة فام
2: صباح النور مرحبا بك مرحبا بالمستمعين الكل كيف ما قلت لي المعهد الوطني للإحصاء قام بالإسقاطات الديموغرافية وهي تقديرات علمية لعدد السكان وتركيبتهم المستقبلية حسب العمر والجن المعطيات هذه تعطينا ما نقول احنا تنبؤات لعدد السكان اللي هو حسب التقديرات هذه باش يوصل 13 مليون فاصل 3 في سنة 2054 في 2030 باش نوصلوا ل 12 مليون فاصل 2 ومن أهم ما لاحظنا اللي هو هنالك معناها ارتفاع في نسبة سكان 60 سنة فما فوق اللي باش توصل في سنة 2030 19.9 قرب 20% وفي سنة 2054 باش توصل النسبة 31.8%
1: يعني اليوم نحكيه أنه الأعمار 60 سنة هو اللي بش يكون الأبرز خلينا نقوله في 2054 يعني اتجه نحو شيخوخة متسارعة وين هم لي جون؟
2: هو كما نحكوا على معناها على تركيبة السكان حسب العمر يعني من أهم الأسباب لارتفاع نسبة الكبار السن هو تقلص نسبة الأطفال اللي هم دون 15 سنة وخاصة نسبة الأطفال ما بين 0 و4 سنة اللي هي راجع لتراجع الولادات وراجع لتراجع معدل الخصوبة في تونس
1: واللي هي تهزنا إلى عزوف الشباب على الزواج هكا ولا
2: هو ماهوش اكيد اللي من التفسيرات ولا من اسباب تقلص الخصوبه هو ارتفاع نسبه ارتفاع معدل الزواج عند الرجال والنساء يوصل في حسب التعداد 2024 بالنسبه للنساء 28.9 سنه يعني عمر عند معدل عمر عند اول زواج وبالنسبه للرجال 35.3 سنه ويعني ولكن لا يبقى ماهوش نفسه هو السبب الوحيد ولكن منها تغيرات سلوكيات زواجية والإيجابية على العائلة في تونس ونقول وإحنا يمكن أولويات المتزوجين حاليا تغيرت بالنسبة لعدد الأطفال
1: يعني نجم نقوله أنه تونس باش تنضم للبلدان اللي تتجه نحو مجتمع مسن خلينا نقول
2: بيه نقولوا احنا ثم تسارع في نسبة كبار السن ثم اقتراب شوية نقولوا احنا من البلدان اللي هم عندهم نسبة خصوبة كي نقولوا نسبة خصوبة منخفضة معناها نقولوا تقلص نسبة الصغار وارتفاع نسبة الكبار دونك هذه نقولوا احنا نتيجة حتمية لانخفاض الخصوبة على تركيبة السكانية مش كل الانخفاض اللي يعكس ويبقى اللي تبقى اللي بالنسبة لتونس نسبة نقول احنا حتى نسبة كبار السن تبقى نسبة نقول احنا جول معناها أعمارهم ما بين 60 سنة و70 سنة يعني ما زلنا في مرحلة اللي احنا مناش كيف ما الشعوب المتقدمة اللي هي في الشيخوخة بلح ولكن نقولوا احنا الشيخوخة مازالت في طور البداية بالنسبة للطور
1: مثل الاحصائيات هذه قديش مهمة اليوم يمكن باش نحدوا استراتيجيات لانه يعني كي نحكيوا على مجتمع يتجه الى هكا يعني شيخوخة مبكرة هذا باش ينعكس زادة حتى على اليد العاملة على الاقتصاد دونك اليوم مهم جدا مثل هالاحصائيات هذه يعني باش نعملوا استراتيجيات باش نفهموا شنو هما الاسباب هكا ولا
2: أكيد هو الأحصائيات مهمة لكل الاستراتيجيات والسياسات العمومية هذه أكيد يعني في الإسقاطات الديموغرافية ما تعطيناش كنسبة كبار السن تعطينا نسبة السكان اللي هما في باش موجودين على سوق الشغل واللي تبقى نسبة كبيرة زادة تعطينا نسبة الأطفال وكل الاستراتيجيات فيما يخص التعليم الصحة السكان النقل السياسات السكانية والأسرية كله باش يكون معناها إن شاء الله يعني معتمد على المعطيات هذه إن شاء الله.
1: الشيخوخة السكانية تعتبر نجاح يعني خلينا نقول اليوم أنت أشرت وقلت نقطة مهمة قلت 60 و70 باقي ما نشبهوش للبلدان الأوروبية يعني ما نش نحكيه على بلدان هكا اللي شيخوخة فيها ضربة أطنابها كما نقوله يعني هذا نجم يكون زادا مؤشر أنه على النجاح الصحي والاجتماعي في تونس
2: هي معناها نقولها تركيبة أعمار يعني يعني هو ما نقوله احنا ولات عنا مشكلة تهرم سكاني لكن وقت تبدأ لي احنا العدد كبار السن اللي هما اللي يفوت معناها في الأعمار المتقدمة بالبداية ولات نسبتهم كبيرة برشا فهمت هذه بالنسبة للوضعية في تونس اللي نسبة كبار السن يعني 60 سنة فما فوق أكيد طلعت ولكن لو كان نفعوا شوية في العمر النسبة باش تقل دونك يعني ما زلت عنا السكان متاعنا وهذاك علاش احنا معدل العمر في السكان في تونس يسمى نقول واحد شباب خاطر معدل العمر للسكان في تونس 35 سنة حسب التعداد متاع 2024 يعني في البلدان اللي عندهم شيخوخة متقدمة معدل العمر للسكان تاعهم مرتفع أكثر بكثير من معدل العمر في منطقة تونس.
1: شو الرسالة اللي توجهها اليوم لصناع القرار للشباب بشأن مستقبل تونس الديموغرافي؟
2: احنا باش نقولوا ديما اللي الديموغرافيا ليست أرقام فقط اللي هي الديموغرافيا مستقبل مجتمع كامل واللي المعطيات هذه باش تكون هي معطيات مهمة للاستشراف ولي نقولوا احنا إدماج سياسات عمومية ممنهجة وذات صبغة معتمدة على إحصائيات ذات صحة و
1: وتكون مدروسة بدقة
2: يعني هو وضع لازم يكون فيه تحليل كبير يعني كبير برشا يلزمنا نحلوا الوضع بتاعنا ويلزمنا نحلوا الوضع الديموغرافي ونحلوا أسباب هذا الانخفاض والخصوبة ويلزمنا نفهموا كل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والفئات اللي نقولوا احنا المعنية بالخصوبة والفئات يعني يلزم يكون كما تحليل دقيق لكل هذه المعطيات وندعو من هذا المنبر كل باحثين نتاع تونس في العلم الاقتصاد والاجتماع للانكباب على هذه الأرقام وباش يكون عندها صدى أكثر ومعنى أكثر وقيمة أكثر
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة دكتورة ابتهال بوشوشة مختصة في الديموغرافيا والمشرفة على مشروع الإسقاطات الديموغرافية 2024-2054 على كل هالتفاصيل وكما قال الديناري عرسوا يا وليدي عرسوا ما عادش وقت دونك أكيد فما برشا أسباب ولازم ناس كل المختصين ينكبوا على هالأرقام هذية وتكون فما استراتيجية وتكون فما زادة هكا خطة معناها ممنهجة وخطة مدروسة باش اليوم ندرس الجانب الاقتصادي والاجتماعي وعليش وكيفاش وشنو ما الحلول وشنو حاجات اللي لازم نوفروها باش هكاكا كل الأرقام يعني تكون لصالح مجتمع يكون فيه الشباب ويكونوا فيه الكبار ويكونوا فيه الناس الكل فعلين في هالمجتمع وما نشوفوش ديزيكيليبر في بلادنا. شكرا لك دكتورة ل 11:54 دقيقة على موجتنا مازال الرونديفو متواصل معاكم حتى الماضي ساعة في كابوتينو بنت الصبحية.

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا
1: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
2: لحظه ما تعلقت
3: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
2: شكون يشرب لك قهوه؟
3: اي وين ماشي يا داخله للكوجينه؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينه.
2: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زيد.
3: عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك.
2: تقرص فيك زيد.
1: في وين هي اللونز؟
2: الو
1: الو اه يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
2: جايه تنوريك فيها.
1: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت.
2: ترى تحكي على ناموسه.
1: لونز تنسيك السوفرانس.
4: برودوي ال تي اش.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان.
6: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان.

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: جوهرة أفلام.
6: بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. اختتام اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا، وفي النشرة رصد لآراء عدد من المترشحين. والحرس الثوري الإيراني يؤكد توجيه ضربات مباشرة لعدة أهداف أمريكية في منطقة الشرق الأوسط. في تفاصيل أخبارنا، أفاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع بأن 5 تلاميذ فقط في حالة تقديم بسبب محاولتهم الغش في امتحان البكالوريا. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الوردة على الجوهرة فام أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
2: تم إرادة من على مستوى مركزي، تم تنسيق صار على ما بين 3 وزارات، والحمد لله نقول نجحنا في تأمين امتحاننا. لكن للأسف دي مقر لكل شيء، إذا ما تم نقصان نقول نجحنا، تم حاجات اللي هي عنا تلامذة رغم تمديهم ورغم وقفنا معاهم ونبهناها وبعثت شكون يقف الباب وينبه حبوا يغشوا. للأمانة عندنا 5 تلامذة في حالة تقديم، ما تمناش حاجة كبيرة برشا، ونفسيتهم هالشي يكون أثروا فيهم. حاولوا حب يغشوا، لكن احنا كنا حاسمين وواقفين وكنا صارمين في الحكاية هذه، وطبقنا الإجراءات القانونية المعمول بها. ثم لجنة تنظر في حالات الغش وبعدين نثبت فيها، ما نجموش احنا ناخذوا في وقت اللجنة ناخذوا قرار، ثم قرار نجم حتى تبري نجم تقول هذه بريء.
3: لكن في حالة التلبس يدولي 5 سنوات ما يعديش امتحان البكالوريا، باش نذكروا هتلام ده وليداتنا يعيشكم، راكم تخسروا 5 سنوات من عمر
2: ما بين عامين وخمس سنوات.
1: في سوسة نبقى ورصد لآراء عدد من المترشحين البكالوريا بخصوص امتحانات اليوم الأخير وانطباعاتهم بصفة عامة حول هذه الدورة الرئيسية.
4: اليوم عدينا أونجلي ودفوار الحقيقة تعدي ماهوش صعيب برشا، جوست فما يمكن بارغراف جات سوجي مناش متعودين عليه برشا، أما ساهل ماهوش صعيب. سافا كملت الدفوار الحقيقة، كملته حتى قبل وقت وقعدت الراجع وكل ماهوش صعيب اللي ياخو برشا وقت، يمكن اللونج فيها شوية صعوبية أما ساهلة، الدفوار ماهوش صعيب يتخدم معناه يكمل كله. بالنسبة للدورة متاع 2026 في التكنيك اتوقعنا المات يكون أسهل شوية، خاطر عملناه البلوز موان جات صعيب وماهوش تيبيك، ودونك سناك تصورنا بشي شي ساهل فيه هو ماهوش صعيب برشا. أما مثلا فما كيما الاكزرسيس تاع الاسباس تيب اول مره كان جاي كيما هكا، معناتها ماش حاجه متعودين عليها، لازم التلميذ في الاكزرسيس هكا بالذات يكون متمكن وفاهم الدرس بالبين.
5: باك ايكونومي جيستيون، اليوم عدينا انجلي الحقيقه دوفار باهي مش خايب، اللي يقرا ويخدم الحقيقه يلقاني بالنسبه لي يعني، وصفا الحقيقه ماهوش خايب الدوفار معناها في المتناول باهي على الاخر. والله الحقيقه الدوره السنه الحقيقه باهيه ماهيش خايبه، اللي يخدم يلقى كي نعاودها لك معناها مره اخرى، مراها انه اسهل من عمناول، صارت مشاكل خفيفه في الجيستيون الحمد لله لاباس بقولة ربي لاباس.
6: أنا تلميذ باك لاتر، اليوم عديت أونجليك، والله دفوار الحقيقة في المتناول جانا ما صعبوناش برشا وفيه ما يتخدم الحمد لله يا ربي إن شاء الله بنجاح. وأما بالنسبة للدورة الرئيسية كلها بصفة عامة، والله ما نتصورش كان عوجونا في السكسيونات الكل، نتصور في إيكو لاتر حتى أصحابي نسأل فيهم في الإيكو كل باهين دفوارات وفي المتناول اللي قرأ على روحه نتصور يلقى ما يخدم، وإن شاء الله بالتوفيق وبنجاح للناس الكل.
7: اني باك سيونس اكسبيريمونتال، عدينا اليوم انجلي الحق جاي في المتناول، يعني الانسان المريفز ينجم يجي فيه ال 15 تاعو فاسيلمون. جينيرالمون الاجواء في جمعتين هذوما كانت سافا، يعني سيريو كنا ستريسي شويه بحكم باك. دفوارات سيونس جات في المتناول، اللي يخدم على روحه ياخذ المعدل. مات جي ساهل كلنا فرحانين به. فيزيك جات صعيبه شويه في الشيمي، اما في الحاصل فاسيلمون نجم تاخذ نوتك إذا قريت على روحك.
1: أكد رئيس المكتب التنفيذي والإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رائد حتر أن النظم الغذائية في المنطقتين العربية والإفريقية تواجه تحديات متزايدة تفرضها التحولات المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، ما يستدعي تعزيز التعاون المشترك وتبني حلول مبتكرة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وذلك في تصريح لمفادة الجهرة فاما على هامش المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية.
8: النظم الغذائية في المنطقتين العربية والأفريقية تواجه حاليا تحديات عديدة تفرضها التغيرات المتسارعة، سواء كانت تغيرات مناخية جيوسياسية نزاعات ومشاكل أخرى بتعاني منها. يهدف هذا المؤتمر

0: المستثمر العربي الأفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية إلى بحث هذه المشاكل وتقديم حلول مبتكرة للتغلب عليها وإيصالها لكي تكون نظم قادرة على الصمود في وجه المتغيرات العديدة اللي عم تواجهها بشكل متسارع حاليا وتغلب عليها وتعزيز قدرة المجتمعات العربية على تقديم حلول مبتكرة لمشكلة الأمن الغذائي سواء كان في المنطقة العربية والأفريقية. كما يهدف المؤتمر إلى بحث التعاون العربي الأفريقي في مجال النظم الغذائية والصناعات التحويلية. والله الحلول كثيرة لكن يمكن من أهمها تعزيز قدرات المزارعين وتمكين المرأة والشباب وتمكين الابتكار وإدخال الزراعات الحديثة سواء كانت زراعات قابلة على التفاعل مع التغيرات المناخية، تطوير البذور، تطوير الأصناف، تحسين نظم الري، تحسين نظم التوزيع والتجارة، تخزين الاستراتيجي، الحد من الهدر والفاقد، لأن الفاقد والهدر سواء في المنطقة العربية والأفريقية بشكل مشكلة كبيرة في تطوير النظم الغذائية. تكنولوجيا ضرورية جدا طبعا الآن للتغلب على العديد من المشاكل اللي بتواجه النظم الزراعية، فاستخدام الزراعة الذكية، الزراعة الذكية مناخيا والزراعة الصديقة للبيئة بيساهم بشكل كبير في التغلب على العديد من المشاكل.
1: في أبرز أخبارنا العالمية، نفت مصادر عسكرية إيرانية إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز مؤكدة عدم تنفيذ أي أنشطة جوية خلال 24 ساعة الماضية. قالت وكالة فارس الإيرانية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت صباح اليوم سيارة معادية في سماء مدينة خوزستان جنوبي غرب إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري عن توجيه ضربات مباشرة طالت قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن ومقر الأسطول الخامس بالبحرين إلى جانب إسقاط مسيرة أمريكية فوق الأجواء الإيرانية. سياسيا نكد طهران استمرار القنوات الدبلوماسية وتبادل الرسائل مع واشنطن رافضة أي محاولات أمريكية لتعديل بنود مسودة التفاهم والتمسك بضرورة حلحلة ملف الأصول المالية المجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان. ختاما أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في مدينة الصور وعدة مناطق أخرى خلال 24 ساعة الماضية. المتابعة واللقاء.
2: للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى. عجيل انرجي قدملكم انفسكم.
3: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: نص النهار 11 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. بداية منتخبنا الوطني التونسي اللي واصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا للمقابلة الأولى في المونديال اللي بتكون ضد السويد نهار 15 جوان ما 3 متاع الفجر. الماتش الثاني نذكر نهار 21 جوان 5 متاع الصباح، زوز مقابلات الأولانيين باش يكونوا في المكسيك. بعد نعملوا ديبلاسمون الأمريكا ونلعبوا الجولة الثالثة ضد هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل في كانساس سيتي. البارح كان الموعد مع أول حصة تدريبية لنصور كارتاج اللي كانت بحضور حوالي 100 شخص من الجالية ومواطنين من مدينة مونتيري. عندما نحكيو على المنتخبات، منتخبنا اللي أقل من 23 سنة يلعب اليوم انطلاقا من 5:30 متاع العشية بوقت تونس الجولة الرابعة من دورة تولون الدولية الودية في فرنسا. نذكر ربحنا الجولة الأولى الكونغو الديمقراطية 3-0، من بعد خسرنا مع السعودية 3-0 في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة ربحنا الصين 3-0. الحكم الصومالي عمر أرتان اللي تم حرمانه من المونديال ومنعه من الدخول أمريكا لإدارة المقابلات، الحكم أرتان رجع لبلاده الصومال اليوم ونستقبلوه استقبال الأبطال في العاصمة الصومالية مقديشو. قال عمر أرتان، قالهم نعدكم إن شاء الله نكون حاضر في المونديال المقبل 2030. ورجل أعمال صومالي رصد مكافأة مالية قيمتها 100,000 دولار للحكم عمر أرتان بعد اللي صار له وخاصة استبعاده من المونديال. عندما حكينا الحكم الصومالي أرتان، عديد الصحف منها صحيفة ليكيب الفرنسية هاجمت رئيس أمريكا ترامب وأنفانتينو رئيس الفيفا بعد حرمان الحكم الصومالي من المونديال، وحطت العنوان مرحبا بكم في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو عنوان ساخر في الأفيش البرانية بتاع صحيفة ليكيب، ووصفت أنفانتينو باللعبة في يد ترامب. غدوة 8 متاع الليل بوقت تونس باش يكون الموعد مع المقابلة الافتتاحية للمونديال، تجمع المكسيك بجنوب أفريقيا، يظفرها البرازيلي ويلتون سامبايو. قبل ساعات قليلة على انطلاق المونديال ألف المتظاهرين سكروا الطريق لهز الملعب الافتتاح البارح، وأيضا عودوها اليوم الصباح، ومطالبهم هي الزيادة في الأجور في بعض القطاعات. نحكي وطنيا، اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الليتوال تمكنت من غلق زوز ملفات اللي هما أوميجا الدوسي اللي فيه 150 مليون وهذا تمهيدا لرفع عقوبة المنع من الانتداب، وأيضا الدوسي متاع المعد البدني السابق أحمد بريري اللي فيه 25 مليون، والدوسي الثالث اللي بدأوا فيه هو الدوسي متاع الحرس السابق علي جمل اللي فيه 190 مليون. حسب مصادرنا الخاصة، موعد انطلاق البطولة الموسم الجديد 2026-2027 بش يبدأ يومي 22 و 23 أوت القادم، هذا المقترح الأولي في انتظار الإعلان الرسمي من الجامعة. كانت هذه أنفو سبور، قدم لكم نيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجود على السيت متاعنا جهرة فيم بوينت، وأيضا على الباجم متاعنا سبور جهرة فيم. شاي طيبة في لمن عجيل
5: انرجي قدمت لكم أنفو سبور.
3: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر فم
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونيزي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيزي قريبة مني.
0: تسمعوا مرتين الجمعة من 10 الماضي ساعة كابوتشينو كابوتشينو مع هيبة نصيف على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع.

0: كي تتفكرني
1: كي تهمتنا هم فيقوم عيدك اليوم ان فيقوم ونفرحوا سيربريز تاعه
2: باش تشاركوا تهني لعفيدك
1: اتصلوا له على 85 9
2: على 85 9
1: واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: بالقانون.
1: نص نهار 31 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة بفقرة بالقانون. هو اللي طلع علينا، هو اللي نورنا، هو اللي يعطينا هكا إجابة على مختلف الاستشارات. عادل الإشاد والخبير العدلي الأستاذ كمال بن منصور، صباح النور وأهلا وسهلا أستاذنا.
2: مرحبا، صباح النور، مرحبا بيك وكل متابعينا وفريقنا
1: الجميل،
2: الفريق المتألق ديما إن شاء الله متألقين.
1: شنحوالك ميت؟
2: الحمد لله. شنحوالك
1: ميت؟ توحشناك؟
2: غيبة غيبة هكا واتات هكا بريود خارج طرف الوطن وما كنتش موجود.
1: ايه
2: مشيت سلطنة عمان ومن بعدك جات مع العيد ومن بعد وتات عندنا تكوين في تونس في المعدل على القضاء، دونك تعذر علينا غياب 3 أسابيع تقريبا.
1: وحشني ساتش لونج تايم.
2: انا عاد ميسج باهي الوحش باهي ساعات
1: الوحش باهي هذاك علاش نقعدوا تو نسمعوك هكا ونركزوا مع كل تفصيله باش تقولها لانه الموضوع مهم جدا. استشاره جاتنا على 29100 نحكيو على القسمه العقاريه.
2: دونك
1: من أين نبدأ أستاذنا؟
2: هو المستشير اللي يسأل على القسمة يحكي على أنه في حالة شيوع، هو يملك عقار على الشيع. وهذه المعضلة متاع الشيوع احنا سبق عرفناه فسرنا، الشيع هو اشتراك أكثر من شخص في عقار. العقار ينجم يكون أرض، ينجم يكون دار، ينجم يكون لوكال كوميرسيال. والشيوع ينجم يتولد إما بسبب الميراث، شخص يملك عقار توفى خلى مرته وصغاره وبعد ينجم يكون توفى واحد آخر منهم وكل شيء، فتصبح الملكية مشاعة بين برشا ورثة. هذاك عنده ثمن وذاك عنده ربع وذاك عنده سدس، دونك تل فاسون يولي العقار شيع مشترك، شركة في العقار هذاك. كما ينجم راجل ومرته يشريوا مع بعضهم أرض ناويين يبنيوا، ومن بعد ما الأرض شراوها على الشيع ما همش قاسمينها ومن بعد ما تفهموش. وهي وضعية السيدة اللي استشارنا، قال أنا في الأول شريت أرض أنا والمدام أنصافا بيناتنا وعلى أساس أنا باش بنيو دويرة توا ما تفهمناش وباش يطلقوا. وبعد صدور حكم الطلاق يلقى روحه هو يملك شطر العقار ومرته شطر العقار. لكن هو ومرته مش متفاهمين. وبالنسبة للأرض هي وقت اللي يشراوها بيان سور ما عندهمش النية باش يقسموا وقتها، أنت خذ من الشرق وأنت خذ من الغرب دوتال فاسون مع بعضهم. ما يعرفش الشطر وين. قال كيفاش نعمل للقسمة؟ القسمة باش يحب يخرج من نباته واحد. دونك هنا فما حلين وفما بيناتهم الجري، إما القسمة الرضائية بالتراثي للخروج من حالة الشيوع. يعني اليوم إذا كان ورثة ولاو شركاء في عقار على وجه الإرث، العقار راهو ينجم يكون في اللول تيتر انديفيدويال، معناها أبوهم عنده 1000 متر أرض متاع أبوهم برك، يتوفى أبوهم خلى 6 صغار ونقولوا 6 أولاد باش يولي كالألف مقسوم على 6 من الناس، كل واحد عنده الانسيزيام تاع الألف عالشياع. واحد منهم باش يبيع ولا باش يبني ولا باش يتصرف ما يعرفش وين بلاصتو لانه شياع. فلهنا باش نخرجوا من حالات الشيوع عن طريق القسمه، وهو الايديال هذا اهم حاجه، والخروج من الشياع. القسمه اما بالتراضي ولا بالتقاضي، كما تنجم تكون بالاربيتراج بالتحكيم. دونك القسمه الرضائيه هي الاسهل واللي ننصحوا بها الناس، وقلنا قبل القسمه الرضائيه يمشيوا قدام عدل الشهاد يهزوا أكل بلان تاع الأرض هذيك ويخرجوا جيومتر ويقسموها نوامر نوامر. كل قطعة باش تخرج في تيتر انديفيدويل، كي صحوا عقد مقاسمة قدام عدل الشهاد قولوا هي بخذت القطعة ضد واحد، انت خذت القطعة ضد 2، انت قطعة ضد 3، تلف صنخ كل واحد نومرو. القسمة تصير على ضوء تقسيم، على ضوء أكل أمثلة تقسيمية هذيك اللي هي أبروفي. لكن القسمة هذه بالتراضي اللي هي السهلة قدام عدل الشهاد يزم يسبقها تقسيم. ينجم أحيانا الأخوة وإلا الرجل ومرته هذوما اللي طلقوا والأرض هذيك قولوا عندهم 800 متر وشراوهم مع بعضهم باش يمشيوا يخرجوا جيومتر يقسموها على 2، كل واحد 400 متر وخذ أنت القطعة هذه وخذ أخذ أنا القطعة هذه. وإلا يقسموها هكا يشوفوا صيغة، وإذا كان مثلا قليلة عرض على الكياس يوليوا يشوفوا واحد اللي باش ياخذ من الداخل يخلي ممر مدخل ممشى. دونك فما مسائل فنية لهنا باش يعرف كيفاش يقسموها. يلزم القسمة إذا كان الأرض داخلة بلون داميناجمون يلزم مصادقة نتاع البلدية ونتاع التجهيز ونتاع ديوان قيس الأراضي، ويتصب التقسيم هذاك الملف التقسيمي مع عقد المقاسمة باش يولدك التيتر ماري واللي دو تيتر. وإذا كانوا لالف متر متابوهم باش يولي برشا قطايا على عدادهم، كل واحد عنده قطعته. أحيانا العقار هذا يبدأ فلاحي والقسمة متاعه تولي هذه استحالة، إذا كان 1000 متر وفلاحي وباش نردوا أراضي ب 300 متر وب 200 متر وأقل أحيانا ساعات ما توفقلكش الدولة، ما تمشيش في تشتيت الملكية الفلاحية. فمش ديما تنجح العملية هذه، وإلا تلقاها دار مبنية غير قابلة للقسمة، هي دار فيلا وهما 6 أخوة ورثوا الدار هذه، وإلا دار مبنية وراجل ومرته بنوها وطلقوا وشارينها مع بعضهم، الأرض وبنوا مع بعضهم وغير قابلة للقسمة في زيكما، ما تتقسمش على اثنين.
1: ما الحل؟
2: دونك القسمة الرضائية قد تستحيل أحيانا، فنمشيوا للقسمة القضائية كيما ينجم يكونوا متخالفين وما يحبوش يصحوا لبعضهم حتى باربيك بالبنتوات ما نصحوش يعني لبعض
1: البنتوات،
2: فنلقاو روحنا مضطرين باش ما عادش نمشيو قسمة رضائية قدام عدل شهاد، باش نمشيو للمحكمة. أحد السادة المحامين يصب لهم ملف نتاعهم ويعملوا قضية في القسمة، المحكمة باش تعين خبير، الخبير هو اللي باش يخرج على عين المكان وهو اللي باش يشوف اسكو العقار فيزيكمون قابل باش يتقسم والا لا، مثلا هما متخالفين ويمكن العقار انه يتقسم، يعمل بروجي مشروع ويعرضه على المحكمه، والمحكمه هي اللي باش تحكم على ذوك الاختبار هذاك، واذا كان هما ما عجبهمش الاختبار ينجموا يعملوا كونتر اكسبيرتيز، يطعنوا في الخبير في الاختبار هذاك ويطلبوا تعيين خبير اخر، وينجم يكون فما طرف ثالث اللي هو يفصل بين زوج خبراء اذا كان اختلاف كبير بيناتهم، ويصدر حكم من المحكمه بقسمه ذلك العقار والخروج من الشيع. اذا كانوا غير قابل للقسمه، الخبير قال راهي الدار ما تتقسمش على ست، ما توليليش ستة ديار، يستحيل، وهم ستة أخوة ولا راجل ومرته والدار صغيرة 160 متر ومبنية حاضرة بمدخل بارك بكل شيء، ما نجمش نردها زوز ديار وما عنديش سفل وعلو وغيره، فتولي تحكم المحكمة بالتبتيت، تولي تتباع الدار هذيك ويتقسم فلوسها، بعت 200 مليون تاخذ 100 اذا كانوا انصافا، اذا هو دوتيير هي انتيير يقسموا الفلوس حسب بروبورسيونيل نسبه استحقاقهم. فما شكون يعملوا اتفاقيه تحكيم، قول لك ما نمشيش للمحاكم وكل شيء، ديجا حكينا على التحكيم قبل اللي هو يستوعب امكانيه القسمه بالتحكيم، ان ما احنا لو برينسيپ نتاع القسمه متفقين فيه، لكن المبدا ان نحبوا نقسموا، لكن كيفاش باش نقسموا وين انت تاخذ وانا وين ناخذ ماناش متفاهمين وما نعرفوش كيفاش نقسموا كل، فنجموا نعملوا في عوض نمشيو للمحكمه وقضيه وكل، نكلفوا محكم ينجم يكون شخص خبير في العقارات، ينجم يكون عدل إشهاد، ينجم يكون شخص بحكم خدمته ان جوريست، نعينوه كمحكم نوع متاع فصل نزاع خاص بريفي، يصحوا له اتفاقية يقولوا له نكلفوك انت باش تنظرنا، ولا هيئة التحكيم نجم يكونوا ثلاثة من الناس، ينجم يكون عندهم برشا عقارات هذوما اللي باش يقسموا وعندهم شركات وعندهم عقارات في تونس وفي سوسة وفي جابس، باش يقعدوا بالمحكمة يلزم خبير في جابس وخبير في تونس وخبير في سوسة وخبير اكسبير كونتابل، واحد باش يقيمك الشركات وذي العقارات، تصعب وتتكلف برشا فلوس، فيجوا يعينوا هيئة تحكيمية قولوا لها انتوما بعدش عن اختصاص ترابي مربوطين به، الهيئة التحكيمية هي اللي تقيم قداش الشركات تسوى، قداش العقار متاع تونس، قداش متاع جيبس، قداش متاع سوسة، ويعمل لهم يعملوا قرار تحكيمي يكسيه رئيس المحكمة بالصيغة التنفيذية وينفذ في إدارة الملكية العقارية وكأنه حكم قضائي. دونك عنت القسمة بالتراضي بالتقاضي ولا بالتحكيم. فما حالات أخرى اللي توا قاعدة تجينا برشا، هو أنه هما على الشياع لكن بالضبط اللي هو من الجمش لا يعمل لا قسمة رضائية ولا عندهم فلوس باش تكلف لهم قسمة قضائية والكل. يقول لك باي مش لازم خلينا على الشياع، أما على الأقل أضعف الإيمان، هات نجيب أخواتي ما وإحنا ورثنا العقار ذاي، هما أنا نحب نبيع، أنا مقين علي وحاجتي بفلوس وإخواتي ما يحبوش يبيعوا ولا عندهم فلوس باش يشريوا، قالوا لي برا بيع على روحك انت، هاو عندي ولد عمي باش يقبل من عندي منابي، دونك عندي خمسه ولا سته اخوه، واحد برك باش يبيع بايو الولد عمه واخواته موافقين، جي ولد عمه يقول لك انا باش نشري من عنده بايو، اما انا ما نعرفش وينه بايو، من الشرق من الغرب من جهه البحر من هنا ما نعرفوش وين، فيحولوا الشياع الى شياع سوري، انهم يعملوا كتب اتفاق على القسمه، يعني ما خرجناش من حالة الشيوع وإنما حولنا الشياع إلى شياع محدد، يجيونا الأخوة هذوما يعملوا أن بروجي مشروع تقسيم مثال، يجيوا المهندس أكل الأرض هذيك فيها 800 متر مربع، يردها 4 نوامر ولا 5 نوامر على عددهم هما،
1: ومخول لديها ينجم
2: يعمل بروجي مشروع تقسيم
1: ويخو وقته،
2: لا مشروع ما عادش ياخذ وقت هذا، خاطر احنا حل نعطيه لهم باش ينجم يحلوا جوانحهم في انتظار نهار اخر يعملوا التقسيم النهائي اللي كنا نحكيوا عليه والقسمه النهائيه، وهو انهم يعملوا مشروع مثال وينجم يعطيهم نوامر ولا باللي كولور، واحد لون اصفر قطعه نمره زرق نمروها بالازرق لون الوان، ويجيوا الاخوه ويصحوا على البلان بيدو ولا قدام عدل شاد يعملوا اتفاق على القسمه بكلهم يصحوا، يقولوا احنا اتفقنا فيما بيننا مبدئيا على انه خونا موافقين باش انه منابو على الشياع يتمثل في القطعه اللي يحدها فلان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويحدوا له بلاصتو، واختنا تاخذ النمره هذاك اللي يحدها فلان معلم عليه باللون الازرق، واختنا تاخذ غير الراديو خونا ياخذ لهنا، ما دام هما الشركاء الكل صحوا لبعضهم كل واحد منين احنا البيرو هذا باش نقسمه. انت قلنا لك يبقى موافقين باش تاخذ وين انت قاعده بلاستك من غادي، انتوما باش تاخذوا من غادي وانا باش ناخذ من الوسط وصححنا لبعضنا. انت غدوه مشيت بعت الولد عمك منابك هذا ينجموش احنا نجي نقولوا له اش تعمل غادي ولا نقلقوه خاطر مصحي. دونك هو الشياع بالاسم على الشياع في الاوراق،
1: ولكن تم الاتفاق،
2: لكن فما اتفاق رد شياع محدد، انت حددنا لك بلاستك وانا بلاستي، ولا شياع سوري سوريه يعني بالاسم شياع، هنا يطمن على الاقل المشتري. فاحنا في حالات توعدوا لشاهد في حالات البيع وقت اللي يجيني تيتر على الشياع ويقول لي انا راني نحب نبيع، ما نجمش تو نعمل لا قسمه رضائيه ولا باش نمشي نعمل حكم قسمه ولا تحكيم ولا حتى شيء، وراهم موافقين شركائي في الملك. فالرجل ومرته هذم اللي باش يعملوا تقسيم وخماضه وكل شيء، قال هو قال انا نحب نخرج وهو باش نبيع منابي انا على الشياع لخوها، وافق خوها باش يشري وهو واخته يوليوا ملك مع بعض. اذا وافقوا انهم يبقاو على الشياع قطوس في شكاره هاون يبيع له منابه على الشياع، ومن بعد تو يتفاهم هو واخته نسيبه معنا سوا ديزون نتاع الماضي خاطر طلقها المراه تفهم هو ونسيبه باش يشري من عنده منابه، هما طلقوا الرجل ومرته في النومرو الاستشارة وقال انا نحب نخرج توتالمون، وهنا يتفاهم هو واخته من بعد. اذا كان خوها زاد يقول لك لا نحب من توا انا ندور بلاستي والكل، ينجموا نعملوا لهم بروجي مشروع تقسيم،
1: هذا يدخل في عدل الاشهاد ومهندس،
2: عدل الاشهاد مهندس يعمل لهم مشروع تقسيم وعدل الاشهاد يكتب لهم اتفاق على القسمه باش كي يبيع منابات ولخوها
1: تبدا محدده
2: بلاستو وين وهي بلاصتها وين. فما حل اخير اللي هو زاد موجود، هو التحيين العقاري في المحكمه العقاريه نسميوها تخصيص. يعني نجم انا اليوم ما دام بعت لك منابات على الشياع انت قلت لك راك حدك هذا وهذا وحدودك معروفه واحنا موافقين الناس الكل فيها شويه انانيه، تقول انت فاض نعمل قضيه قسمه يلزم استدعاء الاطراف الكل وكل حد باش يخرج نتاعه، انا نمشي للمحكمه العقاريه نقول ما يهمنيش فيهم خليهم هما على الشياع، وانا ما دامهم صحوا لي بلاستي معروفه وين خرجني انا في تيتر انديفيديوال عن طريق التحيين العقاري. المحكمه العقاريه تتحرى عن طريق يخرج فما توجه فما اجراءات تقوم بها المحكمه العقاريه ويتحرى في الحدود اللي مذكوره في وسط العقد نتاعك شكون يحدك من الجهات الكل تطابق فيزيكمون مع العقار اللي انت متحوزه به ولا بنيته الى الارض اللي انت دورتها وخذيتها، وتحكم لك بالتخصيص العقاري تخرجك في تيتر انديفيديوال، ويبقى الاخرين الشركاء نتاعك اللي معاك في التيتر خواتك اللي هما يقعدوا مع بعضهم على الشياع وينجموا التخصيص العقاري هذايا يحل المشكل، خاصه كي يبداو هما زوز من الناس برك. نجي انا نعمل تخصيص عقاري بار ديفو كي نخرج في تيتر انديفيديوال هو شريكي باش يولي عنده تيتر انديفيديوال شاده ملكيه في السولد في الباقي، والا يعملوا سيناريو تحيين العقاري يولي هو بالعاني باني السيد ريتشوسي بريمير دوزيام تروازيام، وفما شقة في الكاتريام ايتاج ولا في التروازيام ايتاج كتبها لمرته ولا الخوه. التقسيم بالنسبة ليه باش ياخذ برشا وقت وبرشا مجهود وبرشا فلوس ويزم مصادقة وغيره. يجي مرته ولا اخته اللي كتب لها كالشقة تعمل تخصيص عقاري تقول نحن نخرج في تيتر انديفيديوال. هنا القانون التونسي يقول لك ما تنجمش تفرض على شخص انه يبقى في حالة شيوع. انت على الشياع نحب نخرج انا بانديفيديوال وحدي فتقسم المحكمه وتخرج كل واحد تخرجوا في تيتر نتاعه ويتقسم بذلك العقار. دونك فالقسمه كي باش تحثوا فيها هي فيها برشا برشا ثنايا نشوفوا الثنيه السهله. دونك احنا ننصحوا تو تقعدوا الشاهد في بيرواتنا كي يجيني شخص نقول له من المال اسكو انتم متراضين والا متخاصمين
1: على خاطر
2: احنا رانا رجال القانون ودي منعاودها رانا كي الطب. أنا اليوم نعطي في استشارات قانونية في مجال اختصاصي كعدل شهاد. يجيني شخص يقول لي سمعتك تحكي في جوهرة وانت ما شاء الله عليك في القانون حاجتي بيك، راني عندي مشكلة نحب نطلق المرأة وترى شنو، نقول له عمرك سمعتني نحكي على الطلاق؟ أنا راني عدل شهاد عبارة سمعت دونتيست يحكي على اختصاص مشيت له قلت له عيني توجع فيا، يقول لك لا مش خدمتي راه. احنا لهنا رجال القانون عندنا دي سبيسياليتي فعدل شهاد نقول له كانكم متراضين بالتراض نخدم لك بالتحكيم نخدم لك خاطر نجم نكون محكم أنا زادك عدل شهاد. اما باش تعمل تخصيص عقاري ولا قضيه في القسمه راه اختصاص المحامي، لازم تمشي المحامي يعمل لك مطلب تخصيص عقاري كان باش تمشي المحكمه العقاريه ولا قضيه في القسمه اذا كانكم متخاصمين. اما بالتراضي احنا هو الاسهل واللي ننصحوا به الناس انه يكونوا بالتراضي في مرحله اولى هذيك نجموا نخدموا لهم قسمه رضائيه ونخرجوهم من حاله الشيوع.
1: هو راه عدل الاشهاد ديما يمشي في التراضي،
2: هو كلنا هما ضابينا حتى في وسائل الاعلام نحبوا نحدوا من حالات النزاع. احنا التونسي متوتر ولا
1: صحيح
2: في سلطنه عمان على سبيل الطرفه كنت قابلت مسؤولين في وزاره العدل غادي قال لي احنا قصينا المشكل بعروقه، نحكيه على النزاعات وفض النزاعات وكيفاش التحكيم والوساطه والبدائل القانونيه لفض النزاعات. قال لي ما عندناش برشا نزاعات، هم اللي يزي شويه كابتن وكعبه وهادين ودوس ومتربين ومحلاهم. قال لي احنا نحينا ستريس ما عند الشعب.
1: كيفاش؟
2: قال لي انا جيت لتونس نعرف تونس. قال لي تونس انت كي تدخل الاداره تتنرفز، تخرج تلقى حد مسكر لك على الكنبة تزيد تغش تعمل عركة، تدخل للدار تزيد تشد المرأة تتعاركوا. فالنزاعات برشا على خاطر التونسي متوتر من عند ربي بهالوثائق الإدارية وبهالضغوطات وبهالممارسات وبهالوقت وبهالستريس. فالستريس يخلي كثرة النزاعات وكثرة المشاكل والقضايا، في حين هما قال لك احنا هنا لوش نتعبوا ولوش نرفزوا فيه المواطن. قاعد في تحب تبدل انت الفينيات تعمل تك تك تك، تحب تخلص فاتوره الضوء في بلاستك، الدنيا سخونه ما تخرجش، قاعد في بلاستك من تخلص فاتوراتك، تعمل الكارت غريز نتاع الكهرباء، تعمل كذا، تعمل كل شيء وانت قاعد في بلاستك. شخصنا احنا في يوم ما ادارتنا ودولتنا وقوانيننا وتشريعاتنا تولي تفكر في انها تنقص ستريس، احنا مغرومين. نقول لك ارجع غدو وزيد جيب لي الورقه هذه، ودي ماني جبت لك، لا لا زيد جيب لي ورقه اخرى، هذه توفت صالح. ومغرومين بالأوراق وبالخماضة لدرجة أنه بالحق ولينا نمرضوا في التونس، ضغط كبير. إن شاء الله نوصل نهار يولي قانوننا سوبل وإدارتنا سوبل وتسهل على المواطن.
1: كيجيو بحذي كيستمتعوا، أنا نصور كيجيو بحذا كملوا المزور يخرجوا الضحكة من
2: يعطيك صحة.
1: أنت تضغطت وكيجيتني الكهرباء يسكروا سكروا لك عليها وكل
2: صحيت
1: هو جاني مش مضغوط.
2: شفت حدا حش خرج كهربته قام سكروا لك
1: تضغط الحمد لله.
2: أنا نحاولوا باش نضحكوا للناس وموا ونعديوها وربي قدرنا.
1: يعطيك الصحة أستاذ كمال بن منصور، ديما تنورنا وتشرفنا داخل وخارج تونس. عادل الأشاد والخبير العدلي والمكون
2: المعهد الأعلى للقضاء، هذاك زاد نحييه وكل المدربين عندنا وإدارة المعهد وعلى المجهود اللي تقوموا به إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة أستاذنا. الفيديو ترجو تلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. طلعت لك بالذمة أمينة، زميلتنا أمينة طلعت بالذمة باش تلقت لي الموجات الإيجابية عند الأستاذ كمال بن منصور.
2: مرحبا بها، مرحبا.
1: راو سكروا عليه الكارو. يلا فوز صغيرة مع الموسيقى ونرجو نكمل معكم بقية فقراتنا.

0: متى
1: متى متى 55 دقيقة فيما تبقى من موعدنا في كابوتشينو بنات الصبحية. خلينا نختموا بمتابعة للندوة الصحفية الخاصة بمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. وأكيد زميلنا سامي الهاني موجود على عين المكان. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا سي سامي.
2: مرحبا بك هبة، مرحبا بكافة المستمعين. بالطبيعة اليوم الندوة الصحفية للدورة 39 للمهرجان السيمفوني بالجم اللي باش ينطلق من 11 جويلية حتى 15 اوت. اليوم الندوة الصحفية اول مرة تنعقد بالجم تحديدا في المتحف ودار افريقيا بحضور صحفيين يعني كبار من تونس. معنا مدير المهرجان مبروك العيوني وباش يعطينا اكثر لمحة على المهرجان.
1: تفضل.
3: مرحبا بمستمعي اذاعة جوهرة.
1: مرحبا.
3: اليوم الندوة الصحفية لمهرجان الجم قدمنا فيه البرنامج لهذه الدورة، مش يكونوا 10 عروض، الافتتاح مش يكون يوم 11 جويلية، الاختتام مش يكون 15 أوت. عندنا مشاركات من تونس طبعا، الأوبرا دي دون إيني هذا مش يكون الافتتاح إنتاج مسرح الأوبرا، مش يكون عندنا من تونس أيضا الأوركسترا السيمفوني لمدينة سوسة، مش يكون زاد أيضا لنا موعد مع أوركسترا كارتاج بإدارة حافظ محلي. بالنسبة للعروض الأخرى خاصة من إسبانيا عندنا كاميراتا دي برشلونة مش يكون يوم 18 جويلية، 24 جويلية و 25 جويلية مش يكون فرقة فرنسية. العرض الأول مش يكون فيه مروحة موسيقية لإنتاج عبقري موسيقي عربي مارسيل خليفة، مش يكون عنده كونسرت ومش تعزف لأول مرة في تونس. يوم 25 يكون عرض سيمفوني مع البوليرو دي رافيل وشهرزاد لريمسكي كورزاكوف. البرمي أوت عنا واحد أوت عنا عرض المنتظر من جمهور الجم لوكاسيو دي بالدو لوبرا دي فيا. يوم 6 و 8 أوت عرض فرقة إيطالية مش تكون متواجدة مش تقدم عرضين يوم 6 و 8. عرض لو مش يكون القصة

0: الموسيقى الصينية العالمية. والعرض 8 أوت مش يكون مخصص لأحلى أغاني مدينة نابولي الإيطالية.
1: دونك عروض متنوعة سامي، أكيد نحن شكونوا في تغطية وجولة سامي شريك أعلامي للدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. نشكروك ونشكروا مدير المهرجان على كل هالتفاصيل اللي قدمها لنا. معرفش سامي مازال معنا وإلا لا؟
0: نزلت معكم هيبة بطبيعة. يعني مهرجان الجم الدورة 39 هنا نوجه الدعوة لجمهور الموسيقى الراقية هذه الموسيقى السيمفونية باش يحضر روحه ليحضر العروض الجمعة، لأن متوفر التنقل، يعني النقل متوفر في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا. وكذلك بالنسبة لحجز التذاكر فما يدخلوا على الموقع لمهرجان الجم وينجموا يحجزوا التذاكر متاعهم
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سامي، أكيد إن شاء الله نكونوا في متابعة ديما لشأن الثقافي مع انطلاق البرمجة الصيفية، ومن خلالك نقدموا تحية لكل مراسلينا. أكيد أنت بشكون في متابعة الأكثر من مهرجان، سيرتو نعرفوا المهدية تسخر من مجموعة من المهرجانات. دونك خليكم معنا ديما، تكون المتابعة على منصاتنا وكيف كيف على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام ومن خلال الأثير. سينو خلينا نقولوا لليكيب الكل شكرا جزيلا. نبداو بصحبة هكا الفل والياسمين والموجات إيجابية. سوما صغير شكرا ليك، تحياتنا زدنا نرجوس نرجس قليلة في ديجيتال، سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، الصغنون اللي بحذنا جاية تكتشف في كواليس شو اسمها سحر. سحر عجبك عجبتك الأجواء؟ الكواليس عجبتها الأجواء؟ لا قول ما عجبتنيش، لا قول ما عجبتنيش الأجواء. هيبا لوزيف كانت معكم وخدم ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم. غدوة إن شاء الله يجدد معكم الموعد، وردوا بالكم على روحكم، برامجنا أخبارنا ما زالت تباعا. نقولكم تشا تشا باي باي.
2: جوهرة FM.
3: الدنيا
2: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مسبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم الصحفي زياد الهاني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج والرئيس السابق للنيابة.

0: عاشوها، انه صحفي تحرم من حريته لمده سنه ونصف تقريبا، وهو في مؤسسه اعلاميه معروفه وعندها مصداقيتها، يسرح ويخفى في شانه بعدم سماع الدعوه. الوجيعه نتاع المدعوات تافهه جدا في علاقه بالايام السجن اللي تعديها بعد ما تخرج براءه. فهالمظالم هذه كانت موضوع النقاش في الحكم. قال معناها امام الوضع القانوني التشريعي اللي موجود، هالقضاة ذوما اللي صدروا الاحكام هذه يعتبروا ظلموا خليفة القاسمي، ضروه بالمنطقة هذه. وكان اللقاء فيه عدة رجال قانون من قضاة، من أساتذة جامعيين، من محامين موجودين في الندوة، واستدعوا زياد وانقل هذا الموضوع وهذا النقاش على صفحة إعلامية، منصة إعلامية اللي المفروض تخضع مرسوم 115. إذا زياد حاكم بقانون باطل، مجلة الاتصالات ما عادش نجم نطبقوها على اعتبار ما عادش عندنا وزير اتصال، الإجراءات كلها باطلة باش تكون على أساسها. وهذا قانون معلوم أنه استعملوا نظام بن علي لقمع كل الأصوات ولضرب الحريات وقتها.
1: يشارك مجلس النواب الشعب في أشغال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي تحتضنها العاصمة الأدرية باكو، بين 22 و25 من جوان الجاري، بمشاركة وفود برلمانية تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد. وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم حضور تونس في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور والتنسيق بين البرلمانات الإسلامية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلنت منظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. دولياً، في تصريحات له لشبكة فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من إصدار أوامر بشأن ضربات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن طهران أضاعت وقتاً طويلاً في مفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق يحقق لها مكاسب عظيمة. اتهمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين الحكومة الإسرائيلية بتسريع وتيرة التطهير العرقي، وقالت إنها جعلت من المستوطنين والمستوطنات أولوية في سياستها الحكومية. أربكت احتجاجات مؤيدة لفلسطين اليوم انطلاق فعاليات معرض برلين الدولي للطيران والفضاء، بعدما أغلق متظاهرون الطرق والمداخل المؤدية إلى موقع المعرض في العاصمة الألمانية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإجبار مئات الزوار وأعضاء الوفود الرسمية على الوصول سيرا على الأقدام. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Sneaker with a dog on the Sneaker Show.
1: Hello,
0: friends.
1: The
0: blind
1: function.
0: نيكو جوهرة فتفتو وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000

0: بعدين الخميس من بعد الساعة المالي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي.
1: تحياتي الأربعاء 10 جوان 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعي المحقق بلوس. موعدنا اليومي على جوهرة FM من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين مع زوز قضايا، زوز تحقيقات، زوز قصص يوميا نزكم لاكتشاف تفاصيلهم وكواليسهم. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. واليوم باش نهزكم نشوفوا كيفاش انه فما جرائم احيانا تتبنى حجره حجره، نهار بعد نهار، شهر بعد شهر، حتى تولي الجريمه نتيجه كارثيه لما صار طويل من الحقد الدفين، من الكره، من العنف، كما باش يصير بالضبط في حكايتنا الاولى اللي نقترحها عليكم اليوم، سميره أم البنات. تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها.

0: وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: حقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قصة اليوم تهزنا لمصر، تحديداً لمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وترجع بينا لنهار الأربعاء 24 سبتمبر 2025. نهارتها عائلة سميرة قرروا يمشيوا لدار بنتهم يزوروها. هي الحقيقة الزيارة كانت بسبب قلقهم عليها، عندهم أيامات يحاولوا يتواصلوا معاها ولكن ما نجحوش في ذلك. هذاك علاش قرر بوها وخوها يعملوا لها زيارة وكي يطمنوا على أحوالها ويزيد يطلوا على بناتها. أول ما وصلوا للدار دقوا الباب، حالت لهم بنت سميرة الكبيرة اسمها دنيا. عسلامة دنيا، عسلامة، ويني ماما؟ عايش بنتي. أول ما دخلوا للدار ماما راقدة في بيتها. وبوك وين؟ ما نعرفش. بو سميرة استغرب كيفاش بنته راقدة ساعة في هالوقت ومخلية بناتها الثلاثة وحدهم مش عوايدها. الغريب أكثر أنه سميرة راقدة ومسكر على روحها بيت النوم كي جاي تفقد في الباب. وهما قاعدين بداوا أكثر فأكثر يشموا في ريحة مش ولا بد في الدار، بالريحة خايبة برشا. البو زاد توجه للباب وبدأ يدق على بنته وعايت لها مرة اثنين ثلاثة. يا سميرة عايش بنتي لاباس؟ سميرة متجاوبش. هنا تفجع عليها وقرر هو ولده يكسر الباب ويدخل البيت. وقتها بيش يشوفوا مشهد عمرهم ما بيش ينساوه. سميرة فوق فرشها جثة هامدة غارقة في دمها، بدنها كله كدمات وطعنات متفرقة في كامل أنحاء الجسم. رأسها كان متعرض لعديد الإصابات والجثة كانت في مرحلة متقدمة من التحلل. البو كان في حالة صدمة، واقف يتفرج في المشهد ما غير لا يتحرك ولا يتكلم أصلاً. أما خوها ما نجمش يستوعب اللي شافه وبدأ يسيح ويعيط ويطلب في المساعدة. الجيران اللي يتلموا على صوت الصياح اتصلوا بالشرطة وبلغوهم باللي صار. فور وصول الشرطة والإسعاف لمسرح الجريمة انطلقت الأبحاث، بداية بالمعاينات الأولية لما يعتبر مسرح الجريمة والجثة. في مسرح الجريمة قريب من جثة سميرة تم العثور على منشار، على عصالوح كبيرة هراوة عليها بقايا دم وعلى سكينة كبيرة. اتبعثوا كلهم للتحليل وتبعثت جثة سميرة للطب الشرعي وانطلقت السماعات. هات نعرفكم مع المحقين على سميرة. سميرة مواليد 1990، عمرها وقت أحداث القضية 35 سنة. عاشت وكبرت في منطقة كرداسة وسط أسرة بسيطة من الطبقة المتوسطة. شابة معروف عليها أنها هادئة حشامة تخدم على روحها دوبها دوب روحها. هي الكبيرة في إخواتها وهي الحنين عليهم. سميرة ما كملتش قرايتها وغادرت مقاعد الدراسة في فترة المراهقة. من بعدها قعدت في الدار حتى وصلت عمر 19 سنة. وقتها تعرفت على اللي باش يولي حب حياتها، خالد، عمره 36 سنة وقت أحداث القضية ويفوتها بعام فقط. يخدم نجار وعنده ورشة متاع نجارة في الحومة متاع سميرة. المهم خالد ملي شافها وقتها قال منها نخلق، وكللت العلاقة في النهاية بالزواج. في بداية الزواج كان كل شيء طبيعي، الكوبل فرحانين متفاهمين. وعام 2010 جابوا أول مولود لهم اللي هي بنية دنيا. 4 سنين من بعد انزاد للكوبل مولودة أخرى سماوها سماح. الوضع عادي والحياة مستقرة حتى أواخر 2022 وقت اللي كل شيء تبدل في حياة هذه العائلة. في الفترة هذه معاملة خالد مع سميرة تبدلت، ولا شخص عدواني نوعا ما، بارد ناحيتها وناحية البنات. معاملته ليهم ولات سطحية، لا هي معاملة بو لبناته ولا راجل لمرته. ومع المعاملة هذه خالد كان مقصر ماديا كيف كيف، لا يصرف لا على البنات لا على الدار. الصادم أكثر بالنسبة لسميرة وقت اللي عرفت السبب اللي خلى رجلها يتبدل أو هكا تصورت، سميرة اكتشفت بالصدفة أنه خالد أد مناعة على المخدرات، وبما أنها كما قلنا هي هادية ومش متاع مشاكل ما عملتش ردة فعل قوية، لكنها حاولت تسايسه وتناقشه على أمل الإقناع ويبعد على هذا العالم ويتلهي بداره وبناته. تعدي أشهر والوضع على ما هو عليه، حتى عام 2023 وقت اكتشفت سميرة أنها حامل مرة أخرى. خبر على غير العادة فرح خالد بصفة كبيرة، لخاطر أخيراً باش يجيه المولود الذكر اللي استناه لسنوات، أو هكا كان طموحه. في الواقع في الفترة الأولى من زواجهم خالد كان يتمنى يجيب وليد، وفي المرتين اللي ولدت فيهم سميرة كانت خيبة أمل كبيرة الخالد اللي يحب على ولي العهد. لكن أماله للمرة الثالثة ستتحطم بما أنه مش تتزاد لهم بنوتة. خالد حط اللوم الكل على سميرة اللي حسب تفكيره هي المسؤولة وهي اللي تجيب كان البنات، وتحولت المعاملة من سيئة لأسوأ. سميرة ولات تتعرض للعنف اللفظي، تتعاير بأم البنات، وتطور الموضوع للعنف الجسدي، بل خالد وصل رفض تام يسجل البنية الثالثة في الحالة المدنية. ورغم كل هذا سميرة كانت ساكتة وما حكيتش لعائلتها اللي صاير معاها، حتى قربت البنية تعمل عامين وهي ما زالت مش مقيدة، وفي هالعامين سميرة ما انفكت تطلب من خالد يقيد بنته وتترجاه. كل مرة تصير مشكلة، كل مرة النقاش يتحول لعركة والعركة تتحول لضرب، وكل ما تمشي سميرة لعائلتها يسألوا على سبب الكدمات اللي عندها في بدن هيك، كل مرة تعطيهم سبب، مرة فيها طحت في الدروج، مرة دخلت في الحيط إلى آخره. حتى سبتمبر 2025 وقت اللي صارت مشكلة كبيرة بين خالد وسميرة على نفس الموضوع، وهو ما زال باقي مصر ما يسجلش البنية، وكل عادة سميرة أكلت طريحة كيس فاض. والمرة هذه سميرة ما عادش تنجم تتحمل أكثر، لما تحويجها هزت بناتها ومشت لداربوها وحكيت لعائلتها كل اللي كانت عايشته مع خالد من لحظة ولادة البنية الثالثة. حكيت لهم على المخدرات، على عدم تحمل المسؤولية، على العنف وغيره. بوها أول ما سمع اللي عايشته بنته أهبل وقالها تقعد في داري لهنا معزة مكرمة أنت وبناتك، وقالها تطلق وأنا نوعدك نتكفل كل شيء يخصك ويخص البنات. بو سميرة هزها للسبيطار واخذت شهادة طبية وتوجه مباشرة لمركز الشرطة وشكيت بخالد على العنف، وقدمت شكاية ثانية في إثبات نسب، ما ولتوا البنية ما حب يقيدها باسمه. بعدها البو تواصل مع خالد وعلمه بالشكايات مش يضغط عليه أكثر فماشي ما يسجل بنته. خالد أول ما عرف بموضوع الشكاية لم عائلته ومشاو لعائلة سميرة باش يصالحوها، ووعدهم أنه باش يعمل اللي يحبوا عليه، وعدهم زاد أنه ما عادش باش يضربها. المهم ترجع هي ويبدأوا صفحة جديدة. رغم كل الوعود اللي قدمها خالد لأنه بو سميرة كان رافض يتنازل على الشكاية، في نفس الوقت كلامه كان مقنع لسميرة اللي حست بلي رجلها فعلا حاسس بالذنب ونادم، هذاك علاش قررت تعطيه فرصة ثانية وطلبت من بوها يسامحه ويخليها ترجع معاه وتلم شمل عائلتها. بو سميرة وبقيت أفراد العائلة باش يوافقوا على قرارها بصعوبة، وبعد ما رجعت سميرة بخمسة أيام فقط اكتشف بوها الكارثة اللي صارت، اكتشفها جثة هامدة في دارها. نرجع بكم توا إذن للتحقيق. خلال السماعات بو سميرة بش يأكد للمحقين أنهم عندهم توا نهارين يحاولوا يتواصلوا مع بنتهم ما نجموش، واللي خليهم يجيوها للدار ويطلوا عليها هو اتصال جاهم من سيبهم. شكون سيبكم؟ خو خالد. كلمهم في التليفون قال لهم لي سميرة راي متقلقة وتعبة شوية، وبعد فجعني قال لي هنقذوا بنتكم. هذيك عليش بالنسبة لعائلة سميرة ما يكون كان خالد عمل فيها هكا، هو سيد المحقق أكيد رجعها للدار باش يقتلها. بعد اللي عرفوه المحقين شكوكهم مباشرة توجهت طبعا أكيد نحو خالد اللي منذ لحظة اكتشاف الجريمة ريحته ما فماش. المحقين سخروا كل الجهود في البحث عليه، ونجموا تقريبا بعد 24 ساعة يحددوا مكانه من خلال تحديد موقع تليفون. خالد كان متخبي في دار واحد من أقاربه أين وقع إلقاء القبض عليه، وانطلق التحقيق معاه. والاستجواب سيكون ربما تقول أنت صادم أكثر من الجريمة. كل الأدلة في الجريمة مبدئيا تشير ناحية تورط خالد، اللي فور إلقاء القبض عليه طلعت نتائج التحاليل وأثبتت أن سلاح الجريمة كانت عليه بصمات. وفي الموضوع لا، بعد مواجهته بالأدلة اللي ضده، خالد ساعة ما انكرش الجريمة اللي قام بها في حق زوجته، لكنه أعطاه سيناريو آخر وقال والله سيد المحقق اللي عملته الكل دفاعا عن الشرف. كيفاش ترى؟ قال قتلت على خاطرها، خاينة فضحتني وهي على ذمتي. حسب كلام خالد قالي بعد ما رجع سميرة لدارها وتصالحوا اتفاجأ برسالة وصلت له على مواقع التواصل الاجتماعي. رسالة سيد المحقق من شخص ما نعرفوش، أما محتوى الرسالة صدمني. تصويرة السيدة عاتية بالظهر وفي وضع مخل، والمرأة اللي في التصويرة تشبه السميرة. ما ورينا التصويرة، تصويرة في التليفون القديم، وأنا ماني بدلت التليفون ما عنديش التصويرة. ما أشكون بعث هالك هتو نلقاوها؟ شكون بعث هالي؟ ما عاش نعرف شكون يبعث هالي سيد المحقق. أنا وقت اللي شفتها ما ترهيتش نثبت في شكون يبعث هالي. باهي مش قلت لي تصويرة بالظهر؟ أنت متأكد اللي هي مرتك؟ أي سيد المحقق نجم يكون متأكد، تشبه برشا السميرة من ظهرها. شبيني أنا ما نعرفش ظهر مرتي. الحقيقة المحقين ما كانوش مصدقين كلام خالد، اللي على ما يبدو حب يظهر أنه الجريمة هي جريمة شرف وأنها ما كانتش عن سبق إصرار وترصد. هذاك علاش جاء الوقت بالنسبة ليهم أنهم يسمعوا شهادة دنيا، دنيا بنت سميرة الكبيرة اللي كانت حاضرة هي وإخواتها في مسرح الجريمة، واللي دون علمهم عاشوا مع جثة أمهم 3 أيام في نفس الدار. خلال سماعها دنيا بتأكد المحقين أنه من أول ما رجعت أمها للدار ومن لحظة دخولها النقاش بدأ بينها هي وبه. خالد طلب من سميرة باش تتنازل الساعة عشكاية، وسميرة قالت له ما نتنازل إلا ما تقيد البنية. ولدي راه توه البنية باش توصل للمكتب وما هيش مقيد. ونقاش كبر بيناتهم، لكن بعد مدة قصيرة الزوز هداو وتعدات الليلة الأولى على خير. هاي من غدوة الصباح أفراد العائلة فطروا مع بعضهم بشكل طبيعي. خالد طلب من بنته تعمله كويس تاي. في الأثناء دخلت سميرة البيت النوم. قال دنيا فجأت بابا قال لي وقف على كاس التاي وهز اخواتك وادخلوا للبيت. دخلوا للبيت الثلاثة، سكر عليهم بالمفتاح وعلى في صوت التلفزة.
1: والمره غير الفرق اللي كل الناس عارفاه، وايه لازمتها الدخله دي؟ ارفعها تسوي وانا اجي في دخله برضه اروح امك، انا جاي في دخله.
0: حسب قول الدنيا من لحظتها ما عاد شافوا أمهم في الدار. بعد ساعة تقريبا حل عليهم بوهم الباب وقال الدنيا كمل لي كويس التاي يا دنيا. على غير العادة نهارتها خالد قالت لبنية بيت معانا، بيت معاهم في بيتهم. استغرب الدنيا، سألته على أمها، قال لهم تعبة تحب ترتاح، عايش بناتي ما تقلقوا هيش. وفعلا دنيا وين ما تمشي باش تتفقد أمها، تدق الباب تلقى باب بيت النوم مسكر. بعد شهادة الدنيا تقدمت والدة سميرة لمركز الأمن للأدلاء بأقوالها. أم سميرة قالت أنه عندها مضيف، وقالت للمحقين أنها على علم بحاجات تصير بين الكوبل حد ما يعرف بيهم، وسميرة كانت تحشم باش تحكيهم لأقرب الناس لها. في الواقع وبعد ما أدمن خالد المخدرات ولا يطلب في حاجات غير معتادة، خلينا نقوله غريبة، من مرته أثناء العلاقة الحميمة، كان يطلب علاقة جنسية قالت الأم غير شرعية، وهي كانت ترفض، وأسرارها على الرفض كان أحد أهم الأسباب اللي خلت خالد يعتدي عليها بالضرب. بعد ما المحقين أصبحوا متأكدين أن الرواية اللي قدمها في البداية خالد هي رواية كاذبة، وبعد مواجهته بشهادة بنته وأقوال والدة سميرة، قرر يحكي اللي صار بالضبط والدوافع لارتكاب الجريمة. خالد قال لي من بعد بنته الثالثة كره سمير البنات، وهو كان يحب يجيب ولي العهد لوليد اللي باش يحمل اسمه. المهم رفضوا أنه يسجل بنته الثالثة كان عقاب لسميرة، ومع إدمانه على المخدرات حسب ما قال، ولا جيه هلوسات أنه في كل مرة يمس مرته باش تحبل وتجيب له بنية أخرى، هو ولا عنده كابوس من البنات. هذاك علاش مع مواصلة العلاقة الزوجية كان لازم يبدأ متأكد أنه ما فماش احتمال أنه المرأة باش تحبل من أول وجديد. لكن مرته كانت رافضة أن يطلب فيه، والرفض هذا خليه يحس اللي هي تحب تجيب له بنية أخرى. هذاك علاش في كل مرة ترفض كانت تاكل ماكلاه طبل نهار العيد، وهما لسوء الحظ برشا ما يعرفوش، ربما ما يعرفوش أنه فما وسائل منع حمل تنجم تستعملها في عوض تلجأ لهذه الأساليب. عسيل قال بعد ما علموني أنها شكيت بيا طلبت منها أرجع للدار. حقيقة مش حب فيها سيد المحقق، لكن كنت نحبها تتنازل على الشكاية. أول ما روحت قال طلبت منها تتنازل مقابل أني نسجل لبنية، لكنها كانت مصرة تعمل العكس، قالت لي أنت سجل تو أنا نتنازل. من غدوة طلبت منها تدخل بيت النوم، وقلت لها هاني خالت عليك، ومشيت سكرت على البنات في البيت، حاولت هكا نتقرب منها نهديو شوية الوضع، وحاولت نفهم منها هل ما زالت رافضة لمبدأ العلاقة بالقواعد متاعي ولا لا. يا أخي هي دزتني كعادتها، عملت مشكلة وبدأت تصيح وتعايد. قال أنا وقتها كنت محضر لوازم كل شيء في بيت النوم، هو كان محضر خيط متاع ضوء ومطرقة منشار سكينة عصا، ما غير تفكير هزك العصا وبدأ، ومن بعد باش يتأكد من وفاتها كمل عليها بطعنات بالسكين، ثم خرج من البيت وسكر عليها بالمفتاح، وكأن شيئا لم يكن، عد النهار مع بناته بشكل طبيعي، وبات ليلتها في البيت معاهم. من غدوة أي شم اللي فما ريحة بدأت تطلع جاية من بيت النوم، حل البيت دون علم البنات، عمل معطر فشفش البارفان باش ينقص من الريحة الخايبة، وسكر الباب مرة أخرى. من بعد لم حوايجه في غفلة من بناته وهرب. خالد في اعترافاته قال وانا في دار قريبي بقيت نخمم في البنات اللي عداوا 3 أيام مع جثة أمهم دون علمهم، أي الحمد لله عليك كي فكرت فيهم. هذاك علاش قال اتصل بخوه وقال له يكلم عائلة سميرة ويعلمهم أنه اقتلها. بعد اعترافات خالد توجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. وفي مارس 2026 تم الحكم على خالد بالإعدام.
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. بعد هذه القصة الأولى اللي كنتوا تسمعوا في تفاصيلها منذ لحظات، باش نهزكم لنوع آخر من القضايا اللي قاعد لسوء الحظ ينتشر بصفة كبيرة في علاقة بالجرائم اللي تصير بسبب العنصرية. ما فما حتى مشكلة تكون بينك وبين الإنسان اللي كيفك وكيف أنتم بشر، غير أنه لون البشرة متاعه ما يعجبكش، الدين متاعه ما يعجبكش، البلاد اللي هو جاي منها ما تعجبكش، فتصير الجريمة. قضية تهزنا لألمانيا لاكتشاف جانب آخر من العنصرية. متابعة طيبة للجميع.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.

في قضيتنا لليوم باش نحكي لكم على مروة الشربيني، مولودة عام 1977 في مصر، تحديدا في الإسكندرية. مروة ولدت في وسط أسرة مثقفة، أمها ليلى شمس وأبوها علي الشربيني، زوز يخدموا في مجال العلوم الكيميائية، وأهم حاجة كانت بالنسبة لهم أن يربيوا بنتهم على الدين والأخلاق، ولأنها تكمل قرايتها وتتبع هي زادة نفس المجال اللي يخدموا فيه. من أجل ذلك حاولوا يوفروا لها كل شيء باش تكون مروة متميزة في دراستها. ومروة الحقيقة من صغرتها كانت مهتمة بالعلوم والرياضيات، وكانت متفوقة في دراستها وديما من الأوائل في المدرسة متاحة. في سن صغيرة وبتأثير من بوها وامها، مروة باش تلبس الحجاب وتلتزم دينيا، لكنها كانت مع ذلك رياضية بامتياز ومغرومة بكرة اليد. كانت بالأمر في فريق لكرة اليد، ومن بعد ولت تلعب في الفريق الوطني، بل تحصلت على عديد الجوائز والميداليات. عام 1995 نجحت مروة في امتحان البكالوريا بنتائج هائلة، وقررت أنها تدخل لكلية الصيدلة اللي بتتخرج منها عام 1999 بمساعدة والدها. باش تحل مروة صيدلية، وحياتها كانت ماشية كما هي تحب ومخطة. في نهاية ذلك العام تقدم لخطبتها الشاب اسمه علي، شافها في المنطقة عجبته، يعرفها، يعرف عائلتها، سمعتهم طيبة، وقع اختياره على مروة هكيكة باش تكون شريكة حياته. ومروة شافت أنه علي فيه جميع المواصفات اللي تحب عليهم في الراجل، متدين، دكتور، عنده أبحاث علمية، يدرس في كلية مرموقة في القاهرة، ومن عائلة معروفة. قبلت مروة بعلي وتم الزواج بيناتهم في بداية سنة 2000. حياتهم كانت ماشية بصفة عادية، هي تخدم على روحها في الصيدلية وهو يقري في الجامعة، حتى سنة 2005 علي جاته فرصة ذهبية في مجال خدمته باش يمشي قري في ألمانيا، وبشهرية تقريبا 5 مرات قد الأجر متاعه في مصر. بعد ما اقترح علي على مروة موضوع الهجرة لألمانيا وافقته، رغم اللي هي ما كانتش حاطة فكرة مغادرة البلاد في بالها، لكن مادام زوجها يشوف أنه هذه فرصة حياته، قالت له مانيش باش ناقف في طريقك. وفعلا قرروا الاثنين الهجرة لألمانيا. بعد ما استقر الكوبل في ألمانيا، اكتشفت مروة أنها حامل، هذاك علاش ما نجمتش تلوج وقتها على خدمة في مجالها، عكس رجلها اللي كما قلت لك ملي وصل لألمانيا دخل الحياة العملية والبحوث والمحاضرات في الجامعة، وكان عنده عقد مرموق في ذلك. مروة أنجبت أول وليد سماوه مصطفى. بعد ولادة مصطفى بفترة زوجها لقالها خدمة في صيدلية موجودة في الكلية اللي قري هو فيها. بدأت تخدم مروة في الصيدلية لهي بمولودها الجديد، والأمور ماشية عادية حتى نهار 21 أوت 2002. نهارتها مروة ما مشيتش تخدم، كانت متعودة تخرج مصطفى كل يوم، خاصة أنه نهارتها الطقس كان مزيان، تخرجوا كل ما فما فرصة طقس مزيان في ألمانيا كما في مجموعة من الدول الأوروبية، البرد أكثر من السخان. فكانت مستانسة تهز مصطفى البارك، عندهم بارك مش بعيد عليهم، حديقة فيها ألعاب صغار. نهارتها هزت مروة مصطفى يلعب، هي تتفرج وجاء طلب منها مصطفى باش تطلعوا على الدرجيحة. لكن مروة لاحظت أنه الدرجيحة كانت فما واحد قاعد فيها طفل صغير يلعب، والأخرى قاعد فيها شاب. استنيت مروة تفرغ الدرجيحة ومصطفى كان شدد فيها صحيح باش يلعب. الطفل اللي قاعد فوق الشاب هذا قاعد في الدرجيحة، استنيته دقيقتين ثلاثة، درجين، ربع ساعة، 25 دقيقة وهو قاعد في الدرجيحة. فقررت مروة تمشي له تقول له يفضلك راه الوليد صغير يحبي يدرجح، نجمش يفضلك تخليه يلعب. السيد قام، أما ما عجبوش الحال، قام هو منرفز، حطت مروة مصطفى في الدرجيحة وكا
هكا بديت تدرجح بيه. والسيد ماشي هكايا وراها وبدا يسب فيها. مروة في بالها غالطة ولا ما سمعتش مليح، تلفتت وهو أطلق عليها سلسلة من الكلام السيء الفظيع الشتائم. أنت إرهابية، أنتم المسلمين والعرب بكم وعليكم. ومروة مصدومة من ردة فعل السيد وتتفرج وما نجمت تجاوب بحتى كلمة. الأولياء اللي كانوا حاضرين غادي يجيبوا صغارهم يلعبوا في البارك شافوا المشهد كامل قدامهم وشافوا كيفاش مروة ما قالت حتى كلمة. مشاولوا مجموعة من رجالي غادي يهديوا، لكن هو ما زال مواصل في السب والصياح. مروة ولت تبكي، هزت ولدها وبعدت شوية وبقات تتفرج في هذا المشهد وفي هذا السيد اللي مواصل السب متاعه. قررت أنها تتصل بالشرطة وكلمت زادة زوجها علي. وصلوا الزوز تقريبا في نفس الوقت. الشرطة استجوبت الناس اللي كانوا حاضرين والكلهم شهدوا مع مروة وقالوا لهذا الشاب قليل أحياء وحده وحده سبها وسب المسلمين والإسلام وسب الحجاب اللي هي لبسته، وهي ما عملت شيء فقط لأنها طلبت منه يقوم من درجيحة. على الفور الشرطة باش توقفوا السيد اللي كان مازال غادي راهو، قلش انت هكا خاف وقال لا ما على بالوش، وقفوه بالوقت. قدم لكم أليكس فيس، عمره 28 سنة، هو ألماني روسي، استقر في ألمانيا عام 2003. ما يخدمش، ما يقراش، ما يعمل في شيء في حياته، يتطلفح فقط في الأماكن العمومية. في استجوابه في المركز باش يقول أليكس هو صحيح سب هاي أو سب الدين متاح هاي وسب المسلمين وسب العرب، وأصر إلحاحا وقال للشرطة النوع اللي كيف هذوما لا نعتبرهم لا من البشر ولا من الحيوانات. وسجلت عليه الشرطة ذي في المحضر. المحقق يسمع في كلامه مش مستوعب كمية الحقد والكراهية متاع أليكس، رغم لي مروة ما ذات بحتى كلمة، أما فهمه اللي هو من اليمين المتطرف الحاقد على الأجانب والمهاجرين عموما والمسلمين خصوصا. لكن هذا الكل ما هو إلا بداية، واللي صار في البارك ما يجي حتى شيء قدام اللي بش يصير في قلب قاعة المحكمة واللي بش يقلب ألمانيا بكلها. بعد ما تم إلقاء القبض عليه هذا الشاب اسمه أليكس، عائلته وكلوا له محامي، خاصة بعد ما شافوا ولدهم شنو حكاية في المحضر، خافوا عليه لا تكبر القضية وملي كانت مجرد ثلب يدفع فيها غرامة وينتهي الموضوع تولي العقوبة أكبر ويدخل السجن. وبالفعل هذا اللي صار، فرضت الشرطة ساعة على أليكس غرامة مالية، لكن أليكس رفض يخلص الغرامة وبدأ مواصل يسيح ويعايت ويقول مستحيل أنا نخلص الغرامة لهذه السيدة ولا من أجل اللي قلت على هذه السيدة، أعملوا فيها اللي تحب. شعطيه مهلة لدفع الغرامة وفي الأثناء سيتم إطلاق سراحه. لكن أليكس كان مصر أنه ما هوش باش يخلص. من شهر أوت حتى لشهر نوفمبر وهما يعملوا له في التذكير ولا الآخر، تم استدعاءه مرة أخرى باش يلزموه يخلص الغرامة، ولكن رغم الخطايا اللي سلطت على المبلغ الأولي رفض الخلاص. هو مصر ما يخلصش، ومروة مصرة ومكبشة في القضية وتقول لي من الضروري السيد هذا يتعاقب باش ما عادش يتصرف هكا مع الناس، ورفضت رفضا تاما تسامحه على أفعاله أو أقواله العنصرية تجاهه. بعد ما امتنع أليكس على خلاص الغرامة تحولت القضية لجلسات في المحكمة وممكن يتحكم عليه بالسجن. الجلسة الأولى كانت نهار 1 جويلية 2009، الجلسة اللي باش يكونوا حاضرين فيها الأطراف الزوز، مروة ومن يمثلها وأليكس ومن ينوبه. جلسة كانت مع 8 متاع الصباح في قاعة صغيرة في المحكمة، قاعة تهز 9 أشخاص.
كانوا فما محامين، فما أليكس، فما المحامي متاعه، فما المدعي العام، فما مروة، فما زوجها علي، ولدها صغير مصطفى ما عنده وين تحطه، وكانت حامل بصغير ثاني في الشهر الرابع من الحمل، وكان فما القاضي. مروة قبل ما تخرج من دارها، رغم اللي كانت تعبة والحمل مأثر فيها، إلا أنها أصرت تكون حاضرة للجلسة، فقامت حضرت روحها، لبست ولدها اللي كان مريض شوية لكن ما عندهاش وين تحطه، فكان بالضرورة حبت تهزه معاها. انطلقت الجلسة مع 8 بالضبط. بدأ المتهم معطاء أقواله، وباقي حتى في المحكمة مواصل في الإهانات ومواصل في السب والشد، والقاضي ينبه عليه ويعاود وشي. مروة جا دورها، أعطت أقوالها، عاودت حكيت شنو صار بالضبط، وأكدت أنه هي ما قالت حتى كلمة، وأنها لم تقم بالإساءة ليه بشهادة الناس اللي كانوا موجودين غادي. أكدت أنها تأمن بالقانون وتحب على حقها بطريقة قانونية. الجلسة ستتواصل حتى للعاشرة و15 دقيقة. المحامي متاع المتهم باش يتكلم، المدعي العام باش يتكلم، المحامي متاع مروة باش يتكلم، والمدعي العام باش يطالب بعد كل هذه المداخلات باعتقال أليكس. في الجلسة حست مروة تعب ودوخة بسبب الحمل، فاستأذنت من القاضي وقالت لها يلزمها تمشي، وقال كان فما أي معلومة على الحكم ينجموا يرسلوها عن طريق المحامي، والقاضي فعلا سمح لها بالمغادرة، وتوجهت هي وعلي زوجها وولدها نحو الباب للمغادرة. مروة وقفت قدام الباب وهي عاتية بالظهر. فجأة أليكس ينجز يجري، يجبد من تحت حويجه سكينة طولها 18 سنتيمتر، يجبد مروة من الفولارة متاعها، يطيحها في القاعة ويوجه لها سلسلة من الطعنات. في بضعة ثواني أليكس طعن مروة أكثر من 19 طعنة وسط ذهول تام. 9 من الناس اللي كانوا فيها ما كان فيهم حتى شرطي. كل شيء صار في ثواني. محامي مروة أول ما شاف ذلك المشهد هز لوليد الصغير مصطفى، هزه وبعده. علي في محاولة الدفاع على مرته هو زاد نال نصيبه من الطعنات لأنه حاول يبعد مرته على السكينة. الأشخاص اللي موجودين في القاعة كلهم توجهوا نحو أليكس للسيطرة عليه ويبعدوها على مروة. القاضي على الفور طلب عنده فلسة ينزل عليها باش تجيه الشرطة، نزل نزل نزل على الفلسة وإذا بالشرطة يحلوا الباب ويدخلوا مباشرة للقاعة، يسمعوا الصياح والدم في البلايس الكل. واحد من أفراد الشرطة جات عينه على علي راجل مروة كله دم من غير ما يخمم مش يعمل، يجبد الفرد ويطلق النار على علي في ساقه. زملائه باش يقولوا له يا ولدي فاش تعمل، السيد ذاك ما عنده حتى دخل، الصاحب العام لأليكس وما زالت السكينة في ديه. علي سقط بالوقت، وقتها تمت السيطرة على أليكس وحضر الإسعاف لقاعة المحكمة. أول ما وصلوا عناصر الإسعاف ساعة أعلنوا وفاة مروة هي وجنينها، أعلن على وفاتهم 11:09 دقائق. نقلت جثة مروة للطب الشرعي وتم إسعاف علي اللي دخل في غيبوبة. غيبوبة باش يتواصل وجوده فيها لمدة نهارين. في الطعنات واحدة من كلاويه اتمست. علي في غيبوبة، مرته وجنينها تقتلوا. هذا الكل صار في وسط المحكمة. موضوع عمل ضجة كبرى في ألمانيا بل في العالم.
المسلمين اللي في المنطقة الكل جمعوا في واحد من أكبر المساجد اللي موجودين في برلين، صلوا صلاة الجنازة على مروة. مسلمي ألمانيا نهارتها عملوا إضراب، اللي يخدم ما مشاش يخدم، خاصة الناس اللي يخدموا في مجال الصيدلة تضامنا مع زميلتهم. الإضراب اللي عبروا فيه على غضبهم على برشا حاجات في القضية، مثلا علاش ما تمش اعتقال أليكس من المرة الأولى وقت شافوه متعصب ويهدد في مروة بالقتل. حاجة ثانية، الإهمال الكبير اللي صار في قاعة المحكمة. كيفاش السيد هذا الحاقد على المسلمين مخلينه في القاعة مع الناس، لا فركسوه لا فتشوه لا راقبوه شيء. السيد مدخل سكينة كسيف وما فاق بها حد. حاجة ثالثة، علاش الشرطي أطلق النار على علي؟ الشرطي اللي هو بيدو أعطاه تصريحات عنصرية، حقه معاه كيفاش صار لي صار، قال له مانا شفت زوز واقفين، هاي واحد أسمر هاي والآخر أبيض، وجات البال وحاجة واحدة، قال له أكيد الأسمر هو اللي مجرم، يا أخي نجم يكون الأبيض مجرم؟ حاشا وكلا. الشرطة كانت تحت ضغط كبير من الناس المتضامنة مع عائلة مروى الشربيني والظلم اللي تعرضت له. سيتم أخيرا الحكم على أليكس بالسجن المؤبد من أجل الجرائم اللي عملها دون إمكانية الإفراج المشروط. بأي ذنب قتلت؟ هذه أكبر لافتة باش تتعمل بعد هذه القضية وتتعرف بها هذه القضية، قضية شهيدة الحجاب كما تسميت مروة. محقق بلس مع حمزة البلومي. المحقق بلس بالنسبة لليوم أوفى، شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة FM من ماضي ساعة ماضي ساعتين، ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين الستة متاع العشية العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة في ام تي في حاجة اخرى جوهرة سبورت Avec l'équipe sport sur Jouer à FM.
1: برعايه احلى بونص احلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
2: اريد طور عالمك جوهر سبور
3: مدي ساعتين بالضبط أهلا وسهلا بكم على راديو جوهرة موعدنا مع جوهرة سبور والبداية بآخر أخبار المنتخب اللي طبعا موجود في المكسيك

طبعا المنتخب الوطني التونسي واصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا للمباراة الأولى في مونديال ضد السويد. نذكر اللي باش تلعب نهار 15 جوان نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح أو 3 متاع الفجر. الماتش الثاني باش يكون نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح طبعا ضد نهار 21 اللي يتيح ضد ثم زوز مقابلات هذوما باش تلعبوا في المكسيك والمقابلة الأخيرة باش تلعب في أمريكا. دونك انطلاق نهار 26 جوان. دونك المنتخب الوطني التونسي عنده 3 مواعيد مهمة وعنده حصة تدريبية اليوم بحضور حوالي 100 شخص من الجالية والمواطنين اللي كانوا استقبلوا المنتخب الوطني التونسي وعاشوا معها الأجواء التواجد متاعه في مونتيري. دونك المنتخب طبعا في مجموعة مهمة خاصة المباراة الأولى مع السويد اللي مطالب باش يفوز بها, ثم طبعا في مباراة مع هولندا, وطبعا المقابلة الأخيرة زاد يلزموا يفوز بها. دونك المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله يعني لنا مونديال يعني يليق بهالمشاركة هذية. نحكيه دائما على المونديال ونحكيه على المباراة الافتتاحية اللي باش يزفرها حكم معروف, هو الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا باش يزفر مباراة افتتاحية بين المكسيك وجنوب افريقيا. والماتش هذا باش يتلعب غدوة الخميس 11 جوان 2024 انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس.

0: أقل من 23 سنة اللي واصل طبعا استعداداته وتحذيراته في دورة تولون الفرنسية. اليوم عنده مباراة مهمة مع كولومبيا، المباراة هذه تدخل في سلسلة تحذيرات المنتخب هذايا المقابلة تلعب بالخمسة ونص. نذكر المنتخب كربح في الجولة الأولى الكونغو ديمقراطية 3-0، خسرنا مع السعودية 3-1، ثم في الجولة الأخيرة ربحنا الصين 3-0، وإن شاء الله اليوم زادا نفوزوا على على كولومبيا. نحكيه على الأجواء الحقيقة اللي رافقت هالمونديال هذي، وخاصة أنكم تشاهدوا في الصور قدامكم الحكم الصومالي اللي طبعا تعاطف معه العالم كامل، الحكم عمر أرتان اللي رجع لبلاده بعد موقع منعه من دخول الأراضي الأمريكية لإدارة المقابلات. الحكم هذي حظي باستقبال رسمي وكبير برشا في الصومال، وطبعا متاع أبطال الاستقبال لأنه شافوا فيه أنه مظلمة كبيرة صارت على الحكم هذايا. الحكم هذايا قال نوعدكم أنه باش نكون حاضر بمشيئة الله في المونديال القادم 2030. والصحافة خاصة الفرنسية شنت هجوم كبير على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، وكذلك على أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، واللي تحملوا المسؤولية عدم حماية حكم معين رسميا لإدارة المقابلات في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. غدوة طبعا كما قلت فما الماتش الأولاني الافتتاحي، ولكن أكيد ننتظروا احنا شنو باش تصير في المقابلات هذه. هاو نعطيكم كذلك المقابلات الودية اللي باش تصير والمبرمجة اليوم. نعطيكم البرتغال تلعب مع نيجيريا انطلاقا من 8:15 أو 9:15، وإنجلترا كوستاريكا تتلعب 11. طبعا هذه الصورة قدامكم هذه متاع جماهير الصومالية وهي تستقبل الحكم عمر أرتان. طبعا هذه تقريبا العنوان البارز اللي يرافق المونديال هذايا. طبعا احنا عندنا موعد بعد ان شاء الله في بلانيت سبور انطلاقا من الاربعاء، تو نرجع باكثر تفاصيل لما يحدث في كاس العالم، وتو نحكي وزاد على طبعا التواجد الجماهيري وخاصه على الكواليس وما يحدث مع الصحفيين وما يحدث مع الجماهير. موعدنا القادم سيكون الاربعاء انطلاقا من الاربعاء في بلانيت سبور. الى اللقاء.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
2: ساعتي وثمانية دقائق على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات, أهلا وسهلا, مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ الأربعة 10 جوان 2026. موعدنا كالعادة يدوم

0: ولكن من زمان بناشي بين الموسيقى والأخبار اللي هي عندها علاقة ديما بالتكنولوجيا. الشباب اليوم جيل توا وقت توا كنت حبوا تعرفوا عليه أكثر أسرار ما تنجموا كنت تبعونا في اللابو 2.0 من الاثنين حتى للخميس على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا نرجس قليلة في الديجيتال, سمية صغير في الإخراج التقني, وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
1: Labo 2.0.

0: تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سنان هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الساعتين واربعة وعشرين دقيقة على جوهر اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اللابو 2.0، جولة سريعة مع اخر الاخبار في موجز على السريع مع اخبار الذكاء الاصطناعي. والحقيقة اليوم باش نركزوا على الاخلاقيات، اخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي. دونك الاخبار الاول يجينا من عند الاتحاد الاوروبي اللي اصدر اول قانون ملزم لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي بعد مناقشات قعدت 3 سنين كاملين. ومؤخرا تم التوقيع النهائي على قانون الذكاء الاصطناعي اللي هو European AI Act. القانون هذا يقسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى 4 فئات حسب درجة الخطورة متاحها. وإحنا قلنا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو أداة يلزمها تكون لصالحنا مش ضدنا بالطبيعة. هذاك علاش باش نعطيكم الأربع تصنيفات ولا الأربع فئات اللي تم الاتفاق عليها. الفئة الأولى هي الغير مقبول، ممنوع تماما، أنظمة المراقبة الجماعية، التصنيف الاجتماعي والتلاعب بسلوك الأطفال. ومن هنا حتى 5 سنين القدام الله أعلم باش نشوفوا قضايا ومشاكل ومحاكمات تنجم تصير في الخانة هذية وإلا لا. فما الفئة متاع عالي الخطورة اللي يحتاج إلى ترخيص ومراجعة أخلاقية مستمرة، كما مسألة السيارات ذاتية القيادة. هما باش يخدموا، هما يخدموا بالانتليجنس ارتيفيسيال، كما أنظمة التوظيف اليوم للوجيسيال والسيستم ATS اللي يدخلوا في اللي ريكروتمون، وأنظمة الائتمان البنكي. وبطبيعة مس كل شيء كان الفلوس. نتعديو للفئة الثالثة اللي هي محدودة الخطورة اللي يتطلب فقط تنبيه قبل ما ندخلوا ونغرقوا مع الأدوات هذوما، اللي هما الروبوات نتاع المحادثة للتشات بوت اللي بطبيعة نستعملوا فيهم برشا، اللي هي في الأخر تقعد آلات قاعدة تتفاعل معك، لكن ما فيها بس وقت اللي فما تنبيهات يلزمها تخرج للمستخدم يلزمها تخرج بطبيعة. والفئة الرابعة والأخيرة هي منخفض الخطورة، يعني بدون قيود كما ألعاب الفيديو وإلا لفيلتر بالنسبة لفوتو. دونك هذوما ينجموا يتعديوا في فئة منخفض الخطورة. الغرامات نتاع الفلوس بيان سور توصل حتى 35 مليون يورو وإلا 7% من الإيرادات العالمية. والقانون هذا راه يتطبق على أي شركة تتعامل مع مواطنين أوروبيين، وهذا يعني تقريبا كل الشركات اللي تقدم في خدمات للمواطنين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بصفة عامة. دونك 4 تصنيفات، انت كما نقولوا والخطورة، انت ودرجة التقاضي، انت والتجاوز أو الإخلالات اللي تقوم بها الشركات هذه اللي قاعدة تستعمل في أدوات الذكاء الاصطناعي، هي تبرر في الاستعمال هذه لصالح المواطن، لصالح المجموعة، لصالح المجتمع، ولكن التجاوزات نجم تصير في أي لحظة من اللحظات اللي هي ما يعتبر بالفويت. دونك كانت هذه فكرة عامة على آخر الأخبار في علاقة بالذكاء الاصطناعي. بعد شوي باش نرجعوا للشأن المحلي وباش نحكيوا لكم على جديد في تونس.
0: لابو 2.0.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الساعة 39 دقيقة في اللابو 2.0. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ما فماش فرصة واحدة، فما زوز فرص معنا للانتداب والشغل في تونس. إن شاء الله بعد شوية تنقدم لكم أكثر تفاصيل في الانفو براتيك. ما خليني نركز التوقيت هذا على الانتداب الجديد وإلا قبول الترشحات بالنسبة للناس اللي تحب تخدم مع وزارة العدل بالنسبة للمتصرف كتابات المحاكم وكتابة محاكم أول، والعدد لا بأس به. 29 متصرف كتابات المحاكم و98 خطة بالنسبة لكتابة المحاكم الأول. دونك تاريخ فتح ترشحات هو اليوم 10 جوان 2026، وتاريخ ختم الترشحات عن بعد هو نهار 30 جوان 2026. وعليش قلت لكم عن بعد؟ على خاطر كل الترشحات يتم تقديمها بصفة إلكترونية في خطوة أولى، وبعد كان تعديو للمراحل اللي من بعد. كل التفاصيل موجودة بأدق التفاصيل والمعطيات اللازمة بالنسبة للفرصة هذه متاع 29 خطة و98 خطة بالنسبة لكتابة المحاكم. تنجموا تدخلوا على موقع وزارة العدل www.justice.tn www.justice.tn، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. فما عديد الشروط في علاقة بالاختصاص بيان سور، في علاقة بسنة التخرج، وفي علاقة زادة ب السن القصوى. تنجموا تطلعوا عليها كي تدخلوا على الموقع وتقرأوا كل التفاصيل. كل اللي يهمني انكم تحترموا الأجيال. اليوم فتح باب الترشحات عن بعد ويغلق نهار 30 جوان 2026. بالتوفيق لكم الكل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد ودليل من ولاية منوبة، وذلك في اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام. وزير التربية اطلع بمركز الاختبارات الكتابية بمعهد ودليل على ظروف الاجتياز متابعا التدابير التنظيمية واللوجستية المعتمدة في آخر أيام الاختبارات الكتابية قبل أن يلتقي بالإطار التربوي والإداري المشرف على هذا المركز، وذلك بحضور ولي منوبة محمود شعيب والمندوب الجهوي للتربية بمنوبة فوزي المرابط وعدد من الإطارات التربوية المركزية والجهوية. قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به المنظمة للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى تاريخ 15 من جويلية القادم. أكد منصف بن جمعة رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز المبادلات الاقتصادية بين دول القارة وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية للتصدير والاستثمار.
2: الزليكاف كما نقولوا كما كوميونيتي اوروبيان عملوا زون نتاعهم ونحاول ديوانه بين بعضهم. الحلم نتاع الافارقه باش تكون افريقيا زون ليبريشانج في وسطها، هي زون ليبريشانج يلزمها وقت ويلزمها فورماسيون ويلزمها بروموسيون. دونك غرفه التجاره والصناعه بتونس انتهزت فرصه المعرض اللي باش يتعمل اللي هو لاغرو اليمونتير في افريقيا، واحنا غرفه التجاره رانا ممبر في CPCK اللي هي مجموعة الغرف التجارة الفرنكوفونية في أفريقيا، وتونس بالبادرة من شمال أفريقيا تونس والمغرب موريتانيا اخترحنا باش الفرصة هذه نعملوا ندوة كبيرة نوضحوا فيها للأفارقة الكل ونسقوا مع بعضنا. أنا تفرقنا الصحراء وصعيب ياسر باش نفهموا بعضنا إذا ما تكونش اتصالات مباشرة. دونك الغرفة اختارت الفرصة واستدعات غرف التجارة الأفريقية وما قصروش، لباوا الدعوة وجاوا والحمد لله.

0: موحدة من جانب الفصائل والوسطاء. المصدر كشف أن حركة حماس رفضت إسناد أدوار غير متفق عليها لقوة الاستقرار الدولية بأن تم إشراكها في إدارة عمليات في القطاع والتعامل مع ملف السلاح، مشددين على أن دور هذه اللجنة وفقا للاتفاق الموقع في شرم الشيخ سيكون الفصل بين القوات والوجود في المنطقة الحدودية فقط. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Labo 2.0 Votre laboratoire des tendances sur Jawhara FM.

0: سو جود على جوهرة فيم. توصلنا المثيثة و 19 دقيقة في اللابو 2.0.
1: فينومين 2.0.
2: فينومين 2.0.
0: بما انه الكولور نتاعنا اليوم في لابو 2.0 هي اخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي، وكنا في المداخله الاولى ركزنا على بعض الاخبار والمستجدات اللي هي عندها علاقه بالموضوع هذا. في الفينومين حبيت نحكي لكم على الوليد اللي استغل الفجوه اللي موجوده في الذكاء الاصطناعي وقال منها هي نجم نخلق الفرصه ونكون رجل اعمال مهم، ومهم جدا نتعامل مع اكبر الشركات العالميه. بيان سور احنا حكينا في اكثر من مناسبه على الاخلاقيات هذيا، ويظهر لي كان تبعتونا في لابو 2.0 حكينا حتى على ديزابليكاسيون متطورين زاد بالذكاء الاصطناعي يراقبوا في اخلاقيات الادوات الاخرى اللي قاعده توظف في الذكاء الاصطناعي. نحكي لكم قصه ولد عربي من لبنان وبيروت تحديدا، اسمه وائل جبور، عمره 35 سنة، كان يخدم خبير في مجال الذكاء الاصطناعي في شركة استشارات أمريكية، وكان يلاحظ أنه الحرفاء العرب أو العملاء متاعهم العرب، حكومات وإلا شركات كبرى وإلا بنوك، كانوا ديما يطلبوا حلول متطورة للذكاء الاصطناعي لكنهم ما يهتموش بجانب الأخلاقيات والتحيزات والمسؤوليات القانونية. دونك ديما يفركسوا على الافيكاسيتي والغونتابيليتي نتاع الادوات هذيك، ويدفعوا برشا فلوس في النقطه هذيا، المهم الخدمه تمشي والانتاجيه ديما تقدم الكل، ما عدا نقطه الاخلاقيات في استعمال الذكاء الاصطناعي والمسؤوليه القانونيه. لين في 2023 بعد قضيه صارت في الامارات، وقت اللي مواطن رفع قضيه على البنك نتاعو على خاطر نظام الذكاء الاصطناعي رفض القرض نتاعو بدون سبب واضح. ولهنا حتى عديد البنوك اللي قاعده تستعمل في ادوات الذكاء الاصطناعي وليت التريتمون دي دوسي، يعني دراسه الملفات نتاع الحرفاء في البنوك هذوما، ما تصيرش بطريقه بشريه كما نعرفوا قبل، معناها ولات فما انظمه الكترونيه هي اللي تحدد انه الحريف هذايا ياخذ قرض بنكي والا ما يخوش. المهم الحريف هذايا ما عجبوش القرار نتاع المحكمه وتقدم بقضيه لدى القضاء دون سبب واضح، على خاطر هو يشوف انه هو يعني عنده كل الصلاحيات انه يتمتع بالقرض هذايا البنكي، لكن البنك رفض المطلب نتاعو. هو ربح القضيه الى حد الان جزئيا، وما زالت القضيه مطروحه لدى المحاكم. هذيك علاش وائل كيسمع بالقضيه هذايا اللي هي كانت اولى تقريبا في الامارات، قال جاء الوقت، استقال من الخدمه نتاعو اللي كان يخلص فيها برشا فلوس، تقريبا 25 ألف دولار شهريا، ورجع للبنان رغم الأزمة الاقتصادية متاحة، وأسس شركة اسمها بوصلة بوسول، أول شركة عربية متخصصة في استشارات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يقول قيلته هو ذكاء اصطناعي ونزيد ونعمله شكون يتبع فيه ويراقب فيه رغم الكفاءة العالية اللي قاعدين نحكيوا عليها، ونقول لكم إي نعم وهذايا وارد جدا. هبش نفسر لكم بوصلة شنو تعمل بالضبط. هي تراجع أخلاقية، تعمل مراجعة أخلاقية للأنظمة هذه، جي مثال شركة بنك، سبيطار، شركة طيران، شركة خدمات، عندها نظام تاع ذكاء اصطناعي قاعد تستعمل فيه كما نقولوا في المطبخ الداخلي نتاعها. وائل والإيكيب نتاعو شنو يعملوا؟ يفحصوا التجهيزات الكل، يعني يعملوا اتيود كما نقولوا عميقة، دراسة عميقة للنظام تاع الذكاء الاصطناعي اللي قاعدين يستعملوا فيه، ويقترحوا عليهم تعديلات. اش معناها؟ يقولوا لهم ردوا بالكم، راهو هنا فما خلل قانوني، راهو نهار آخر في المعاملات مع الحرفاء نتاعكم تنجموا تلقاو روحكم في مواجهة في المحاكم أو في القضاء بسبب الأخلاقيات نتاع استعمال الذكاء الاصطناعي. وبطبيعة اتعاون في النقطة هذية مع الاستشارات القانونية بالتعاون مع مكاتب نتاع محامين شركاء اللي هو يحدوا المسؤولية القانونية في حال أنه نظام الذكاء الاصطناعي يتسبب في ضرر مباشر للحريف، ولهنا نحكيه على أي نوع نتاع حريف. دونك في عامين بوصلة متعاقدة اليوم مع 45 شركة في الإمارات، السعودية، قطر، مصر والأردن، وإيراداتها السنوية تجاوزت 2 مليون دولار. عنده في الفريق متاعه 12 خبير معظمهم من لبنان ومصر، وعنده 2 خبراء يخدم فيهم من تونس، وبينتو باش عنده يكون عنده فرع ثاني في السعودية. دونك شنو يقول وائل في ختام المداخلة هذه؟ يقول الشركات العربية متحمسة برشا للذكاء الاصطناعي، وبكلها ماذا بها تعوض العنصر البشري بأدوات الذكاء الاصطناعي، لكن هي ما هيش مدركة إدراك تام للمخاطر الأخلاقية والقانونية. قال إني مانيش نبيع في الخوف، نبيع في الحماية للشركات هذه. يوما ما أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشكون إلزامية كما أمن المعلومات، وسبقنا كما نقوله في المجتمعات المتقدمة. دونك اللي رأى المستقبل في النقطة هذه معليه كان يزيد يخدم عليها، وأكيد ينجم يطور الخدمة متاعه ويطور الفكرة متاعه ويوصل لبعيد برشا أكثر حتى من وائل.

0: في لابو 2.0 كيما قلت لكم اليوم ما فماش فرصه وحيده في عروض الشغل ولي كونكور جدد اللي موجودين في تونس فما اكثر من فرصه والتفاصيل توت سويت في الانفو براتيك.
1: انفو براتيك
0: هي مجموعة من الانتدابات بالإدارة الجهوية للصحة بتونس وكل التفاصيل موجودة على موقع الإدارة بيان سور والبلاغ هذايا يوصلنا بتاريخ 6 جوان 2026 وين تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة وهذه راهي مش ديما تصير على خاطر جينيرالمون يصيروا عن طريق المناظرات الخارجية للانتداب أو المناظرات الداخلية للناس اللي تحب تلتحق بالإدارة الجهوية للصحة لكن المرة هذه الانتداب باش يكون بصفة مباشرة للمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات التالية فني سامي أدوات جراحة فني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي في الرعاية الصحية للأطفال دونك اللي يحبوا يلتحقوا بالليبوست هذوما ما عليهم كان يتقدموا بمطلب كتابي في الغرض يتضمن كل المعطيات الشخصية أمتاحهم بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج ويصبوه ديريكتومون في مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس اللي موجودة في البلفيدير وذي في أجل أقصاه 12 جوان 2026 وبالطريقة هذه تفهموا أنه البلاغ جاء على عجل وأنه اللوفر هذه راهي ما تتكررش ديما دونك اللي يخدموا في الاختصاصات الشبه طبية هذه ومعنيين باللوفر هذه نقول لهم يزربوا رواحهم راهو آخر أجل هو 12 جوان 2026 انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة بالإدارة الجهوية للصحة بتونس وكل التفاصيل على موقع وزارة الصحة وإلا على صحة الإدارة الجهوية لصحة بتونس الصفحة الرسمية متاعهم على الفيسبوك وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.

مدقيقة و52 دقيقة في اللابو 2.0 هكا نكون وصلنا معكم لختام موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيلة ساعتين من زمان. البرامج كالعادة ما زالت متواصلة على جوهر افام على رأس الساعة كالعادة. موعدكم يكون مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم موجز لآخر الأخبار، ويتواصل المشوار مع جمال وليكيب سبور الكل في بلانيت سبور على جوهر افام. شكر كبير لليكيب اللي رافقتني زاد اليوم، حسام الجيد في الديجيتال، سامي دويري في الإخراج التقني، سناء مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله جدد معكم الموعد كالعادة من ساعتين حتى للأربعة ديما في اللابو 2.0.

0: 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة وتخزينها وحفظها أحيانا في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، مما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلكين. دعت كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين للالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، مؤكدة ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. مثل مشروع تطوير منظومة المراقبة الحضرية وتحويل المونستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية، مثل محور جلسة عمل أشرفها عليها وليجيها عيسى موسى بمقر الولاية بحضور كافة الأطراف المعنية. هذه الجلسة شهدت عرضا مفصلا من بلدية المونستير حول مكونات المشروع والأماكن المقترحة لتركيزه، كما قدمت المصالح الأمنية بدورها مقترحات لإضافة وتحديد أماكن ونقاط هامة أخرى لتركيز الكاميرات الذكية والتي تمتاز بخاصية التحليل التلقائي للفيديوهات والتعرف على لوحات السيارات، بما يضمن تكامل المنظومة مع الخطط الأمنية الوقائية بالجهة. أكد قنصل الجمهورية التونسية بباليرمو محمد علي محجوب الأهمية التي توليها تونس للبعد المتوسطي، مرحبا بالمشاركة في مختلف المبادرات التي من شأنها دعم علاقات التعاون وتحقيق التنمية المشتركة وتعزيز الحوار والتقارب بين شعوب المنطقة المتوسطية. كان ذلك خلال لقائنا جمع القنصل في مقر البعثة بالأمين العام للجنة السلطات المحلية والإقليمية الدائمة للشراكة المتوسطية فرانسيسكو ساماريناتو مرفوقا بالمكلفة بالعلاقات الدولية والسلم بالمنظمة إيليا مازوني، وفق ما نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج. دولياً، وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يصدرون بياناً حملوا فيه إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة وأكدوا أنها اعتداءات تهدد أمن المنطقة برمتها. في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمن بلاده لا يبدأ من ولاية هاتاي إنما من حلب ودمشق وبيروت، مؤكداً أن تركيا لن تسمح بأوهام أرض الميعاد. عبر جيانو ميرلو رئيس الرابطة الدولية للصحافة الرياضية عن انزعاجه الشديد من الإجراءات المعقدة التي قد تتسبب في منع صحفيين حصلوا على اعتماد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتغطية نهائيات كأس العالم، منعهم من الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز.

جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبورت السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان مونديال كل يوم التسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويليا المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وسبعة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متاع حتى الخمسة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة فيم وجوهرة تي في. طبعا إيقاع كأس العالم على الأبواب، سويعات تفصلنا على ضربة البداية لكأس العالم باش يكون غدوة إن شاء الله 11 جوان. طبعا مبرمجة خاصة من جوهرة وبرشة كدوات، وبعد تكتشفوا برشة كدوات في انتظار السادة المستمعين تيلة كأس العالم، وكدوات مهمة ومهمة جدا، وأيضا باش يكونوا فاعلين ومشاركين معنا في مختلف الفقرات اللي حضرناها لكم. إن شاء الله بالتوفيق طبعا يكمل الفريق في مونديال هذايا، واللي نتمناه أنه المنتخب زاد يعني لنا مونديال به، لأنه يعني مع تألق المنتخب تزيد تحلى المتابعة والفرجة. دونك ضربة البداية باش يكون غدوة، وذاك على جزء كبير باش يكون خاص بمونديال أمريكا كندا والمكسيك، آخر أخبار المنتخب، وطبعا كل الكواليس والهوامش اللي الحقيقة يعني كانت سيئة في تنظيم الكأس هذه باش نحكيو عليها. ثم أيضا باش نحكيو على البرونستيك المونديال هذا بعد شوية فقرة نحكيو لكم عليها، اللي هي تنجموا تشير فيها معنا احنا وتربحوا برشا كدوات، ونعطيكم الفكره والطريقه وقت يكون بحذانا بعد شويه خونا مجيب البريقي يحكي لنا اكثر على الفقره هذه. قبل خلينا نرحب باش نحكي زاد في اخر الحصه على اخبار النجم الساحلي غلق ملف اوميجا، وخاصه موضوع الجمل اللي عاود مره اخرى يعني وقع تداوله باتناب في الساعات الاخيره، ونحكي عليه

0: أكثر تفاصيل. خير أحب الفريق وسعيد برشا بشكون محضنا بلال بشوش. مساء الخير. أهلا وسهلا بلال.
1: مساء الخير جمال ومساء الخير بمشاهدي ومستمعي جورة فيام وجورة تيبي.
0: شنو أمورك بلال؟
1: الحمد لله كالعادة.
0: كالعادة متعرف.
1: أجواء صيفية والحمد لله.
0: أجواء صيفية كيف تقول أجواء صيفية؟ زمنا نسأل استوفيق زعبوب. لأن استوفيق زعبوب هو الصيف ما تسمع لي هو دون. خلينا نرحبوا بستوفيق زعبوب. مساء الخير. أهلا وسهلا
1: استوفيق.
2: السلام عليكم. مساء الخير. مرحبا بك. مرحبا بكل حضور في الاستوديو. مرحبا بلال. مرحبا بمساعدنا المشاهدين ومشاهداتنا واللي يسمعوا فينا في على جوهرة تيفي.
0: عندي صورة استوفيق جاتني من من
2: صديق
0: من صديق اللي كنتي مش صديق وصديقنا وصديق كنتي.
2: أي؟
0: ما عادش وقتاش مشيتوا البحر ولا واحد وحزيرته مخبيه الصوره دي
2: خليك تزرق الشمس.
0: لا في معناتها ما خذاك على غفله دونك الحقيقه التصويره معناتها
2: برونزاج تحكي
0: حاجه كي من هكا معناتها ما عندش ما خاف على شعبيتك باش نهبطها دونك خليه ونزيدوا خموا فيها نزيدوا خموا به. هاي سيدي نحكيو على المنتخب واخر اخبار المنتخب. دونك المنتخب الوطني التونسي عنده حصه تدريبيه في مونتيري. المنتخب موجود بيان انستالي نجم نقولوا لانه 24 ساعه بعد وصوله. ناخذ رايكم شنو اجواءك شنو الكواليس وعندك اخر اخبار استوفيق تابع ولا لا؟
2: لا نتابعوا قاعدين بيان سور توا
0: عندنا شويه صور نشاهدوهم.
2: دخلنا لل معناها لساعه الحقيقه وكل المنتخبات توا قاعده تحضر في روح. اخر مباريات الوديه مش تكون الليله ولكن المنتخب التونسي الجاهزية نتاع اللاعبين الكل واللي ترتب حتى حنبعلي اللي كنا شاكين في الإصابة نتاعو تدرب ولاعبين الكل تحت ذمة المدرب. الأجواء طيبة. التأقلم أكيد يلزم شوية وقت مش يتأقلموا على الأجواء في الفندق والمدينة وخاصة الحرارة والرطوبة يلزم شوية وقت. ونتمنى وإن شاء الله من هنا لجورجي يوم المباراة لاعبين الكل يكونوا حاضرين وجاهزين وعلى ذمة المدرب الوطني وإن شاء الله يكونوا عند حسن ظن المتتبعين الكل وأحباء المنتخب والتوانسة الكل إن شاء الله يفرحونا. هذا ما نتمنوا بس أعطينا يلعبوا روح يلعبوا يقاتلوا ويؤديوا اللي يقدروا عليه والبقية النتيجة عند أنا عند ربي. ما نبدأوش نخموا في النتيجة من تو. بالعكس قد ما نخموا في معناها الروح كيفاش مش تتعدى من اللعب اللعب وشكون اللي مش يوصلها ويبلغها وزاد كيف كيف لازم اللاعبين زاد يتحملوا مسؤولياتهم كما المدرب زاد وكل إطار فني يتحمل مسؤوليته في التحضير والاختيار الصائب لكل لاعب حسب الجاهزية البدنية وحسب زاد كيف كيف تأقلموا مع كل مباراة على حدة مش كما تلعب السويد كما مش تلعب اليابان كما مش تلعب ضد هولندا. كل منتخب يفرق. هذا ما تمنياتنا وإن شاء الله احنا معاهم بقلوبنا من تونس ولا وإن شاء الله زاد كيف كيف اللي متواجدين والعدد. ونحب تحية بربي للمواطن التونسي اللي متزوج ولا اللي متزوج مكسيكية وكان أول الحاضرين واختف الأنظار في المكسيك. كان ما عندكش فكرة جمال شنو القنوات والصحف اللي كتبت على هك المواطن التونسي اللي بتضربوا تونس ما عنده حتى شعار.
0: بس كانت القناة الفيديو بتاعه مثل ما تعديونا موجودة في سبور السبور جورة فيم الفيديو اللي التونسي الوحيد اللي يستقبل المنتخب الوطني
2: ما لبس ولا مريول بتاع حتى نادي توني عادية ولكن هو وزوجته وزوجته مكسيكية وتعرفوا على بعضهم بال على حزم على التواصل الاجتماعي وتنقلت هي من المكسيك الى تونس وتعرفت عليه وتزوجه وكان حضوره فريمون
0: يعني زوجته مكسيكيه
2: زوجة مكسيكيه من مونتيري تسكن غادي. دونك انا حسيت تعرف بالفيسبوك وتنقلت لتونس شافت العادات والتقاليد وسالوها حتى عده قنوات اجنبيه شنو هو معناها اللي خلاك تتعلق بالتونسي هذا فشكرت بصراحه التوانسه وشكرت عده اشياء فتحيه لي وان شاء الله المسؤولين على المنتخب يكرموا زوجته بالمريول نتاع المنتخب التونسي ابسط حاجه يلبسوهم الزوز ويدخل يعمل تصويره مع المنتخب لاعبين والاطار الفني وتكون كمانها بادره حلوه كما معنا صارت في عده منتخبات وشفنا فريمون
0: حاجه حلوه. شفتوا شفت
1: الفيديو كل صراحه عمل رد افعال ايجابيه كبيره برشا معناها على من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع بادرة معناها طيبة ما عندناش برشا توانسة في برامون في البلاصة هذه. دونك التونسي هذا يختفى الأنظار هو وزوجته سيرتو معناها بالعلم والاستقبال نتاع الوفد نتاع المنتخب.
0: باهي هاو قدامنا شوفوا هاو الفيديو اللي شادوا فيه زوجته المكسيكية بالعلم يستقبل في الحافلة.
1: حركة كانت بسيطة ياسر لكن كانت معبرة جدا معناها.
0: شوف هي توري فيه حتى كيف يشد العلم، قالت له العلم مقلوب معناتها فريمون تاع الصحه الزوجه المكسيكيه وخزر، هي فرحانه كثير فرحانه كثير منه باستقبال المنتخب. دونك برافو. شوف توا تنقلوا من بعد، قال هاي نمشيو قدام في مدخل النزل في انتظار المنتخب طبعا، ثم طلبت من الصحفيين انهم يصوروه ويحكيوا معاه. دونك
2: حتى الحراسه جمال ما خلوه يتصور وخلوه يعمل ندوه صحفيه، مش ندوه صحفيه ولكن
0: حوارات
2: اللي مع قنوات كثيره، وخلوها على راحته فريمون شي يعمل كيف، وهذه معبره جدا.
0: به ها ونكملوا احنا نحكيوا على على على على, على, على طبعا كاس كاس العالم، ونحكيوا على كاس العالم نحكيوا زاد على بعض خلينا نقولوا الكواليس، منها حسام هو قدامنا الحكم عمر أرتان اللي رجع اليوم لبلاده واستقبلوه استقبال الأبطال يعني في الصومال في مقديشو، استقبلوه استقبال كبير لأنه الحكم هذا في نظر طول العالم أجمع أنه مظلوم الحكم هذا، يعني مش ضحية
1: عنده حتى
0: ضحية معناتها انتماءات سياسية ولا ضحية أنه جاي من بلد ربما في حروب وغيره
1: في مشاكل،
0: تعرف أنت الصعوبات اللي عملتها أمريكا في الكأس هذايا. دونك الراجل عنده الفيزا عنده كل شيء معين باش يزفر كأس العالم، من الحكام اللي وقع اختيارهم، لكن يعني تحرم شوف الاستقبال قدامه تعليق بلاد
1: استقبال شعبي معناها تحس اللي فما معناها ظلم كبير أنه حكم مش يشارك في كأس عالم. كاس عالم تصير كل 4 سنوات مش بسهل باش انك تكون موجود فيها، معناها في لمح البصر بعض الاجراءات معناها
0: ترتيبات الامنيه
1: تحرمه باش يكون موجود، يتحول للامريكا لكن يمنع معناها من دخول امريكا معناها لاسباب غير معروفه، معناها هذه رياضه هذه كاس عالم هذا معناها عرس كبير باش يصير في 3 دول. اليوم نشوف الحكم هذا يلقى روحه محروم، فما تفاعل كبير ياسر معناها عالمي، فما شكون حتى معناها حس مسمعت انه فما رجال اعمال معناها تعهدوا باش انه معناها يعملوا له ديجيست باش انه ينقصوا شويه الوطأة، كما تعرف معناها انك تتحرم من كاس عالم معناها 4 سنوات هو يشتغل معناها في القاره الافريقيه وانه يزفر معناها في مقابلات كبار ويزفر معناها في دوري ابطال افريقيا، يلقى روحه محروم لأسباب هو ما يعرفهاش.
0: تعرف بليل الصحافة الفرنسية عملت هجوم يعني شنت هجوم قوي وقوي جدا، أول حاجة على إدارة ترامب وعلى ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة على أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي
1: صمت رهيب،
0: لأنه كان ثم حلول. شنو هي الحلول يا خويا؟ ما هو أنت منعته باش يدخل أمريكا، دونك الحكم هذا يمشي للمكسيك
1: في المكسيك ولا كندا صحيح
0: وانتهى الأمر. كل المقابلات في بجرة قلم من زحاح له، وأنا كرئيس اتحاد دولي
1: صحيح
0: المقابلة باش تلعبوا في المكسيك تاخذ منهم بيض.
1: شفت أنت الإجراءات حتى المنتخب الإيراني معناها فما إجراءات أمنية مشددة وكبيرة برشا، لكن باش يلعب باش يكون موجود 24 ساعة على التراب الأمريكي وبعد يغادر المكسيك، معناها مفروض عليه كان معناها الحكم اللي معناها عنصر واحد مش فريق هذا، كانت نجم تكون معناها فما تدخل من الفيفا اللي معناها حل المشكلة ذي وإيجاد حل باش أنه ينشط ويدير مقابلات في كأس العالم هذه اللي فيها معناها برشا مقابلات سيرتو معناها في الدور الأول.
2: نضيف لك حاجة يا جماعة، اليوم تم استدعاء من طرف رئيس الدولة الصومالي وتم استقباله في القصر الرئاسي في الصومال كاعتبار معناها أنه الحكم هذا رد اعتبار ليلو وللصومال كبلد أنه معناها ترامب اللي قال فيه كلام اللي ما نحبش نعاوده أنه لا يجب احترام هذا البلد. ثاني شيء فما رجال أعمال ومنهم رجل أعمال تكفل مش يعوض له المكافآت متاعه في كأس العالم 100,000 دولار كهدية من رجل أعمال الصومالي هذا للحكم هذا، مش يكون معنوياته مرتفعة وسيكون معناها يدافع عليه للكأس العالم الجاي في إسبانيا والبرتغال والمغرب،
0: سيكون موجود
2: وإن شاء الله سيكون موجود إذا كانت ظافرة الجهود متاع الناس كل والضغط اللي متوسط. ثالث شيء التجمع متاع الحكام في ميامي وهيك علاش تم منعهم، لأنه الحكام يجمعوا في ميامي يتدربوا هناك وبعد فما طائرات خاصة
0: كنت نجم أنت كرد فاز حولهم
2: كان ينجم، ولكن أنفانتينو معناها سيلونس
0: معناها
2: راديو بالنسبة لي هو، حتى التعبيرات ولا حتى التبريرات غير معناها ما تنجمش تقنعنا
0: غير مقبول
2: ما تقنعناش بها على أساس أنه أمور لا أنت تدافع على حكامك وأنت هذوكم تحت معناها
0: ذمتك
2: ذمتك، ومن المفروض انك تجمعهم الكل ويطلعوا في نفس الطائره وينزلوا مع بعضهم ويكون التواجد نتاعهم الكل مع بعضهم، ورغم ان ترامب وغير ترامب، ولكن بصراحه ترامب هذا شو اسمه بالنسبه لانفانتينو البارح اللي قلت لك فما حكايه عليه، اليوم سيدي القضاء الفرنسي مش يتم استدعائه لانه تمت معناها فما قضيه في الافق من بلاتيني معناها رئيس الاتحاد الاوروبي سابقا اللي قدم شكوى بترامب في قضيه
0: بانفانتينو
2: سامحني، والامور مش تتعقد اكثر لانه فيها برشا فلوس. دونك نعطيك التفاصيل في الحصه القادمه
0: في الحلقه القادمه.
2: اي اكيد
0: هكا كل حلقه جيب لنا خبير انت خلينا متشوقين. دونك هاو قدام زاد الصوره نتاع عمل اللي هذوما يحتجوا بجانب الطريق المؤدي الى ملعب ملعب المباراه او ملعب الافتتاح في
2: هذوما جمال
0: هذوما عمل طالبين الزيادات
2: وعملوا احتجاج ويحبوا يسكروا الطريق الى لاستيكا هذا الملعب
0: الأزيتيكا.
2: ملعب معناها عنده تاريخ ونتذكروا عام 70 كاس العالم اللي فازت فيها البرازيل والمباراه النهائيه ضد ايطاليا تلعب في الملعب لاستيكا، فالعمال هذا يزون بروفيتي قالوا هذه فرصتنا مادام الافتتاح مش يكون في الملعب لاستيكا خلينا نعملوا مظاهره ونوقفوا. اليوم رئيس الحكومه معناها رئيسة الدوله المكسيكيه قررت انه غدوه الافتتاح نتاع كاس العالم التلامذة يشدوا ديارهم، المدارس مسكره، العمال زاد كيف يخدموا عن بعد، وكل معناها سي تانجور فيري بالنسبه لهم الناس الكل مش يفتحوا المجال للجماهير مش تتنقل في ظروف طيبه، وزاد بوريفيتي مش ما تصيرش
0: غريف
2: الاحتكاك مع الغريف وبوريفيتي المشاكل مع الامن. فقرار فما اللي اعتبروا انه فرصه بالنسبه له هي مش على الاقل الافتتاح يكون في اجواء طيبه ويخليه الفرق تدخل والجماهير تدخل ومش ما يفسدش العرس البدايه نتاعو في ملعب ميتيك هو ملعب لاستيكا في مكسيكو. وفما ناس يقول لك لا فرصه هذه بالنسبه للعمال هذوما اللي عندهم سنوات يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بالزيادات انه على الاقل معناها يعبروا عن صوتهم، وهذا تو غدوه نشوفوا التحركات نتاع العمال
0: غدوه نشوفوا به. هاي سيدي احنا نوقفوا عندنا وقفه مع الموسيقى من بعد رجع مازلنا باش نحكيو كاس العالم وباش نحكيو على برونوستيك المونديال. هذه فقره جديده انت باش تكور ستوفيق بيلال باش يكور فريق الرياضه في دار الزور باش يكور
2: عطينا المربيع
0: يعني مش باش يكور معناتها كره قدم
2: باش
0: يكور بالفكر
2: المربيع
0: وال وال وال وال ويدخل المستمعين خلي يشاركوا معنا في تكهنات المقابلات وغيرهم وباش نعاولوا طبعا على تكهناتك اللي ديما صايبه الحقيقه
2: ديما الا تكهناتي صايبه
0: تعرفوا الجواز وتعرفوا كل شيء بعد شوي.

0: الأربعة وستة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم في بلانيت سبور في الموعد الأخير قبل المونديال، لأنه غدو باش يولي استوديو المونديال، وكيتو تكتشفوا يعني اللبياج الخاص بالمونديال، وتكتشفوا خاصة العديد الفقرات والعديد من الضيوف. يمكن الضيوف معناتها اليوم آخر حلقة لهم كيما التوفيق، ربما معناتها نودعوهم بعد فقر العز. أما خلينا نحكيوا على الفقرة الجديدة باش تكون خاصة بالمونديال، اللي هي زادة برونوستيك المونديال، اللي باش تربحكم برشا كادوات، وفيها ستيل معناتها فيها نكهة أنكم تشاركوا في المونديال بطريقة يعني ذكية برشا، بطريقة يعرفوها خاصة اللي يتكهنوا في المقابلات وغيرها، تو نفهموها بعد شوية. برونوستيك المونديال هاو مع بعضنا الومضة الخاصة ببرونوستيك المونديال، ومن بعد نستقبلوا طبعا خونا مجيب البريقي اللي باش يفهمنا أكثر الفقرة هذه، وخاصة يعني ويند ويند كونسلتينج اللي هي طبعا وراء البروجي هذا. برونوستيك المونديال. به اذا هذه الفقره اللي هي باش تعيشوا من خلالها مع جوهره سبور، وباش تربحوا العديد من الجوائز، يعني فقره خاصه بفريق جوهره سبور. يكفي انك تعمل جيم ولا تبارتاجي الصوره وتبعثها على الارقام اللي باش تكون موجوده على الباج نتاعنا، وارقام واتساب، وطبعا مش تجي اسم مستخدم وغيرها. خلينا نفهموا اكثر التفاصيل مع خونا مجيب البريقي، شيف بروجي كما قلت في ويند كونسلتينج. مرحبا بك خويا مجيب.
1: مرحبا بك سي جمال، مرحبا بكل المتابعين تاع جوهر اف ام، مرحبا بالتيم
0: والمشاهدين
1: سي بلال والمشاهدين.
0: طبعا اول سؤال ساعة خلينا نفهم احنا البروجي نتاعكم ويند كونسلتينج شنو هو بالضبط، يعني على ماذا يرتكز وما معناه؟
1: ويند كونسلتينغ اللي هي السوسيتي نتاع معناتها في الدومين اي تي نتاع انجينيري لوجيسيال، اللي هي متكونه من كفاءات تونسيه شابه، كلهم دي انجينير معناها شباب تونس. نحن سوسيتي دو كونسلتينغ معناها، وزاد عندنا نو بروبر سوليوشن اللي هي بارمي معناتها لي سوليوشن نخدم عليهم برشا، اللي هي ويند و ار بي، اللي هي سوليوشن ديدي للعباد اللي تحب معناتها ستان يو ار بي موديلير، تحب تعمل جيستيون تاع لي زومبلوي نتاعها، لي فيش دو بي، جيستيون تاع ستوك، لي زونتري سورتي، تو سكي فاكتوراسيون، سويفي فونانسيير ايتترا، معناها زاد كيف كيف لي زانفوتير، تو سكي معناها جيستيون تاع اي بروجي. الحاجه الباهيه نحن السوليوشن تاعنا تقريبا اول سوليوشن سور كلاود، معناها اللي هي كلها معناتها سور كلاود. وزاد عندنا الويند كيس، ويند كيس اللي هي اون كيس اللي هي دي معناها المشاريع الكل، لي بوتيك، لي كافي ريستو، لي كل اللي هي زاد اول كيس كونكتي في تونس تقريبا لونيك كيف كيف سير كلاود، والكيس هذه تمشي اون طون ريال. السوليوشن تاعنا زاد موجوده على الموبيل، معناتها حتى كان انت عندك بروجي لهنا في تونس ما تنجم تبع كل شيء اون طون ريال بالتليفون نتاعك. الكيس نتاعنا زاد سيرتيفيي نصف، اللي هي تو كيما تعرف سيرتو لي كافي ريستو تو معناتها لازم يكونوا اليني للوات فينانس الجديده، تعرف معناتها تكون مربوط
0: بالقانون المالي،
1: القانون المالي، المنظومه الوطنيه لتسجيل العمليات المتعلقه بخدمات الاستهلاك على عين المكان، هذه مربوطه بالقبضه. انا الحمد لله معناتها الكيس نتاعنا خذت سيرتيفيكاسيون وامولوجي. وبارمي لي بروجي زاد نخدم عليهم اللي هي ستام موديل بارمي لو ار بي، اللي هو الويند برونوستيك اللي هو باش نحكيو عليه ان شاء الله،
0: اللي هو ويند برونوستيك اللي احنا يهمنا في المونديال هذا، واللي احنا بالتعاون معكم انتم باش يعني نكونوا موجودين والمستمعين نتاعنا باش يكونوا موجودين. فهمنا ساعه كيفاش الويند برونوستيك كيفاش تم هذايا، واحنا عندنا فيديو راه باش نعديوه تو، واعطينا انت والناس قاعدين يتفرجوا مع بعضهم، يتفرجوا معنا على الفيديو، ومن بعد نقول لهم بعد شويه شنو باش يلقاو، باش يلقاو ليكيب تاع جوهره ولا لا، وكيفاش يدخلوا معنا ويبداو يشاركوا.
1: الوين برونستيك هي
0: هاو نتبعوا من بعدنا الفيديو، تفضل انت احكي روحك.
1: الوين برونستيك هي معناتها هي باش تكون معناتها سير ويب وسير ابليكاسيون، تنجم تقواها على الاندرويد كيف تقواها على الاي او اس، تنجم معناتها اللي تطابق الابليكاسيون معناتها تسكاني جوست كيو ار كود معناتها وتيليشارج الابليكاسيون نتاعك، ونلقاوها زاد على سيت ويب pronostics.wid-6rp.com. هي باش تلقى فيها معناتها دي كومبيتيسيون، خلينا نحكيو نحن على الكوب دي مون، تلقاو لي ماتش تاع لي كوب دي مون الكل، ولهنا يدخلوا لي بارتيسيبون معناتها يتوقعوا النتائج نتاع المباريات باش تكون في الكوب دي مون، وسولون النتائج نتاعهم معناها توقعاتهم نتاعهم فما دي بوان، فما دي كادو ايتترا. ونحن عملنا الويند برونوستيك باش تكون زاده ديديه زاده حتى لي زونتربريز اللي يحبوا يصلوا يخرقوا معناها سورت دو تشالنج ولا امبيونس هكا جديده للمثل لي بيرسونيل نتاعهم وكون فما موتيفاسيون ليهم معناتها يكون فما دي كادو سيترا يكون ان تشالنج انترن باش يخدموا معناها دونك نجم نوفروه لاي سوسيتي اخرى زاده معناها يكون عندها تيم نتاعها وينجموا هما زاده يلعبوا في الويند برونوستيك اون انترن معناها
0: احنا هاو قاعدين نشاهدوا توا في الطريقه معناتها اليوم كيفاش خلينا نزيدوا نسهلوا اكثر دونك توا باش يولي فما كونت اسمه جوهره سبور مثلا
1: ولا.
0: الكونت هذا فيه نجم نلقاو ليكيب هذه موجوده ليكيب اللي قدام التوفيق بلال جمال انيس الفريق نتاع جوهره والفريق هذا يبدا يكبر هكا ولا يبدا يكبر من خلال انه كل واحد ياخذ المتباس واللوجين وعنده ويدخل معنا في الجو هكا ولا
1: بيان سور هي اوفرت لاي واحد يحب يدخل يلعب في ليكيب نتاع جوهره معناته يدخل في الكومبيتيسيون نتاع جوهره فيهم مالي كان يبارتاجي البوبليكاسيون ويحط جيم وفما دي نيميرو واتساب نحن نجم نكونتاكتيو بيهم ويأخذ الكونت نتاعه ويدخل معناتها اتو مومون يدخل يلعب اللعبه باش تكون معناها معناها كل نهار فما دي ماتش باش يهبطوا معناها لي ماتش نتاع كيما نقولوا نحن اليوم فما غدوة ماتش نتاع المكسيك وجنوب افريقيا اليوم ديما في الصباح 11 تاع الصباح يهبطوا لي ماتش نتاع غدوة ينجم هو يدخل
0: من غدوة يهبط الماتش الصباح 11
1: ديما قبل بنهار ديما معناها اليوم غدوة ماتش جنوب افريقيا والمكسيك اليوم 11 تاع الصباح
0: دونك موجود الماتش هذايا
1: موجود من توا
0: وبعد شوية تلقاو انتم الببليكاسيون تلقاو يعني النوامر نتاع الواتساب في السبور جوهرة فهم باش كما قلت انت يا يبارتاجي ولا يعمل جيم
1: ويسكان الكيو ار كود يتيليشارج الابليكاسيون ولا يدخل كما قلت لك على pronostics.windwrp.com يدخل بالكونت بدا احنا نعطيو الكونت ويدخل ينجم يكونكت معناتها نعطيو اليوزر والمود باس يدخل يكونكت ويشارك معنا ويربح ان شاء الله الجوائز انا شفت برشا جوائز الحقيقه
0: هو الحقيقه برشا جوائز معناتها استفيق تسال على الجوائز انت اه باش نعطيك برشا جوائز كبيره برشا معنا اللي ينجموا يربحوها السيد المستمعين واللي طبعا تونا يعني في الوقت المناسب من غدوه نبدا نقول لكم على الجوائز باش تبدا الامور واضحه ولكن نعطيكم فكره معناتها ينتظر فيكم مثلا بي سي ينتظر فيكم تلفزه 50 بوس ينتظر فيكم بونداشا 500 دينار ومع سمارت فون زادة بونداشا آخر 500 دينار أربعة بونداشا 500 دينار فما بوني زادة داشا متاع 200 دينار دونك هذو الكل طبعا متقدمين من العديد من الاسبونسور اللي معانا واللي ميساج نذكرهم اليوم في انتظار انهم غدوا طبعا وايند او ار بي زاد العربية سيلف جروب فريخة كونسيبت ايضا منحلتي ماي بيست هوم ويولو جينز هذوما طبعا تو غدوة تبداو تكتشفوا وقت اللي انتم تدخلوا تشاركوا معنا دونك اللعبة هي فيها تسابق هكا ولا خويا خويا مجيب والحاجة الباقي انه كنا باش نذكروا بالترتيب انه المستمع اللي احتل المركز الاول المستمع اللي احتل المركز الثاني واللي احتل المركز الثالث وانه اللي قريب من الجواز وراه الترتيب يتغير
1: من مقابل التوقعات
0: لانه انت التوقعات نتاعك ما تنجحش في المقابله الثانيه وغيرك اللي كان بعدك يولي في المرتبه الاولى هذا هو التسابق
1: هو تسابق تلاحق سلون توقعات معناتها كنت حاب نحكي شويه كيفاش
0: هي كيفاش هي اي ولا
1: دونك احنا عندنا معناتها كما نقولوا نحن كان حطيت سكور اكزاكت معناها عندنا اربع طرق باش تربح لي بوان كان انت حطيت سكور غلط معناتها كيما نقولوا نحن غدوه المكسيك وجنوب افريقيا ربحت المكسيك وانت حطيت جنوب افريقيا ربحت دونك ماكش تاخذ حتى بوان زيرو كان حطيت سكور اكزاكت معناها قلت راهي المكسيك باش تربح 2-0 والماتش وفيه 2-0 باش تاخذ 3 بوان ويضربوا في الكوتا نتاع ليكيب غانيونت معناها كل ماتش بيان سور باش يكون فما كوتا معناتها مش كيما الكوتا نتاع المكسيك كيما الكوتا نتاع جنوب افريقيا كيما الكوتا نتاع الماتش نول دونك باش ياخذ 3 بوان في الكوتا نتاع ليكيب غانيونت وعندنا الطريقه الثانيه نتاع البوانيت انه انت بار اكزامبل حطيت مكسيك ربحه 3-1 والماتش فيه 2-0 معناها ريالمون نفس الديفيرنس نتاع نتاع البونتويت معناها 2-2 بونتويت دونك تاخذ 2 بوان فوا الكوتا نتاع ليكيب غانيونت والا انت حطيت المكسيك ربحه مش نفس السكور اكزاكت ومش نفس الديفيرنس نتاع البوان دونك باش تاخذ 1 بوان فوا الكوتا دونك هذوما الثلاثه طرق باش نربحوا بهم لي بوان وبيان سور فما عندنا لي جوكر اللي هو تنجم تستعملهم عندنا 3 جوكر تيب دي جوكر انت فور اكزامبل لعبت ماتش ومتاكد من النتيجه باش تكون صحيحه دونك تنجم تدوبلي تلعب جوكر باش يكون دوبل بوان معناها تاخذ النومبر دو بوان اللي بتاع الماتش فوا 2 وفما 2 جوكر اخرين اللي هما انت تنجم تدخل تنجم حتى الدقيقه 80 تدخل فور اكزامبل انت حطيت توقع ينجم يكون مش ماشي صحيح تنجم قبل الدقيقه 80 تبدله اللي تستعمله مره بركه معناها تنجم تبدل السكور نتاعك وعنا جوكر اخر اللي هو كي تنسى ما تعملش خاطر نحنا ديما لي ماتش باش يكونوا معناها ديما قبل بساعه نسكروا البريديكسيون عليهم. انت نسيت ولا حبيت تبدل ولا حاجه بعد الساعه هذيك نجم تعمل الجوكر اللي انت نسيت تدخل تبدل في الـ في الـ في التوقع نتاعك. دونك هذو لي جوكر وهذا كيفاش نجموا نربحوا لي بوين.
0: واضح يعطيك الصحة مجيب. دونك تو نخليه يعني احنا بشوي بشوي المستمعين يكتشفوا طريقة المشاركة وهكا تو نعاولوا على انهم يدخلوا معنا بقوة في المونديال باش تكون هذه حاجة على الأقل يعني تعمل الأمبيونس. نوريك التوفيق. أنت
2: فكرة طيبة. تو تجيني مساج من عند مستمع يقول لي الجوائز في آخر
0: بعد نهاية كأس العالم.
2: مش كل
0: لا نهاية كأس العالم هو تسابق لنهاية
2: كأس العالم.
0: نهاية كأس العالم اللي يربح في المركز
2: 4 5 6 ويصير قرعه بيناتهم واللي يربح صح عليه
0: اللي باش يكون لا ما فماش قرعه كي من مستحيل باش ينجم يكون قرعه لانه عنده كما كان يحكي لك هو فما ترتيب النقاط
1: يكون بالنقاط
0: ما دونك ما تنجمش تكون صعيب برشا
2: ما فسرنا له
1: مش يعني دونك في اي وقت نجم يدخلوا يلعبوا كما قلت لك زاد عندنا البارتي زاد نتاع القرعه الموجهه الدرو كما نقولوا نحن متى من الانترون متى من الانسيزيام الى اخره فما زاد دي بوين فيهم معناها انت نجم تحط معناها بار اكزومبل في الجروب نتاع تونس تقول راي بار اكزومبل مش عارف تونس باش ترشح الاولى وهولندا باش ترشح الثانيه باش تاخذ عليهم دي بوين كان هما صحاح معناها وبعد شكون باش ترشح في يمشي لانويتيام شكون يمشي لانكار دونك هذا الكل زاد باش تاخذ عليه دي بوين هذا باش يكون درو محلول نجم نعمروه جوسكا لبروميير جورني معناها اول ما يوفاو بروميير جورني نتاع كوب دو موند يتسكر معناتها لازم الناس الكل تدخل تعمر التوجه نتاع حتى للفينال من ليزيكيب معناها التوقع نتاعو شكون باش يوصل للفينال وعلى كل تور معناتها لي بوين باش يوليو فوا دو معناها مش كيما الان سيزيام في 8 بوين كان تجيب معناتها توقع صحيح على كل ايكيب كيما الدوزيام معناتها لانكار باش يكون فوا دو حتى نوصلوا ل 250 بوين معناها ليكيب غانيون ان
2: شاء الله. ايران ايران وامريكا في الدوري
0: شكرا لك مجيب يعطيك الصحه
1: عايشك جميل
0: اخذوا معنا مازال
1: معكم جست نشكرك على الاوبورتونيتي ان شاء الله تكون كولابوراسيون باهيه بيناتنا وبين جغرافيه وان شاء الله زادنا دعوه كبيره للمستمع اكيد ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيك الصحه
0: شكرا. هاي بعد الموسيقى مازال معكم في بلانيت سبور.

0: الأربعة وثلاثين وأربعين دقيقة نحكي على أخبار النجم الرياضي الساحلي اللي تتواتر الأخبار وأخبار اللي مازال كيهبط توا الرئيس المؤقت سي فؤاد قاسم، لأنه سي فؤاد كان قدم استقالته سابقا ولكن المرة هذه أكد الاستقالة نتاعو من خلال تدوينة طبعا أشكر فيها كل مكونات الفريق، وطبعا حكى زاد على التفاهم اللي صار بينه وبين الدكتور كريم العكروت اللي قال يعني منذ الصعود يوم 26 سي توفيق و 25 هكا ولا جوان ولا ماي قال من الوقت هذاك قدرنا تفهمنا اللي هو باش يتولى مهمة تسيير الفريق مبدئيا إلى حين انعقاد جلسة عامة، وبالتالي هنا نفهم لليوم ما عادش سي فؤاد قاسم مسؤول لا من بعيد ولا من قريب في النجم الرياضي الساحلي، وأخلى ذمته تقريبا هكا بال هل هكا تتم العملية استوفيق ساعة في قراءة ممكن هكا ولا لا ساعة قانونيا نحكي
1: أول شيء ساعة سي فؤاد قاسم اعتذر للجماهير النجم الرياضي الساحلي الكل على السنة والموسم اللي خايب برشا واللي منا مخيب للأمال نجم نقول، وهذا كيف كيف فسر في التدوينة متاعو اللي راهو صار اجتماع بينه بين الدكتور العكروت وناقشوا فيها الوضعية متاع النجم الرياضي الساحلي من ناحية المادية وزاد كيف كيف كيفاش ستسير الوضعية في الوضعية هذه الحالية، لأنه فما عزوف على رئاسة أو حتى معنا لجنة أو حتى في كفريق عمل، وتم الاتفاق على أنه سي فؤاد قاسم نهائيا. إيه
0: علاش توا استفيق اليوم؟
1: لأنه
0: من نهار 26 اليوم احنا 10
1: ذاكش
0: اليوم تم الإعلان.
1: أنت كريم العكروت وقتاش تحرك؟ تتذكر وقت اللي الفترة اللي قعدوا برسك 17 يوم وإحنا نجدوا شكون يبدأ يتحركوا يهديكم ربي، راهو الوقت يزرب راهو نار بحسابه، وقت الناس كل برسك بعد ما سمعنا بسامي سعيد وكريم العكروت وقتها بعد هدوء تام توا رجعت المكان الدو، لأنه الوقت زرب وما عادش فما ولا حل آخر إلا أنه تضافر الجهود تاع الناس كل فيما بينهم، مش كريم العكروت يمكن يخدم في ظروف طيبة بدون ضغوطات، أنه سي فؤاد قاسم من يسحب البساط على نفسه على إدارته القديمة ويخرج ويكلف معنا بون تكليف
0: ما كلفش
1: ولكن معناها في ظل الوضعية
0: انسحب
1: وخلى أنه شكون المبادر هو اللي معنا قدم البادرة هو كريم العكروت
0: دكتور
1: الوحيد، الناس كل الأخرين
0: قالوا تفضل
1: في اتحاد متاع النادي وسير تو كيفاش تلموا الفلوس وتبدأوا في الخطايا البارح خلصوا زوز خطايا واليوم فهم مبادرة أخرى متاع حارس الشمال وانطلق العكروت بالإمكانيات الموجودة وبدأ يخلص في الديون، والأمور الأخرى تسيرية التحضير الموسم الجديد
0: أنت مدرب
1: والكل هذيكي لا هذيكي جلسة العامة عن قريب إن شاء الله، وهنا وين لأحباء النجم الرياضي الساحلي مش يحضروا ويكونوا متواجدين مش يشوفوا شكون اللي مش يتقدم ما تقدم حد، وقتها اللجنة القانونية متاع النجم الرياضي الساحلي ومع الكتاب العام أكيد عندهم البلان بي وكيفاش مش تدار الأمور في ظل أنه هل ستكون لجنة تسيرية مؤقتة على الأقل مش النجم الرياضي الساحلي يسير معناها أعماله في الظرف هذا تعرف بطولة عن قريب فما انتداب مدرب فما لاعبين فما ديون فما زادة كيف المشكل متاع الكونت متاع النجم الرياضي الساحلي اللي كل فلوس تدخله إلا ويتم حجزها نظرا اللي فما معناها ان بلوكاج على الكونت نتاع النجم يزم يقالوا حل زاد هذا، فاعتقد اللي تو لو تيران معناها فافورابل بالنسبه لكريم العكروت ماشي يتشاور مع الناس المحيطين به، المكونات الكبيره نتاع النجم الرياضي الساحلي وما نحبش ننسى حد من سوى من سي محمد سعيد مدام زهرة ادريس سيد كمال بالخيريه سي معز ادريس يعني كلهم اللي معناها دعموا انسرتموا النجم الرياضي الساحلي في الاوقات الصعبه تو مطالبين زاد هما ماشي زاد يمدوا يديهم للجمعية، وهذا ما نشكش فيه لأنه في السابق قدموا وعطاوا وبادروا هما ولأنهم قاعدين يتبعوا في النجم سواء من بعيد أو من قريب، ولكن توا دور الجمهور قاعدين نشاهدوا فيه بدأ يتحرك، ولكن زاد جمال راي المصاريف كبيرة جدا مازالوا توا برسك 3 مليار دوات ونص مش النجم الرياضي الساحلي ينجم يشارك السنة الجاية.
0: هو المشكل استفيق اسكو القانون الأساسي للنادي ولا يعني القانون الأساسي للنادي هل أنه قرأ حسابه لمثل هالمواقف هذا ولا لا؟ ما نعرفوش
1: قانوني كده. لا ما قراش هك علاش نقول لك اني طوى
0: لانه القانون الاساسي شي يقول لك طالما انه ما فماش صارت يعني جلسه عامه انتخابيه او دعوه جلسه عامه انتخابيه وما تقدم حتى عد فانه الهيئه الحاليه هي اللي توصل تسيير الفريق. تو احنا خرجنا منها ما عادش الهيئه الحاليه تسيير الفريق.
1: تو سيفويت قدم استقالته رسميا
0: ما عادش قدمها استقالته
1: اي تو لا زاد اكدها مع العكروت
0: لتسهيل هو قاعد يصرف في النادي
1: يصرف في النادي تو لتسهيل الامور اكثر تو قطع جمله وتفصيلا مع النادي.
0: بلال شنو رايك؟
2: والله شنو نقول انا مش كيفك معناها نورمالمون يدار فريق كبير كما النجم الرياضي الساحلي تشوف معناها ولا فما عزوف كبير الجماهير غاضبه الجماهير قاعد تنتقد في اي مسؤول يكون موجود يمكن حتى المشكل نتاع الجمل ودخول معناها
0: سفاهه مش نحكيوا عليها على الجمل
2: دونك معناها ولا فما عزوف كبير وسي فؤاد تعب موسم كان صعب كل صراحة تغيير مدربين نتائج ما مشاتش كما يلزم ديون ناس ماهيش خالصة معناها هذا الكل معناها يوحي معناها بال بال بال بال بال بالجو الخايب اللي موجود معناها هذه النتيجة نتاع المشاكل هذه الكبيرة تلقى النجم الرياضي يعني في المرتبة السادسة ولا في المرتبة السابعة تلقى ديون كبيرة ياسر تلقى عزوف تلقى الناس كل هاربة النجم إلى حد هذه اللحظة بقالوا كان جمهوره اللي قاعد معناها
0: يسعى
2: معناها باش يوفر الأموال وباش يخلص الديون الفريق ينجم يكون ممنوع من المشاركة في البطولة الوطنية هذا معناها مشكل كبير إن شاء الله تنفرج الأجواء وتنفرج معناها
0: فيليرا ونهار 19 جوان هو موعد الجلسة العامة الانتخابية وآخر أجل لتقديم الترشحات يوم 15 جوان معناتها
2: معناها أربع أيام خمس أيام وإلى حد الآن معناها ما فماش حتى بادرة فماش حتى هيئة ولا ليست تكون موجودة
0: انسحاب رسمي فؤاد قاسم توا
2: نهائيا معناها سي فؤاد ما عادش موجود نهائيا معناها في
0: وسلم المشعل للدكتور كريم العكروتي
2: اللي زاد الدكتور زاد معناها هو فضل النزاعات اللي هي من أولها كانت لجنة مستقلة عندها مهمة واضحة انها توفر الاموال لفض نزاعات
1: ايوا بلال هو نفس التوجه راهو معناها توا
2: العزوف معناها ماشيين في
1: لا لا آه. بالنسبه لكريم
2: مهمته تنتهي مع غلق اغلبيه الملفات
1: بيان سور ما عندوش الصلاحيات مش يتصرف في النادي هو مهمته توا كيفاش جمع الاموال والاشتراكات والمراول مش يوفرك الاموال هذيك اللي خلاص الديون لا اللي خلاص الديون خلاص
0: تو حاليا مش هو اللي هو تسير يومي
1: لا لا لا جميل. لا جميل مش هو
0: مال شكون
1: هو مش يلم الفلوس
0: يا ودي هو قال في البلاغ نتاعو قال
1: هذاك سي فؤاد
0: اي سي فؤاد نحكي
1: اي اي اي اما سي فؤاد اعطاه للعكروت
2: مناسب صحيح اي
0: هو قال تو بكري نحكي نطرح في السؤال
1: قلت فهمتك يا جمال تبقى تو بالنسبه لمعنى الامور القانونيه معناته تو كريم العكروت لا
2: تم فراغ تو سي
1: لا تم انتخابه من الحبان لازم يسهل وله عضو سابق في اللجنه في الهيئة المدير
0: هذاك علاش سلت بكري قلت بدون صفه قانوني كيفاش
1: لا صفه ما عنده حتى
2: صفه في
1: عنده الا صفه معناها هو والمجموعه اللي معاه رئيس لجنه فض النزاعات هو قاعد يلم في الفلوس مش يخلص الديون اللي متفاهمين فيها من قبل فهمت عليه
2: اسمها على جسمها معناها
1: لجنه فض النزاعات
2: واضح
1: انت ولكن مش ما غلطوش الناس وما كل واحد ياخذ حقه على الجمل الشيء اللي قاعدين يتهموا فيه في اشخاص خدمه في النجم الرياضي الساحلي سابقا اعطيهم حق معناته وقت اللي نسمعاني ولا نقرا اللي سي فهمي النفر فيما يخص على الجمل كيفاش كانت وقتاش جا وكيفاش خلصوه وشكون اللي خلصوا والديون اللي قعدت في عهد ماهر القروي شكون علاش ما خلصوش وعمل المستحيل فهم النيفر مش نزل له السنة جمال مش نزل له القيمة من 650 مليون ولا 550 مليون نزلهم له 250 مليون ونزل له زاد كيف أنا حاضر أنا
0: أي
1: ونزل له في الراتب متاعه من 25 مليون ل 15 مليون مش كملك السنة هذيك وبعد جاء زبير وتمت معناها إيقاف العقد وتم معناها فسخ العقد.
0: صفيقتي في الموضوع هذا سبق
1: دونك نعطيه حق الناس.
0: اي لانه
1: ما غلطوش العباد. لا خاطر فما باجات قاعدين يتهموا فيها من نفر هو سبب خلاها. عليه؟
0: باهي
1: اسمعوا الحقيقه من عند الشخص ولا من عند الناس اللي كانت موجوده وقتها وبعد حكموا على الاشخاص شكون عاون شكون ما عاونش.
0: هو الصفيقه احنا قمنا باللازم طلبنا السيد فهمي النفر.
1: طلبتوا حاجه.
0: واللي ذكر لنا وافادنا اللي عليه جمل راهو كانت عنده 650 مليون فاضلين من عهد الدكتور شرف الدين رضا شرف الدين ربي يفرج عليه. وكذلك من عند السيد ماهر قروي ماهر القروي. في العام ونص اللي خدموا سي فهمي النيفر مع السيد عثمان جنيح تم يعني الحارس هذا يتحصل على كامل مستحقاته يعني في العام هذاك قداش يخلص بولا. قداش تجي خذهم ما قعد يسال منهم حتى فرنك شهريه وكل شيء. وقت اللي وفى العقد نتاعو النجم في الوقت هذاك ما كانش عنده حارس علي جمل هو اللي عرض خدماته على الهيئه اللي فيها وقت السي فهمي النيفر وقال مستعد انه يجدد العقد نتاعو بشروط النجم رضي الساحلي. فهمي النيفر الرئيس المؤقت في الوقت هذاك يعني بعد ما تذكر وقتها تقريبا قعد وحده الجميع فما فراغ شبه فراغ قعد وحده وحتوا حملوه مسؤوليه وقتها كان نتذكروا سي عبد الجليل البوراوي وكذلك رفيق بركه
1: صحيح كتب العام
0: فهمي يقول اللي استغلينا احنا الفرصه ما دام اللاعب يعني عبر على رغبته في انه يجدد في الليتوال وبشروط النجم مش بشروطه هو اي اجا قعدوا على الطاوله تفاوضوا من 650 مليون ولاو 250 مليون دونك يحلو برشا فلوس. ثم كما قلت انت الشهريه من 25 ولات 12 ونص وعمل العقد لمده سنه واحده مع وعد من اللاعب انه يسوي الوضعيه وما تقعش معاقبه الفريق بحرمانها من
2: المشاركه.
0: ويقول اللي احنا خرجنا وسلمنا الرئاسه في الظروف هذيك وفي الاتفاق هذيك وجات بعدنا هيئه زبير بيا دونك القضيه والاشكال جاء بعد ما خرجوا هما هذا اللي افادنا به. ويقول والحقيقه باش نذكر هذا فهمي النيفر راهو شارك في كل الحملات نتاع الدعم نتاع النادي مو باش واحد ياخذ حقه زاد في والاعانات وقداش من مره باموال محترمه جدا يشارك في دعم الفريق دونك باش نعطيه حق الرجل. اذا كان ثم حاجه اخرى احنا ما نعرفوش هذيك امور اخرى.
2: هو سي جمال اكبر مشكل انك تتخلى على لاعب في وسط موسم والمشكل اللي صار مع علي جمل انه جاءوا في وسط الموسم تذكروا مع المدرب محمد المكشر وتفاهموا معاه باش ينهيوا التعاقد معاه وقع معناه تصعيد الحارس الخرداني في بعد الفتره ذيك دونك
1: بعد هزيمه الكاس انا نعطيك الصحيح
2: بعد هزيمه
1: الكاس
2: ما ننساوش راهو علي جمل كان مشارك في البطوله نتاع 2023 معناها حتى كي صارت معناها العقد اعاده العقد جديد كان معناها في خروج البلبولي وعلي جمل ولا هو الحارس الاول تو معناها نجدوا نحن في في في سي فهمي راهو سي فهمي ابار انه شارك وساهم في مبالغ محترمه راهو كان من المسؤولين الغيورين اللي توجد في الفتره ذيك اللي ما فما حتى حد بقى من نجم نادي الساحل معناها وتحمل المسؤوليه مالجري المسؤوليه كانت صعيبه وكان فراغ كبير وكانت معناها وقتها بدات الديون بشوي بشويه والناس الملاعبيه الكل ولات تشكي بالفريق ولات معناها مبالغ كبيره وباتة يلزمك تحاول كيفاش تتصرف مع اللاعبين وتعمل ارنجمو معاهم والا الفريق يقع له المنع من الانتداب والا ما يشاركش في البطوله دونك معناها توضيح معناها سي فهمي انا نعرفه اون بيرسون بكل صراحه خدم في حمام سوسه وكان معناها مساهم في الصعود في فتره ما وكان زاد مساهم في بقاء الفريق في فتره ما ودعم معناها النجم النادي الساحلي في الحملات بريسك الكل بمبالغ محترمه جدا يلزمنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع المسؤولين توا النجم النادي الساحلي هل فراغ هذا
0: توا جديد هو انه السيد فؤاد قاسم في تدوينه اكد انه يعني ابعد وسلم بالاتفاق مع كريم العكروت السيد كريم العكروت سلم له التسيير ويعني بعد
2: اصبحت صعبه للعمل في النجم
0: الساحلي ما نعرفش الحقيقه هذا تو
2: في الظروف هذه الصعيبه راهو ان شاء الله الناس الغيورين على نجم النادي الساحلي يتحركوا اما لحد هذه اللحظه نهار 19 فما معناها جلسه عامه 15 اخر اجل معناها الايداع الملفات الى حد
0: الان ان شاء الله
2: ان شاء الله في اخر
0: لحظه شوف صديق المد بيقول لك مشكلتنا هو يتكلم كمحب في النجم الساحلي انه ماناش متوحدين ان شاء الله هذا يتبدل يقولوا خاصه الصفحات هو طبعا اكد يقول خاصه الصفحات
1: لا كريم مش يخرج يتكلم يمكن الليله ولا غدو مش يوضح للجماهير الكل
0: قاعد يتكلم
1: اي قاعد لا الموضوع هذا هام جدا تو جديد هذا مش يوضح الجماهير شنو دورهم وشنو دوره هو زاد في المسيره الجايه.
0: شكرا لك استفيق.
1: شكرا جميل.
0: شكرا بلال.
2: شكرا سي جمال.
0: كامل الفريق نقابلو غدوة، لكن غدوة استوديو المونديال انطلاقا من 11. انت استفيق مستدعي غدوة
1: 11 تاع شنو؟ تاع الليل؟ لا خاطر خو
0: انطلاقا من الاربعة. من الاربعة؟
1: اه الاربعة. لا لا مش مستدعي غدوة.
0: ماكسيم كيفاش؟
1: نشوف
0: واحد غدوة.
1: نشوف الواتساب كان.
2: نشوف البرنامج
1: كان. كان جاني استدعاء جاني ما جانيش. نشد الحر على
0: روحي. سلام مرحبا المنتخب. إلى اللقاء. اللقاء.
3: شاكيرا. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بلس 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موسى بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
2: بزنس نيوز. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء بعدد من مناطق البلاد. وزارة الفلاحة أوضحت في بلاغ تحذيري أصدرته اليوم استنادا إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون ملائما لتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، قد تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. وأضافت أن كميات الأمطار المنتظرة في هذه الولايات ستتراوح بين 20 و 40 ملم مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وهو ما قد يؤثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة. أعطى اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة بأحد الحقول التابعة لخلية التصرف ضيعات إسقاط الحق سليانة واحد بمعتمدية الكريب، وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب. أمضى مركز النهوض بالصادرات مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان بهدف إرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما أعلنته سفارة تونس في بكين. أشار الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين إلى نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال سنة 2025، والتي قدرت قيمتها بنحو 490 مليون دولار مقابل 434.5 مليون دولار سنة 2024، أي بزيادة قدرت ب 12.8%. بن حسين قال خلال لقاء نظم اليوم هو خصص لدور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال الشاملة في إفريقيا. قال إن الصادرات التونسية إلى مصر سجلت ارتفاعاً بنسبة 53.1% لتبلغ قيمتها المالية 76.5 مليون دولار، بينما ظل الميزان التجاري في عجز كبير لفائدة مصر بحوالي 337 مليون دولار.

0: 2020 الذي يختص في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا البيئية. دولياً، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم تتجه نحو أدنى مستوياتها منذ عام 2003 على الأقل، في وقت سحبت فيه الدول الأكثر استهلاكاً كميات من مخزوناتها بوتيرة قياسية لتعويض فقدان أكثر من 11 مليون برميل يومياً من إمدادات الشرق الأوسط بسبب حرب إيران. نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن شركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك جذبت طلبات استثمار تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار، فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الذي تسعى الشركة لجمعه والبالغ 75 مليار دولار أمريكي.
1: Business News.
2: جوهر اف ام. تندونس.
3: تندونس.
4: برعاية
5: أحلى بونوس لأحلى ناس.
6: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
7: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس، يجمعنا بكم كالعادة لقيت هذا اليوم. نحكيه على شركة الأوبن آي واللي قاعدة تواصل في تطوير قدرات منصة تشات جي بي تي، وخرجت ميزة جديدة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يكتبوا رسائل البريد الإلكتروني حروها ويرسلوها مباشرة من خلال نسخة الويب لتشات جي بي تي من غير ما تستحق باش تمشي لتطبيقات البريد الإلكتروني التقليدية كما الجمايل وإلا الأوتلوك. الخطوة هذه جاءت في إطار مجهود الشركة، شركة الأوبن آي بيان سور، لتحويل تشات جي بي تي إلى منصة إنتاجية كاملة ومتكاملة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يعملوا المزيد من المهام اليومية في وسط انترفاس واحدة. بعد ما كان المستخدم يعتمد على تشات جي بي تي باش يكتب الإيميل متاعه وبعد يعمل الكوبي كولي داخل خدمة البريد الإلكتروني اللي راها هو مفضلة عنده كما الأوتلوك ولا جيميل ولا غيره، توا ولا بإمكانه إتمام العملية بالكامل من وسط المحادثة نفسها مع تشات جي بي تي. والمراقبين يقولوا لكون الإضافة هذه تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور جي بي تي كمساعد رقمي شامل، خاصة مع تزايد اعتماد المستخدمين على أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال والاتصالات اليومية. وبتبيع الميزة هذه نجم توفرنا الوقت وتقلل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة أثناء إنجاز المهام. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك حلقة جديدة معكم، وفرحانين برشا نكون معكم طبعا في هذا النهار الصيف. صيف يعني إن شاء الله يكون خفيف على الناس اللي مضطرة أن تكون في الشمس وتخدم في الشمس. وطبيعة الحال هذه ممكن حتى المؤشرات متاع الميتيو في العالم كامل تقول لك أنه مثلا شهر ماي هو أعلى معدلات تحققت في شهر ماي منذ عشرات السنين. معناه ربي إن شاء الله يلطف بينا في الصيف. وتشوفونا ديما على جهرة تي في، نحيي الناس اللي تشوفنا طبعا تفرج فينا. هذا جروب اليوم ترجعنا فرح برجب. مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي، مرحبا بالموجودين في الاستوديو واللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا على جوهرة تي في. وسامي علاش ترد على ماي؟ انا صدقت نسيته
0: والله
1: تو ذكرتني في حبيبي الاول شهر ماي واللي هو وفي، وحتى جوان قريب يخلط عليا ونيلودي سمعنا حاجه غريبه. دونك ان شاء الله يكون مرفق يرفق بينا المولى في هالصيف هذايا، على خاطر بالحق صيف وبرشا سخانه حاجه صعيبه.
0: حاجه صعيبه
1: صعيبه.
0: سامي سنوسي مرحبا.
2: كل طوى احنا كنت ربور انا وناس بشدة ما عادش نحسبه بالايمات، نحسبه بالجي بلس 1 بلس 2 بلس 3 كوب دو موند.
1: وسامي زاد
2: فهمت، وسامي زاد
0: 39 يوم
2: 39 يوم اكزاكتومون. اما مش برشا سوايع نوم،
0: مش برشا فهمت،
2: خاطر الاوقات
0: مش برشا ماتشوات كاسحين زاد، مش برشا
2: ومش برشا زاد ديناميك باهي خساره هالكوب دو موند هذايا هكا وكا.
0: انا نشوف قبيله ما نعرفش كنا عامل فيديو هكا يحوصل شويه تحضيرات كأس العالم، معناها شو قدام من انسيدون صار قبل ما يبدا كأس العالم. يعني حاجه انت عندك
2: كواد نوف من بعد
0: كواد نوف نتاعك. انس مرحبا بك. انس
3: مرحبا سامي. مرحبا سامي. مرحبا مستمعات المستمعي جوهره فيم جوهره تي في. وفرح عودة ميمونة فرح، قديش خليت بقعتك كنشوف صار فينا في غيابك فرح. فما موجات إيجابية متاع فرح تبدأ في السيدوك تبدأ حاضرة
0: صار فيك معنا كل يوم
3: صار فينا صار أي كي تغيب عليك نهار اثنين تنجم أكلي تبدأ عندك كل ريزيرف هذيك كل احتياطي الاستراتيجي بتاع موجات الفرح كي تتويل 10 أيام توفى جملة تيح في المعروفة حتى تبين الحكاية اسأل عليها.
0: فهمتني من الفسيف تعمل
3: في الصيفة ما نعملش راديو.
0: مرحبا عايشك
3: جست على الكوب دي موند. بالنسبة لي أنا كوب دي موند يبدأ نهار الأحد خميس الجمعة سبت فماشا تراح يستحق المشاهدة كل كي تبدأ معنا
0: لوفرتور مكسيك
3: حتى جمعة سبت فماشا تراح لحد يبدأ فما تراح محترمة شوي.
1: ملا سامحني بيس كينا خجبت على غيابي. دونك أنا كنت في الأردن وجستمو أول مرة الأردن يشاركوا في الحاجة هذه. دونك لازم تشوف التحضيرات وكيفاش حتى المقاهي وكل السبعة كومبليت كلهم نتاع عاملين دي معناتها باش الناس تفرج غادي. وقاعده نتخيل كيفاش ساعه نتاع صباح الناس في مقهى قاعدين يعملوا
0: شنو
1: يقول لها شنو باش يشربوا شنو باش ياكلوا كيفاش كل الانرجي معناتها ياسر حاجه جديده.
3: اول مره عملنا احنا عام 78 قولوا لنا.
0: اما الاردن في البول نتاع الجزائر
3: اي
0: الجزائر
3: والارجنتين
0: فما كيب اخرى الرابعه صربيا
3: باش تضربها الارجنتين بثلاثه واربعه حتى الجزائر باش تربح.
0: علاش الموجات
3: هذه تحب الرسمي ولا تحب
0: عليك بس السعوديه ولا الارجنتين المره اللي فاتت؟
3: لا السعوديه
0: باش تاعنا
2: وفرنسا شنو
0: وربحت الارجنتين. لا السعوديه ماتش لوفرتور
3: اوفرتور.
0: يلا هيك العاده نبدا بكواد نف.
4: كواد نف
0: يلا الكواد نف باهي نذكركم النمسا الاردن الجزائر والارجنتين هذوما البول نتاع الاردن
2: ماستر شوت
3: الجزائر نفس المصور هي والارجنتين
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: بون النمسا هاني باو سي مال كسر باهي تفضل سيمي.
2: الكواد نف تاعي باش نعاود نحكي على باش نكمل نحكي على لي زانسيدون اللي صار في كوب دو موند من بعد عمر ابو بكر ابو القادر ارتان اللي كي ايتي الاربيتر يعني الصومالي كي رجع للصومال الى ايتي اكوي
0: بطل قومي
2: بطل قومي خاطر خاطر خاطر يعني قهره كبيره بالنسبه لي ورجع واستقبلوا الوزير اتسيتيرا.
0: اما سامي تعرفش انت الاربير قدا ياخذ اللي يشارك في كوب دي موند قدا ياخذ المنحه نتاع المشاركه؟ تقريبا
2: 50000 دولار
0: 100000 دولار 100000 دولار المشاركه بيان سور فما بونوس كل ما يقعد اكثر في
2: راهو مش اعتباطي راهو لو شون تاعو في الواحد سي كلكا احسن اربيتر في افريقيا
0: وكرا
2: وفيهم الكل ابار زيد السبعه سوايع اللي وقف فيهم ايمن حسين تاع العراق فهمت ابارامون مرجو شويه
0: وال14
2: وال14 واحد اللي نحا ما عطاوش الفيزا في ايران ثم ترافل بان هذايا اوفيسيال نتاع اي تي وايران قال لك إلى تانتردي يعني باش يعطيهم كي تأشيرة مومونتاني
0: تدخل بها صباح تدخل بها
2: لا وفي سوايع ما عندهم سوايع معينين سينو لي زيتازوني سو دون لو دغوا باش يقفوا يوقفوه اي تي وايران راه ثم ديكري كامل يعني اوفيسيال سي اي خاطر هذايا الفيفا البارح ما هو تكلمت ولا قلت البارح تكلمت على على على اللي صاير قال لك احنا
0: الفيفا تكلمت شنو عملت ما عملت شيء
2: لا لا تكلمت برك قال لك احنا ما نجموش ندخلوا في السيكوريتي نتاع البلاد وهما اللي يعطيو التاشيرات تخش عليهم مش هما اللي
0: يزورغنيزي الفيفا هي تنظم يعني
2: اكزاكتومون الكارونتين زاد نتاع 21 يوم تاع جوار الكونغو
0: اي
2: على حكايه لي بولا دونك الجماعه لازم يمشوا 21 يوم قبل
0: والمنظر المهين لجوار السنغال في
2: هذاك متفاهمين
0: بصراحه يعني وبلجيكا زاد
4: فما اوزبكستان زاد يظهر لي حد اسمه فابيو كانافارو عملوا فيه اللي هو بالوندور وشامبيون دي مونت
2: استاد يترينا فيه جابون اليابان في حومه شعبيه في المكسيك اليوم الصباح وقت اللي هبطوا يكوروا
0: حبوا ياكلوا سوشي ما لقاوش
2: دايرين بهم دايرين بهم الجماعه وثم ديغليسمون تيران في الواحد اسمع
0: اليابانيين ذول ذيك السيونس فيكسيون عندهم
2: لي بوز تاع 3 مينوت عرفتهم هذوكم اللي قال لك خاطر على السخانه قال لك توا اوبليغاتوارمون سخانه ولا مش سخانه باش ياخذوهم كومين هذوكم
4: قاعدين في بيبيستير
2: حسب ما فهمت خاطر سي ان اسباس بيبيستير اوبليغاتوار و180 الف تذكره سويت للبانيسمون دي فيزا ولا انيولاسيون دي فيزا تعاودوا تحطوا اون ليني بين وقت البارح اليوم واللي ما يلقاوش فيهم ما لقاوش يلقاو دي ديفيكولتي باش يبيعوهم وخايف الفيفا حبتت اونتر كيمي حاجه اللي قالت فيها كلي كوميونيكي اللي خايفه شويه ثم كلكو ماتش اللي الاستاد نتاعهم
0: في
2: الري
0: اي انا نشوف في في في, في واحده من جوست نرجع أي. في واحده من لي زيميسيون فرونسيز يظهر لي قالوا كيفاش انه التران هذاك اللي حكيت عليه انت مره في كود ناف اللي هما بين نيويورك وال
4: وفيلادلفيا
0: وفيلادلفيا وين فما استاد نتاع الكلوتور يظهر لي قالوا راه كانت البيي نتاع التران ب 12 دولار فاصل ولات 140 فاصل وقلت لهم راه معناها البلديه قالت انه سامحوني معناها راهو احنا عملنا تحسينات في السيرفيس وكل شيء ونطالبوا الفيفا ان تدفع ذا فالفيفا قالت لا انا راهو جو سوي اون اورغانيزاسيون نون لوكراتيف معناها ما ندخلش فيها ماسور ما ندخلش فيها
2: ميشيل بلاتيني
4: جوست على الحكم الصومالي بعثت له تورونتو وتوا كلموه قالوا له ايجا وكانت نجم الفيفا تحط في احد المقابلات اللي تدار في كندا مرحبا بك
2: دو لي دو ديرنيغ انفورماسيون الماتش نتاع نيويورك جوستومون ايزون انترديت لاكسي للكراه هذا صارت يا اون سيمين والباركينغ لي باركينغ اوكاو يعني تحب تذكر هابط اقرب باركينغ ويت نتاع لي سونتر كوميرسيور 230 دولار ساعه اخر حاجه الغذاء دو تيلي 35% ل 40% اقل من كندا والمكسيك في هذيك
0: طايحين
2: الوغ كو الكوب دو مود فايت اكويي ا 75% في امريكا
0: في امريكا
2: يعني بوغ تو دير

0: وي فما برشا برشا برشا برشا حاجات. ان توكا ما عرفتش اذا كان عندنا فاصل، نخرجوا فاصل وبعد نرجعوا لكم نكملوا كنف.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 27 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
3: ماتشي ماتشي حتى في الفن.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
4: مع سامي بن نور
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: واتمتع
3: كواد ناف.
5: نكملوا نحكيوا على كاس العالم. زيت كود فالاس تفضل
6: سي سامي. انت تخيب وسهل العرس.
5: والله شكون قالك هذا؟
6: نسأل فيك.
5: لا باهي معتدل.
6: ما لا فيغوري فو اللي هو السهل في تونس
5: بالحق.
6: علاش؟
5: ما لا سهل
6: على خاطر لا باش نوريك في العالم الشروط اللي تحط في الكونترا دو مارياج في عقد الزواج شنو يتحطوا.
5: اي
6: بتعطيك متاع ناس معروفين على الاقل.
5: باهي
6: دونك مارك زوكربيرغ وزوجته شنو شارت عليه زوجته في الكونترا دو مارياج؟ يخسلها على الاقل 100 دقيقه اسبوعيا ما يحكيوش على الخدمه.
5: 100 دقيقه اسبوعيا مش برشا، ساعه ونص تقريبا.
6: ميزم يحكيو
5: شوفوا امورهم واللي يخصهم
6: واللي ينقص. مش تابع الخدمه.
5: اي مش تابع الخدمه.
6: هذاك شارت كونترا
5: شنو تحب تاكل وين تحب تمشي
6: اي حاجه يحكيو. المهم مش الخدمه.
7: شفتو ما يحلوش فيسبوك.
6: فيسبوك يحكيو على الفيسبوك على الواتساب.
5: هاي
6: الفنانه والممثله القديره الاستاذه كاترين زيتا جونز وزوجها مايكل دوغلاس فنان قدير زيت. فما عقد بند في الكونترا دو مارياج فيه في اول عمليه خيانه يقوم بها مايكل دوغلاس يدفع لها 4.5 مليون دولار.
8: كاشي انت فيلم يعني. كاشي انت فيلم.
6: 4 مليون هذا اللي عندي.
5: هي
6: شارت عليه.
8: لا يعرف لابوكا نتاعها
6: نتاع لابوكا نتاعها. الممثل والمغني مغني الراب ايس تي. فما بنت في الكونترا دو مارياج نتاعو مع زوجته. شنو يشرط على زوجته؟ في صورة الطلاق يسترجع كل الحاجات اللي زرعتهم في بدنها واللي هو مخلصهم.
5: مازالوا يصلح وقتها؟
6: ما نعرف.
7: فايدة شميتة هو فايدة ما تعش بيهم غيره. فهمت؟ ما عنديش مشكلة.
6: فهمتني؟ دوك هذا ايس تي وذيك زوجته ظاهر ما معناتها
5: ظاهر
7: صارف
5: يسترجع برشا حاجات.
8: ارشاد الفلاحي زرع برشا.
6: الفنانة القديرة الأستاذة جينيفر لوبيز وزوج الفنان الممثل بن أفليك.
5: بن أفليك
6: شنو اشترطت عليه؟ هي اشترطت هي عليه. اشترطت عليه القيام على الاقل باربع علاقات عاطفيا في الاسبوع.
5: شو معناها؟ اوكي.
7: لا خاف لخارج اطار الزواج. لا حد يعرف.
6: زوجته في الحلال.
8: مينيموم المينيموم.
6: مينيموم اربعة نبداو نحكيو من اربعة قد. به نيكول كيدمان طليقة توم كروز تزوجت عندها برشا تو مازالوا كيطلقوا مع زوجها جديد الفنان والجيتاريست كيفن اوربان. شنو الشرط في البند الموجود الغريب؟ نهار اللي تفيق به يشرب كاس من الخمر تطلقوا حتى ما تدفع له حتى تعويض وحتى فرانك. هذيك نيكول كيدمان وزوجها كيث يوربان.
8: دونك الفكره ما لازمش تفيق بيه مش ما لازموش يشرب.
6: يا الفلسفي توصل المعلومه تطلقوا من غير ما تعوض له خاطر هي اغنى دونك هي اللي تعوض له. دونك وفما بتبيع شرط الياسر امريكان يحطوه في عقد الزواج في صوره
5: ابتسام الثروه.
6: ذاك انت هو القانون الولايه والليتا معناتها فهمتني. لكن هو متعلق بالوزن.
5: اوكي
6: فهمتني. كان المراه تزيد نسبه معينه ينجم يتلقى ما يدفعلهاش تعويضات والا تطيح النفقه نتاعها.
5: وهو كي يزيد نورمال
6: تنجم تحط اي كانت تزيد معناتها تقول كان راجل يزيد في الميزان ولا يطيح في الميزان معناتها ما ندفعلوش غرامه ولا ما ندفعلوش نفقه.
5: انت زدت كمان في الميزان؟ لا
6: اي ما كتبتوش انا ما كتبتوش البند هذا علاش قلت لك سهل في تونس تصور جاي هاي عايش تشرد انت
8: لا شفتوني انا
6: كورة فوق الساعتين فوق ساعتين في النهار السبت كانت تحكي في صاحب مع صاحبتها في التليفون كذا. دونك مشينا دونك الحمد لله الحمد لله.
7: في بالك احد بنود اللي انت حكيت عليها انا جاي في بالي وقلت لي قلت قبل هكا وكي شفت الرياكسيون فهمت اللي الموضوع لا يبشر بخير.
6: قول لنا عليه ولا واحده مستغلسوا حد
7: مشكله الفايده. قال لي والله فكرت كي شفت الرياكسيون قلت هذو مش ناويين على
6: مش ناويين على خير.
5: يلا فرح بخسي
7: مانيش بعيده على عالم انس. نحكيوا على المشاهير ولي سيليبريتي واش نحكي لكم على شوبيت. شوبيت حبيت نجبد عليها اليوم على خاطر انس ماتخ انس بن مالك معانا وبما انه القانون هنا حبيت نعاونوا شوبيت. دونك شوبيت اللي ما يعرفهاش هي الاغنى يقولوا قطوسه في العالم, القطوسه نتاع كارل لاغرفيلد المصمم الالماني اللي ولا بريسك فرنساوي وخدم برشا مع شانيل وفاندي واللي بيان سور اشهر من نار على العالم واللي كي توفى 7 سنين التالي خلى ثروه طائله 200 مليون دولار ويقولوا اللي هو خلى برشا فلوس لشوبيت قطوسته. علاش
5: خلوه
7: يقول لي قطوسته هي مركز العالم حتى لو سونتر دو موند ويقول حبي العظيم الوحيد تفهم حتى اللي فك قالت يوذوليا معناتها وليت هذيك كانها عشيرته كان هذيك هي مرته باش تورث كل شيء. يقول لي لازمها تورث اوموا مليون ونص دولار على خاطر باش تلهيو بها
5: مثلا
7: اي الحكايه هذه الكل
5: حسب شكون ورثها زاد
7: ما نعرفش ما الحكايه الكل حكيتها
6: يما قطوسه مليون ونص دولار خير من
7: وهي علاش خاطر فرانسواز كاكوت اللي هي كانت مديرة البيت سي تو ولا جي ساميوهم لا غوفيرنانت وكل قعدت مع القطوسه هذيا حتى بعد وفاة لاكارفيلد ما تخدمش بلان طون عندنا شويه وقت معاها باش نجم تامن لها
5: حياه كريمه.
7: علاش خاطر مادموازيل شوبيت كانت تسافر في جيت بريفي كان عندها شيف كوزيني عمل لها لي بلان الخاصين بها وكان عندها دوز اسيستانت هما اللي لهيب بها وكل طلباتها. شوبيت عندها لليوم كونت انستغرام فيه معناتها خدمتها خاطر مازالت مطلوبه في لي بوبليسيتي وكل وعندها معناتها كيف كيف بنود خاصه اللي مثلا ما تقعدش اكثر من ساعتين وقت التصوير في سيونس فوتو كان تعبت ولا ما عينهاش حتى حد ما غصب عليها يجيبوا لا دوبلور نتاعها اللي تمثل في بلاصتها وبرشا حاجات من نوع هذا خاطر مازالوا حارسين على
5: انها تقعد لاباس
7: نفسيه خاصه وتقعد لاباس. المشكله منين جات في اللي هي 7 سنين بعد وفاته لتو اللي تحصلت على حتى شيء هي اللي كانوا يقولوا باش تورث ما نعرفش قداش من مليون حتى كالمليون ونص ما وصلهاش اللي هما اساسيين وضروريين لحياتها على خاطر فما نزاعات ضريبيه مرتبطه بالتركه هذه.
5: شفت سامي
7: وفما طعون في صحه الوصيه اساسا وفما حاجه اخرى اللي القانون يقول ما فماش الحيوانات هذه تورث ما نجموش يكونوا ورثه خاطر ماهمش اشخاص قانونيين دونك لازم عليهم وصي وان لوكورونس الوصيه نتاعها هي فرانسواز كاكوت اللي حكيت هذه
5: لا غوفيرنونت هذه
7: لا غوفيرنونت. دونك ان شاء الله يا ربي كلنا صوت واحد
6: كان ينجم يعمل وصية
5: من أجل شوبيت
6: كان ينجم يعمل وصية للغوفرنانت يخلي لها نصيب
7: هي
6: ويشترط عليها في شروط الوصية مع مراقبة معناتها قانونية معناتها اللي تعتني بها وتوكلها كذا
7: هو ذيك المطلوب ما تعملش هكا هو كتب شوبيت صفك شوبيت على تنجم شتور دونك واحلين واحلين واحلى
6: انا شوبيت ما مشاش من محامي لاغرفيلد
7: هكا حد عليهم حتى المحامين لازم يخلصوهم حاسين بخوذة فكا
8: انا شوبيت نعطيها درجين في الحمر جين اول بوبات شوبات تفسد
6: جيب برشا شبوبات
8: والله
5: فما شكون خذا مثلا 30% من قيمه
7: الثروه
8: باتيست جينوبيلي ولا شنو هو
5: جابيكوني لا طفل
6: مش طفل
7: هي شوبيت بيدا كانت نتاع مانكان وخليه بحذاها بوتون دو فاكونس تيلمون تعلق بها قالوا ما عادش رجع لك قطوستك هذه ولات
5: يلا ميرسي فرح نمشي سنوات التالي هذا جيو جناح الداد شاب خالد ما يسولوا لي نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك.

0: رجعنا لكم في أنتي بيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم جوهر اف ام. يلا هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول، سنة 1987 واجهت كلاب خدمة الشرطة الألمانية، معناها الكلاب اللي هم يستعملوهم في الشرطة في ألمانيا، اختبار فريد من نوعه باش يوليوا معناها معتمدين من الشرطة. زعما شنو هو واحد من الاختبارات اللي تعداو بهم الكلاب هذوما؟
2: سامحني اختبار لازمنا نجاوبوا على اسئله ولا كيفاش؟
0: هو المفروض
3: انتم في تونس هكا يا اخي تعملوا
2: نسيت نسيت. اوكي
0: هو هذا
2: هو ده
3: يدخل صوت دردي في تونس.
2: لا مانيش نحكي على تونس، ما فضلكم ما
3: فضلكم تونسي عنده 3 شهور ملي خرج
2: ما فضلكم. الاداء نتاع الانترنت هالثلاث ايام انا مبهوره صراحه.
3: لا واتساب
2: شو معناتها؟
0: ما سمعتش
4: لك هو ولا غالب
2: على الاداء
4: نتاع الانترنت قلت لك
2: شو يلا غالب.
0: اي
2: بون يا ودي ضحك ياسر. الحل يضحك شويه الحقيقه. مو انا نحترم اللي خذ القرار خاطر سي سوغ يعرف اكثر مني ويفهم اكثر مني، اما شويه غريب خاطر فما ناس انا شفتهم في خدمهم اليوم قالوا لي عندنا ثلاث ايام مانيش قاعدين نخدموا الصباح خاطر الانترنت ما فماش. دونك انا ما نتخيلش كيفاش نجموا نعطلوا بلاد على خاطر كم فروخ مش ما ينقلوش في امتحان
3: فروخ ويقولوا تلامذه
2: تي فروخ خاطر فروخ هما فروخ معناتها دون لو سونس صغار ما نجموش قرارات على صغار واحنا نوقفوا بلاد. هذه راي
3: ما فما مصداقيه زاده مشاهده وطنيه ما عندها
0: شيء كومبليكيشن
3: ولا عمل بوليميك برشا. فما استاذ ظهرني خرج فما تسريب دونك النهار الثاني كان قرار ما احنا نعرفوا كان معناتها اون بريفوا با ما نقولوش يمكن تصير خلينا نشوفوا كيفاش.
0: اما فما مجهودات كبيره للقبض على هذم العصابات بوتيتر باش انهم اللي هما قاعدين يوفروا في المستلزمات
3: هذيا في الكيت
0: وفي الواحد. يلا شنو زعما
4: الاختبار
0: هذا الكلاب شنو كان لازمهم يتعداوا المرحله باش يتعداوها الكلاب هذوما باش ينجحوا في الامتحان؟
2: يعملوا له مثلا يعطيهم ماكله هما ما يقربوش كان هما حتى كان جعانين ويجوعوهم ويعطيهم واحد غريب اكل وهما ما عمرهم يقربوا كيما يعملوا في الدريساج نتاع
0: هذيك قريبه ما مش هذا قريب
2: داكوغ
0: يعني باش يمتحنوا صبرهم خاطر تعرف انه الكلب يعني كي يشوف كلب اخر يولي ينبح
2: ولا قطوسه كي يشوف قطوسه يهبل الكلب
0: هو هذا
3: يجيبوا لهم قطوسه
2: قطوسه
0: البقاء هادئ قدام قطوسه. اختبر الامتحان هذا الانضباط والتركيز وضبط النفس في مواجهه ممكن من اكثر المواجهات فيها اثاره للاهتمام والتشتت
3: خاطر ضد الطبيعه نتاعو الكلب شفت يشوف قطوسه وما يتحركش.
0: الكلاب الاكثر تدريب وانضباط كانت قادره على النجاح ما يثبت استعدادها باش انه تكون موجوده في سلك الشرطه. ويسلط الاختبار الغريب الضوء على الصبر والتدريب اللازمين لتشكيل الكلاب هذوما اللي هما مخلصين الى شركاء موثوق بهم، وهو تذكير بان القوة الحقيقية ماهيش في العضلات يا انس
2: بل في الهدوء
0: وضبط النفس.
3: معناتها استنى معناتها ريكس وفوكس ومن بعد يحكيوا بعد الامتحان قولوا اش طيحوا لكم اليوم والله قطوسه جابوا لنا قطوسه قالوا قولوا له عوجونا البارح جابوا لنا فار حطوا قدامنا
4: كارد رابروشين تاع شوبيت هذيك. انا هذول ريكس يدور البوبيخ وراه عندك دخان خاطر ما عادش نجم بالعصابة.
0: انت احلى كي نسالوا على العين نتاع العالم حسب رايكم وين موجوده عين العالم؟
4: عين نتاع الماء ولا نتاع
0: لا عين العالم البركانية هي عجيبة من عجائب الطبيعية
2: ايسلاند مش فما برشا براكين عندهم معناتها
3: ايسلاند فما في روسيا فما واحدة في روسيا
4: ايسلاند
0: ايسلاند عين العالم في ايسلاند واللي هي ظاهرة بركانية فريدة كيفاش الناس؟
3: فما في روسيا فما
0: في روسيا
3: في الفجوه الكبيره هذيك
2: ليسلاند خاطر ومنتون فما
3: فما برشا براكين
2: سخانه وبرد ماهيش حاجه مناخ عندهم فازه يقولوها
0: هو ارض برشا. ارض الجليد والنار
2: اي فوالا فوالا برافو
0: ارض الجليد والنار واحده من اروع المناظر الطبيعيه في كوكب الارض عين العالم البركانيه وهي عجيبه تبدو يعني طبيعيه كانها من عالم اخر ماهيش في الارض معناها والظاهره ذي ترجع للنشاط البركاني والحراري الارضي المكثف الموقف اللي يميز إيسلندا، وهي دولة تقع مباشرة على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي، تصطدم الصفائح التكتونية الأمريكية الشمالية والأوراسية. مزيانة برشا. والعين ذي تتشكل من فوهات بركانية منهارة وبرك حرارية أرضية تشبه عند رؤيتها من الجو عين كبيرة كما نشوفها تطل من باطن الأرض. على ما أدل في آلاف السنين تشكل هذا انفجارات بركانية.
2: شو لوحة فنية اللي يشوف في جوهرة تيفي لوحة فنية
0: مزيانة ياسر مزيانة.
2: ما أنت سبحان ربي في خلقه حتى في البراكين وفي حاجات هكي تلقى مناظر بعد مانيفيك.
0: إيسلندا تضم أكثر من 130 بركان نشط، وكل ثوران يجدد جغرافيا متاع الجزيرة. عين عتروس وين موجودة؟
2: عين عتروس؟
0: أي.
3: نعرف عين الدموس
4: بنزرت
0: سامي عين عتروس في قرب.
2: وعليش بتوا على عين عتروس؟
0: رامي حب يعرف عين عتروس. يعرفكم تعرفوها ولا لا؟ أنا أعرف
2: يحرق في أسئلته الغضب.
0: عين عتروس
2: والله غريبة منك ما تشبه لكش.
0: تحياتنا لقربس الجميلة. لقربس
2: وين صايف سيدي سامي وش صايف
0: في قربس؟
2: بالحق بالحق
0: والله لا ما نعمل
2: بس هي
3: تتلهب مفاصلك سيدي سامي.
0: لا لا بس الحمد لله الحمد لله.
2: اسمع هي ماهيش ديستيناسيون تاع صيف برشا ولا سي اكثر شتاء اكثر ولا
3: في الصغر في الصغر نورمال يمشيو بلايص اخرين واحد كي معناتها يمتد بين العمر يولي خما قربص اسمع حمام بورقيبه
2: محلية ولا شهيت هنا
0: من عندي الجمله ذي سمعتي
3: ما في عمر معين يولي
0: سي بيان ولا سي بيان علاش عمر معين
3: على الهدوء وعلى
0: الواحد لا لا علاش عمر معين بالعكس يعني ريت الفكره ذي لي كليشي وهذوما يعني انت محطوط في ستيروتيب اوكي انه هو اذا كان بلاصه هاديه راهو واحد عمره 70 سنه وفوق اذا كان بواتيت راهو واحد عمره 20 لا مش صحيح
3: راه وال معناتها والدليل انا وياك فرد عمر تقريبا صيف في حمام بورقيبه
0: انا ما قلت ساعه سامحني ساعه
3: وانا
4: في دبوزه
0: والله خايب حمام بورقيبه
3: والله يفطس
2: انت في بالك ما جيش انت قاعدة وعمر ما قالها الملاحظة هذه راهو جوست هكاك معناتها عشوك
0: بنية اسمها
2: مسير إدارة جوهرة على الفازات هذوما يخلص عليهم
3: كيما بافي معناتها يرد الصوم بالإيمان
0: هاي وصلنا للفاصل
2: الحمد لله
4: للفاصل
1: هيا بينا نلعب
5: جوهرة FM
1: الدنيا
5: جوهرة FM
2: جوهرة FM

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمعة FNTV. شوف أسمع واتمتع. صنع في تونس.
2: بس نقول أنه فما حاجات تتبدل في لحظة وفما حاجات نجم تتبدل وتبدل حياة كاملة. في SOS نأمنه لكل طفل يستحق يعيش طفولته بأمان، يتعلم ويكبر ويحلم وهو حاسس اللي ثم شكون يأمن به. وعلى هذا وفرت SOS آلية الاقتطاع الشهري القار PAP باش يكون العطاء متواصل والأثر مستمر بخطوة بسيطة عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn. تنجم تختار المبلغ اللي يناسبك ويتحول كل شهر آليا إلى دعم يساهم في مرافقة الأطفال والعائلات المستفيدة من برنامج SOS. يمكن المبلغ يكون بسيط أما وقت يتكرر كل شهر يولي فرصة تتبني عليها أحلام وتعليم وإحاطة ومستقبل أفضل. الاقتطاع الآلي الشهري القار هو أكثر من تبرع، هو التزام بالأمل، التزام يخلي الطفل يلقى سند اللي يحتاجه اليوم وغدوة وبعد غدوة. إذا تحب تكون جزء من الحكاية المزيانة ذي زور الموقع الرسمي www.sosve.tn واكتشف كيفاش تنجم تساهم في صناعة الفرق، ولا كلمنا على 58 371 092.

0: Mediathek. Ma Semi Benur. Ma Semi Benur. Al Jamal FM TV. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا نسمعكم المقاطع وتقولوا لي شنو الأعمال الفنية ذي. هذا المقطع الأول.
2: Voilà, ma petite, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie si vous laissez passer cette chance. Alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors allez-y, nom d'un chien.
1: الفيلم يحكي قصة بنية ولدت في فرنسا في طفولتها وبعد تشخيص خاطئ يعتقد والدها هو طبيب في الجيش أنه قلبها مريض فيتم منحها من مغادرة المنزل ويبدأ تعليمها المنزلي على يد أمها تعيش حالة من العزلة والانتواء وتبدأ في عمر 22 سنة بأن تخدم في قهوة قريبة من دارهم ولكنها ما زالت منطوية ولم تنجح في العلاقات الاجتماعية وحتى في علاقاتها العاطفية تتغير حاليتها كليا نتيجة بعض الأحداث اللي رتبها القدر وتنطلق في رحلة البحث عن الحب جين ياسر في
3: بطولة أودري توتو أودري توتو لو فابيلو ديستان داميلي بولان
1: وي ماتيو كازوفيتس جمال دبوز يعني فما برشا ناس في الفيلم هذا
3: انا ما شفتوش وما نعرفوا تلمو حكيوا عليه
4: انا بيكا هبلتنا بالفابيلو ديستان داميلي بولان عشنا معاها ولي اكسسوار نتاعها والوانها ولا بيان سور لا باليت دو كولور نتاعها وكل شيء
5: استيتيك
4: اكسبسيونيل سيتي من الاول الافلام اللي فيهم لاتانت هذيك فيرداتر وكل صفره ما كانتش فما قبل والحاجه كي تسمع تو الاكستري اللي سمعه لنا رامي بالحق معناتها واو ملا نص ملا فكره كيفاش
1: معز ولا رامي
4: شكون يختار
1: الاكستري؟ رامي يختار
3: بالقرعه بالقرعه
1: سامي يختار سامي مش انا معنا سامي زميلنا في سوسه
4: اوكي ميرسي سوسه
1: شكرا سامي شكرا معز شكرا فرح
4: ان توكا ميرسي بور لو شو
3: ساميكم كثرة يميمة
4: خاطر خاطر ياسر
1: مزيانة
4: وي
1: يس 2001 يا رجل يلا سمعكم مقطع الثاني تفضلوا
6: اللهم داوي جراحنا ولملم آلامنا وامطر علينا رحمة ومغفرة اللهم آمين يا رب العالمين
7: حل الباب حل الباب
8: بلاد على كف عدريتي يوسف والتليفونات هبط عليها كيشتا
7: السياسة ليه رئيس شعب هذاك تناقش معاه
9: قال كين انت سي يوسف حكايتك هم توا 20 سنة
10: إدارة الداخل في البرامج الكل إلا في برنامجي أنا
11: دوت سويت تحط غنية
4: هذا فيلم الياس بكار
1: فيلم الياس بكار
4: اللي مثل فيه رؤوف العمار مذيع وكنت نسيت اسم الفيلم اما تونس باي نايت
5: تونس باي نايت اللي فيها
1: تونس باي نايت 2017 تونس الليل في يوسف في طريقه للتقاعد تحاول زوجته أمين البحث على ملجأ يعني بعد جراحة استئصال الثدي بنتهم عزيزة تعيش منفصلة تماما على أجواء العائلة والقيم تاعها يحاول الأخ الأصغر أمين أنه يجمع شتات أو شتات أسرته مرة أخرى ولكن فجأة يوقف يوسف بشكل عنيف يتوقف ويمنع من بث آخر حلقات برنامجه الإذاعي
3: هذا بعد بعد بابك جنة
4: من ليس
1: بكار مش ليس بكار مش فارس
4: نعم اسمع بربي عندك الكاست في الكاستين
1: خرج وتأليف ليس بكار بطولة أمال هذيلي رؤوف بن عمر حلم الدريدي أميرة شبلي
4: الرقصة فما شو اسمها ذيك
1: انت ديما تلوج على الرقصة
4: ليش اسمها شو اسمها عبيد الله عنا في تونس الرقص الشعبي دونك نذكر كي تفرجت الفيلم قال اسمها حسيلو دونك البرينون وعبيد الله اللقب نتاع خيره برافو ميرسي سامي
1: ما لفت لهوش عليها راك
4: بالحق بالحق دونك خيره عبيد الله في الفيلم هذا نسيت شنو كان دورها بالضبط ولكن نتذكر اون سين كيفاش رؤوف العمر في اخر الكارير نتاعو ويمشي باش يزورها هي مراه من العائله ولا حبيبتهم وكل وتحلوا خزانه فيها تسجيل كل لي زاباريسيون اللي عملهم في الراديو تسجيلات نتاع لي زيميسيون راديو نتاعو الكل وانا المشهد هذاك قعد عندي انكري في خاطر ما ننساهش على خاطر ذكرني زاده كيفاش والدي سجل لي توت مي زاباريسيون في تل زمان اللي انا في قناه 21 حتى لتحت السور معناتها اخر اللي تحت السور نكذب على خاطر ولا عندنا ديجيتال وعلى خاطر ما عادش فما الفي اتش اس اللي قبل طونك فماك الفيديو والفي اتش اس ودوك قعد لي الريبيرتوار هذيك الكل خاطر معناتها ما تلقاهمش راه سي بيان كيف دونك ذكرتني السنه هذيك وقعدت لا ماركي
1: هو مزيان الفيلم هذا
4: مانيفيك
1: باهي بصراحه
4: وخيره هي اللي دربت فاطمه التركي على عرض النوبه هذيك الرقصه الشهيره هذيك خيره عبيد الله
1: يلا الاكستريم فيلم
5: Bonjour.
11: Bonjour. Ah, bonjour. Nous avons reçu une demande de Tanabe Mori. C'est le Johnny Carson japonais. C'est un immense honneur de participer à son show.
5: Ah, pouvez-vous rester jusqu'à vendredi?
11: Ah ben, je suis surpris et très honoré.
5: Uh-huh.
11: Mais il faut que je contacte les États-Unis. C'est plus prudent. J'ai peur que mon agent ait pris des engagements pour moi.
12: Bien sûr.
5: Ok, je comprends.
12: Ok.
5: Nous pouvons y aller?
11: Allons-y.
12: Bien.
11: Ah, écoute, Fred, je veux prendre l'avion jeudi soir comme prévu.
13: Je vais voir ce qu'on peut faire.
1: هو النجم سينما يشعر بالفراغ والوحدة من خلال تصوير سلسلة متاع إعلانات في طوكيو غاد يلتقي مع إنسانة غريبة مهملة في طوكيو في طوكيو سامحوني وتتكون بيناتهم الوقت علاقة ممكن علاقة غريبة مستعصية به الفيلم هذا لأنه الإخراج هنا كأنه هكا بالوراثة
3: فيلم أمريكي
1: بطولة سكارليت جوريسون مخرجة
4: بيل ميري مخرجة
3: لا لا
1: وي شو علاقة توم كروز برقم 33؟
3: توب جان
1: توم كروز عنده علاقة ب 33 شو توب جان؟
4: فيلم
1: اي شو علاقته معناها توب جان
3: طوله متر و 33
4: مش الدرجة هذي هو قصير سيبني اما
3: توب جان ما يحبش يكون يصوروا يمشي خاطر عنده مشي خايبه
1: باهي توم كروز تزوج 3 مرات وثلاثة كل واحدة من زوجاته
3: عمرها 33 سنة
4: عندها
3: ثلاثة صغار
4: 33 سنة كان عمرها 33
3: نيكول كيدمان 33 سنة وبينيلوب كروز وثالثة شكون هي؟
1: كاتي اولمز
3: وكاتي اولمز يا اخي بينيلوب كروز خذاها هو مش مع خافير بردام ليهم
1: لا اي ما قبل تسال روحك توم كروز
4: قالوا لي وين ويني
3: كيخذيها وين ويني توم كروز
4: والله ما كلم في بالك تفاد لك انت واحد كيفك بالخدمه نتاعك تنجم نهار تلقى روحك في بلاتو مع توم كروز ويولي يكلمك وتولي تمشي العرس والرابع ولا السابع علاش صعيب علاش
3: انا جو بريفير نبدا مع فرح بالجد
4: ميرسي ميرسي على عرسي ثاني حدا في عرسي ثالث
3: حتى هو صار في
4: في الاعمار انا هكا فوق اللوطه تحب تعرف الجاي
3: انت فكرني في اللوتري هذاك تلقى 66 وبعدها 18 وبعدها 44
4: بينجو مازال ما جاش البينجو
1: 33 سنه وكل واحده من زوجاته وقت اللي طلقوا عمرها 33 سنة
4: كي تلقوا خاطر
1: أول زواج كان مع ميمي روجرز أعلنوا انفصالهم نهار 16 جانفي 1990 وقت كان عمرها 33 سنة وبضعة أشهر الزواج الثاني نيكول كيدمان انفصالهم كان قدام الناس 5 فيفري 2001 وقت كان عمرها 33 سنة ثالث زواج كاتي أولمز اللي رفعت قضية طلاق فمش شكون يرفع قضية طلاق ضد توم كروز به
3: يوم 19 وهو داخل فك السكت هذيك بتاع السانتولوجي
4: لا لا امه عملت فيها
3: امه هاي
4: خاركم قلت لكم على الهواء
3: على شبني من فوق
1: 19 جوان 2012 وقت اللي كان عمرها زادة كاتي اولمز 33 سنة الأغرب أنه تواريخ الميلاد عاملة كما سلم الأرقام ميمي روجرز ولدت 56 نيكول كيدمان 67 كاتي اولمز 78 يعني كل واحدة أصغر من اللي قبلها ب 11 سنة تقريبا مش 33
3: هي سيسي كلي كل 11 سنة عارس بوحدة توصل للدات ليميت متاعه الذهنية 33 يقسم كما نيكول أسسه ديكابريو معناتها اللي خرج معاهم نحكيوا على اكثر من 10 الكل تقريبا في 21 22 سنه
1: وي يلا يبعث شوي نرجع لكم احنا في ساعتنا الثانيه هذا ليني كرافيتس يغني ابيلون تو يو ما تبعدوش نرجع لكم في ساعه ثانيه من انتبيوتيك

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: حياتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
0: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
2: جوهرة
3: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح، ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل.

0: المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك جوهر سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحضيراته الأولى مقابلته في المونديال يواجه السويد الاثنين القادم ماضي ثلاثة متاع الصباح بتوقيت تونس في المكسيك. تدريبات المنتخب بين قاعة تقوية العضلات وملعب التمارين والتركيز كان من الإطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. حصة تمارين المنتخب اليوم عرفت حضور حوالي 100 شخص واكبوا تمارين من الجالية العربية مواطني مدينة مونتيري المكسيكية إلى جانب زيارة حاكم الولاية لبعثة المنتخب الوطني. تقريبا كل المنتخبات المشاركة أنهت مقابلاتها الودية استعدادا للمونديال. اليوم السعودية تعادلت مع السنغال 0-0، الأرجنتين فازت على إيسلندا 3-0، العراق خسر ضد فنزويلا 2-0، والطاقم تحكيم من البرازيل يحكم مباراة الافتتاح غدوة 8 بتوقيت تونس بين المكسيك وجنوب أفريقيا، يقود الحكم ويلسون بيريرا، في غرفة الفار الحكم الكولومبي نيكولاس. نواصل مع طواقم التحكيم والحكم سلوفيني سلافكو، هو حكم مباراة البرازيل والمغرب السبت القادم 11 متاع الليل توقيت تونس. وأول حكم عربي باش يحكم مباراة في المونديال هو الجزائري مصطفى غربال اللي باش يحكم مباراة هايتي واسكتلندا، مباراة موعدها لحد ماضي ساعتين متاع الصباح بتوقيت تونس. النجم الرياضي الساحلي السيد فؤاد قاسم وفي تدوينه ليه قدم اعتذاره من كافة أحباء النجم الرياضي الساحلي، وبعد جلسة جمعته بالدكتور كريم العكرود تم النقاش فيها على الوضعية الحالية للفريق وكيفية الخروج من الأزمة. أكد السيد فؤاد قاسم تمسكه بالانسحاب من رئاسة النجم الساحلي على أن يتسلم الدكتور العكرود مقاليد تسيير الجمعية إلى حين وجود هيئة منتخبة، وباش يتم الإعلان على هذا الاتفاق خلال خروج الإعلامي للحديث على حملة بيع الانخراطات موسم 2026-2027. حسب مصادرنا الخاصة والمكتب الجامعي لكرة القدم مقبل السفر للمكسيك حدد موعد انطلاق البطولة في موسمها الجديد 2026-2027، والجولة الأولى مقررة يوم 22 و23 أوت، ونبقى مع البطولة. لكن الموسم الفارط نعرفوا أحداث مباراة الديربي وشنو صار بين توغاي وشواط، قررت الرابطة حول أحداث ديربي العاصمة إيقاف 3 مقابلات لفراس شواط وإيقاف 12 شهر أي سنة كاملة لمحمد أمين توغاي لاعب الترجي. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب نضال بالحاجة عمر لمدة 3 سنوات، يشغل خط الظهير أيمن من مواليد 2003 وسبق له تقم الزي المنتخب الوطني في الأصناف الشابة.

0: جميع المراحل التعليمية في المكسيك غدوة الخميس 11 جوان ونظام عمل عن بعد للموظفين في العاصمة مكسيكو. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع وتمتع.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: مرحبا بكم من بعد لكم. هذه ساعتنا الثانية في ال تي بيوتي كالعادة نبداوها بنهار من هرات.
1: في نهار من هرات
0: فرح برجب وسامي سنوسي حاضرين معنا طبعا ونهار من هرات
2: حسيت الكابسة
0: الناس بالمالك هذاك الهدف
2: مش الناس بالمالك
0: الهدف هو هذا تفضل
2: لا عندي
3: عنده
4: نهار من هرات اليوم
2: علاش تكبست باهي نهار من هرات اليوم جوستومون سي انس باش نحكيو على 10 انكدوت في تاريخ الكوب دي موند باش نعطيكم بالعوام شوي بشوي ونجم تشاركني سورتو فرح حسب رايكم عام 1930 اول كوب دي موند شنو هي ثم حاجه بارتيكولير ثم جوار كان
0: اول
2: حاجة
0: كوب دي موند
2: كان عنده حاجه بارتيكولير
3: سطحوا الكره
0: هي الاوروغواي
2: الاوروغواي هي
4: الاوروغواي وهزتها الاوروغواي
3: اه جوار لعب مع دوز ايكيب
2: لا لا
4: بعد صارت
3: من حيث
0: تنظيم ولا شنو
2: لا عنده بارتيكولاريتي جوار هذايا وقت اللي كان صغير قص يده الى امبوتي سا ما كي كان كونت يلعب 15 ans كانت عنده مشكله ولعب وجوار اوروغواي وهز كوب دي موند ويده مقصوص
0: هذه تصوير
2: هاي هاك شفتوا كيفاش كابيتان ديكيب تاع اليوروغواي وقتها عام 1950 يا يون اوتر انكدوت اللي هو سي سي جول ريمي اللي باسمه هو
4: مؤسس الكوب دي موند
2: مؤسس
3: ريمي ولا
2: ريمي
4: ريمي ريمي
2: فيفا
4: هي خاطر تكتب بالعربي ريمي دونك يصخيبوها ريمي وهو ريمي ار اي ام او تي
2: او تي حضر ديسكور وقتها خاطر الفينال وقتها اوروغواي برازيل حضر ديسكور بالبرتغالي بوغ روندغ هوماج للبرازيل وحاضر اتسيتيرا سوف كو ربحت اليوروغواي
4: اي ناس كل في بال البرازيل باش تربح
2: جوستومون كي ربحت اليوروغواي طيش ديسكور وصوروه بالكاميرا اللي هو طيش ديسكور تاعو ما قال حتى كلمه وعطاهم التروفي تقولش عليه من لحمه من ناحيه
4: لا كارثه راهي شعر اللاسار في ماراكانا وقتها
2: ماراكانا 200,000 سبيكتاتور
4: اكبر صدمه في تاريخ الكره وقدام اكثر جمهور في ماتش واحد في تاريخ الكره
0: حتى لتو هذاك نفس
4: ما يهزش تو ماراكانا
2: عادي اشتر عام 56 صارت انكدوت اخرى شنو الفينومين عام 56 اللي صار
4: 56 ما فماش كوب دي موند
2: 56
4: فماش كوب دي موند
2: اما شنو الفينومين اي جوستومون
3: ساعات ولا
2: ميرسي
4: الكوب
2: شكون لقاها الكوب
4: اللي ضاعت في البرازيل
2: اللي ضاعت في انجلترا
0: مش في بوبيل ولا حاجه كده
2: جوستومون لقاها كلب اسمه بيكلز لقاها في بارك ملفوفه في بابي جورنال يا اخي ا partir de ce moment là تبدلت النسخه الجديده نتاع الكوب دي موند هذا عام 56 عام 78 صارت طرفه صغيره ياسر ان سيغتان مومون بيلي في وسط في قلب التيران طلب من الاربيتر قال له
4: بربي 78 بيلي ما يلعبش
2: عام 70 سمحت 70 بادون قلت 78 بادون عام 70 بيلي الى دوموندي للاربيتر قال له بربي باش ناخذ من عندك دقيقه باش نعاود نربط
0: الصباتي
2: يا اخي لي كاميرا الكلهم مشاو يثبتوا فيش قاعد يعمل حل صبابته زوز حل لي لاسين تاعو زوز وبدا يربط فيهم
4: هو عامل كونترا مع شركه
2: خذا 120 الف دولار
0: او
2: مع الشركه هذيك نتاع الفهد
0: بيب
4: المانيه
0: ستار مش بالعاني
2: هذاك اي مش لا وعملها بالعاني ودايور بوغ لانكدوت الاخرى مارادونا كي كان يسخن كل لي لاسين تاعو محلولين بالعاني باش يركزوا معاه على خاطر في الكونترات نتاعو مع ليكيبمونتي هذايا باش يقعد هكاك
0: هذول سناب يشوفوا كريستيانو رونالدو يعمل هكا
2: ان توكا بيلي ان توكا بيلي عملها في الفينال فهمت
0: 70
2: وال
0: مكسيكو 70 الكاميرا
2: الكل مركزين معاه
0: بيلي
2: الى بخي لو تون باش حل صبابته الزوز وعملهم الزوز به عام 74 ثم لو كوفرون دو لا تيرور
0: كرويف
2: لا هذايا برازيل زاير اكس كونغو
4: حكيت عليه في نهار من نهارات الجمعه الاخرى
2: بالحق برازيل زاير اللي حكم عليهم بوبوتو قال لهم اكثر من ثلاثه فهمت هذاك عام 74 باهي نعديها هذيك حكينا عليه عام 82 ايش صار؟ شنو هي الانكدوت اللي صار؟
4: برشا حاجات
0: روسي خلاص
2: ما حاجه صارت انيديت في تاريخ الكوره
0: انيديت
2: 82
4: في مقابل المقابلات
2: بيان سور
4: نتاع الكويت وفرنسا
0: الشيخ امير الكويت
4: نحى بونتو
2: نحى البونتو على خاطر قال لك الجوارات سمعوا تصفيره من
0: تصفيره
4: وقفوا مع الشيء
2: يلعبوا يا اخي دخل البونتو كمان يا اخي عمل الاربيتر سي دي
0: هذيك اللي بلاتيني قال فيها الكويت حتى نلعبوا لها بدي سموكينج نربحوها
4: اي ومن بعد صار فيها معاقبه الاربيتر ومعاقبه الشيخ هذاك الشيخ هذاك اللي هو اول واحد مات في الغزو العراقي الكويت في 2 اوت 1990
2: هذاك دعا فرنسا حسيلو
4: مقبول دعا صار فرنسا
2: اي فرح حسب رايك عام 86 روبرتو باتشو. سي كوا لانيكدوت؟
4: سهلة عاد.
0: اه 86
3: سهلة. كيف كيف جوار ولا
0: حاجة عندها علاقة بتونس؟
2: عطينا
4: حاجة عندها علاقة بليد.
3: 86
4: لامان دو ديو.
2: هي لامان دو ديو منين جاي هي الحكاية؟ على خاطر كي سألوا الجول نتاع انجلترا وقتها
4: بيتر تشيلتون.
2: بيتر تشيلتون اكزاكتومون قال كيفاش ماركي لك البونتو؟ قالهم شوية من راس مارادونا وشوية من لامان دو ديو. هذاك علاش جات الحكاية. اما توت سويت ابخي مارادونا انكونفيرمي من احسن بونتو في التاريخ. عام هذا عام 86 وعام 98 يوينا ديكدوت اخرى اللي هي كيفاش يقولوها قاعده سكريت لليوم ما نعرفوش شنو هي الفازه.
4: شنو اللي صار في رونالدو الفينال؟
2: كونفولسيون. خاطر ليله قبل رونالدو عين غروس كريز دو كونفولسيون وتنحم الفوي دو ماتش اي دون لا فولي تعاود تحط دون لا فوي دو ماتش تكنيكمون يقولوا يقولوا بار بريسيون دي سبونسور. الوغ كو هو الى كونفولسي ليله قبل وما
0: تاعش بريسيون تاع سبونسور ماهيش وليده الامس.
4: انا ما نعتقدش السبب نتاع سبونسور هو انه نهائي كاس عالم لونجو نتاع بطولة عالم. نحكيو على رونالدو وقتها رونالدو الحقيقي احسن لاعب في العالم وبطل العالم.
2: لا هو قال هو حب يمشي رومبلاسون وهو الستاف تكنيك قال له يدخل في رومبلاسون مي هي اون اوتر بريسيون ما نعرفش سبونسور ولا ما ذاك الشيء يعني شو اسمه من لي رومور يقولوا اللي هو البريسيون عملت على الواحد حبوا ليم ناسيونال هو بريزون يعني تيتولير.
4: تران تران تران تران
2: اكزاكتومون. 2006 شنو هي
4: اعطيني راس يا ماتيرات
2: زيدان كود بول تاع زيدان 2006 اللي خساره مالوغوزمون خرج من الفينال تاعو خاطر زيدان عمل كومباك انورم من بعد الكارثه اللي صارت.
4: احسن لاعب في الدوره زيدان وقتها
2: عام 2002 سورتو وقت الكارثه اللي صارت في
4: ضرب في اخر ماتش اميكال.
0: بربي انا جوست هكا حاجه ياسر نحبها خاطر قعدت لي لمده تو 20 سنه. انا مشيت للدوز ماتشوات تونس في 2006 في المانيا والحاجه اللي هي كيفاش المانيا احنا نحكيو قبيله كيفاش انه في بعض الصحفيين يقول لك راه في بعض المدن الامريكيه ما تلقاش الامبيونس تاع الكوب دو موند. المانيا مثلا عملت ان كونسيبت ياسر مزيان انه كي تمشي في شارع من شوارع المدن اللي احتضنت كاس العالم ترقى كتاب ترقى كتاب بليكسي ابيض محلول كبير وتحته مكتوب اسامي الفلاسفه الالمان يقول لك راه هيجل نيتشا وكارل ماركس وغيرهم والناس هذوما راهم المان فقط. وتمشي مثلا تلقى مفتاح سول يقول لك راو الموسيقيين راهم المان. شنو اخر فما
4: تاع الصناعه دريملر
0: لا ذوكم وي ذوكم لي معناها لي لوغو نتاع الكراهب. وفما يقول لك احسن سياره المانيه طبعا هذاك 2006 توا ممكن تبدل شويه بي سيتي كوميم سا مي تلقى
2: عائله كبيره
0: اي تاع عائله كبيره تلقى حربوشه كبيره وطبعا الاختراع الالماني الكبير باير اللي هو اول اسبيرين معناها واللي هو صنع
3: المانيا. ما سامحني شو علاقه بموضوعنا
0: في نطاق كاس العالم وتاريخ كاس لا ماهيش انكدوت هي ولكن انا قعدت في مخي
3: كيف في زيارتك هذا شنو نسخايلو الفوز
0: ياسر مزيانه ببساطه
3: اوكي
0: معناها اون سمبليسيتي كبيره باش يوريك احنا كدوله يقول لك الالمان احنا شكون
4: انا شكون انت شكون جايوني رانا المانيا
2: وفي 98 وقتها صارت تلقين درس لا ينساه جمهور الهوليغانز في مارسيليا
0: تونس انجلترا
2: وقت اللي حرقوا الدرابو نتاع تونس في التلفزه يا اخي
0: الجزائريين
2: وكان ما يكون في الحسبان
0: حصل
2: الهوليغانز داير من وقتها فهمت وينهم
4: بلاد الديز ما فيها مرسي
3: لن لا تنسى ولا شنو كي كنت صغيره في التربيه شو اسمه هذيك التي اكسبريسيون اكريت الانشاء والتعبير الكتابي ما فماش تعبير كتابي ما نوفاهش وان كنت انسى فلن انسى ذلك اليوم تعجبني ديما تحسها باش تزيد تعطي قيمه
2: لكتبو دونك فلوس
3: كل مره
0: بلاغه بلاغه
2: واخر انكدوت اللي هو 2010 هذيك اللي
4: جابها افريك دو سود وقت صدموا على الكارة
2: لا لا لا لا ماتش فيوست ماتش
4: نتاع سواريز
2: سواريز كونتر غانا سواريز خدا الكارتون جور لوي سواريز ان اتاكون نحى الكره بيد
4: كره داخله ما تشوفها نحى بيد خدا ورقه حمراء وبينالتي وبينالتي خسر ضيع البينالتي شكون هو سموا ولا ايان
2: شو اسمه ما نسيت يا ايوا
4: يا ايوا يا ايان
0: هذا رقم 10
2: لا هذاك بيلي
4: ابيا ستيفان ابيا
2: ابيا
4: ابيا
2: هذاك شو اسمه سواريز نحاها
4: دونك وبعد ضيعوا من بعد في البينالتي هي
2: تركت
0: ميرسي سامي يلا كل مره نمشيو للكوب دي بون خاطر بون فيو كانه هذا
2: التراند
0: لغه
2: الجنزي
0: كانت هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات

0: خمسة لسبعة انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. لانترفيو
1: ضيفتنا في الانترفيو تقدم في محتوى مختلف صعيب ممكن التناول متاعه وصعيب كذلك في المردودية المادية. طبعا نسألوها على قديش زعمة يجيب فلوس والطرح متاعها ضيوف متاعها وخلقة الجمهور بعد حلقات وحلقات. فما الناس تتبع برشا ناس يتبعوا في البودكاست وبطبيعة البودكاست بإمضاء الصحفية والإعلامية نبيل بيزيد. مرحبا
2: وسهلا. أنا ديما نفرح راهو كي نجي هنا
1: وإحنا زادة. مرحبا بيك. مرحبا بيك
2: واللمة الجميلة
1: هذه. البودكاست طبعا نحكيه على برشا بودكاستوات في تونس واللي يتميز في البودكاست أكيد أنه عنده حاجة مختلفة. دونك الاعترافات عميقة حلي الاسم بالعربية زيد مواصل وقاعد يتطور. دونك قديش راضية على البودكاست؟
2: والله الحقيقة بيني وبين روحي هذايا كان نسأل
1: حتى ما بيناتنا احنا وياك مش مشكلة
2: عم هاني باش نردوا بيبليك الإجابة باش نردها بيبليك. مانيش راضية برشا الحقيقة لعدة اعتبارات. نعرف روحي عندي القدرة أني نعمل مخير في مثلا كنت تعطالي الإمكانيات كان نلقى روحي مرتاحة في حاجات معينة أنا توا مانيش مرتاحة فيهم.
1: بين أول أنت كيقول يعطيك الإمكانيات هو الناس علاش مشاو برشا للبودكاست؟ على خاطر البودكاست في أغلب الأوقات ما لازموش إمكانيات كبيرة. ممكن لازمو إمكانيات للغشيخ ووقت وتحديد شنو يتكتب وشنو شنو يتقال ولكن زادة مش محتاج إمكانيات كبيرة. شو الإمكانيات اللي لازمتك؟
2: كمان شوف أنا نمن أنه المستهلك عينه كبيرة ويتفرج في توسكية جاي حتى من برا من الشرق
1: ويقارن
2: وكل شيء. دونك أنا يزمني نحترمه ونقدم له حاجة محترمة. دونك على الأقل من نحكيه من ناحية تقنية يزمني نوفر له كاميرا محترمة باهية وميكرو باهي باش يوصل
1: له البرودوي
2: يكون باهي. بعد هذاك فما مونتاج فما شخص واقف على الماكينات هذوكم اللي تاع التصوير فما نورمالمون شخص يمنتي نورمالمون فما شخص قاعد
1: يجيري
2: في الريزو سوسيو انسان لاهي مثلا كان البودكاست يدخل فلوس يزم كونتابلي فهمت ذوما كل خدم وذوما كل سنتراليزي عندي انا تو. دونك هذيك علاش انا نلقى روحي تعبه ونلقى روحي كان بيودي يكون معايا ناس يخدموا كل شيء باش نجم انا نتفرغ للجانب الابداعي وكل مره نحسن فيه.
1: فهمتك فرح.
3: نوال سيم يبدا يسالك اولا على قداش رضاك على اللي تعمل فيه وتقدم فيه وبعد اللي مواياه والصعوبه نتاع انا نحب نرجع حاجه اخرى. انت منين جيت؟
2: انا
3: كيف شفت البودكاست هذا بهت في الاداء في قداش تعرف تسال قداش محليها الانفيتي
1: عندها هدوء زاد
3: شنو الخلفية الباك جراوند تاعك؟ انا شخصيا وسامحني ما كنتش نعرفك ما شفتكش في تيفز ليه ما شفتكش في تيفز بس انا ما سمعتش في راديو. دونك سي با ان فيزاج اللي مستنسين بيه التوينسا بوتيتر في ديارهم يدخلوا ولا يسمعوا ولا يعرفوا. دونك نورني بالخلفية نتاعك وكيفاش دخلت الدومين هذايا. اون ديري كو الاول انا بالنسبه ليا كاين اول وجه نشوفه كان على ديجيتال ما نعرفوش قبل.
1: لا تجربتها موجوده في التلفزيون في
2: الاذاعه تجربه صغيرة لكن انا نرى اللي اهم من هذا الكل اللي وقت اللي كنت خلف الكواليس خاطر عندي اكثر من 10 سنين نخدم في اذاعات وتلفزيون
3: كاعداد
2: انا رامي بتاع رامي بتاع برامج اخرين معناها كنت الحقيقه وراء برشا نجاحات موجودين في موزايك كنت معده مع هادي زعيم وانا نقول بروحي اللي انا تلميذة هادي زعيم في برشا حاجات يعني حتى في طريقه الحوار وكل شيء خذيت من عنده برشا تقنيات
4: نتاع صنعة
2: خذيتها من عنده. خدمت مع ابو بكر بن عكيشه خدمت شكون اخر مع لطفي
1: العبدلي تجربة موجودة احنا فاصل
2: كان عندك برنامج
1: تاعي فاصل ونرجعوا لكم نكملوا حوارنا معنا بالبيزيت.

0: Antibiotic مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الانترفيو مع ضيفتنا الإعلامية الصحفية الزميلة
2: اللي تحب.
1: أنا هاو تحب أنت
2: نوال
1: بيزيد. دونك ونحكيو على اعترافات عميقة. وإحنا سألناك على الفرح. شو كان سؤالك قبل ما
2: نوفيو؟
1: منين جيت؟ فوالا. دونك عندها تجارب إذاعية تلفزيونية. دونك وقالت نوال
2: اللي خلي نعقب عليك. كنت تفضل تبدا تلفزه والا البودكاست هذيك وقته توا ديجيتال هو المستقبل و...
3: وي انا كنت عندي الفرصه باش نعمل حاجات زاده في الاعلام الكلاسيكي راديو تلفزه لكن خيرت اني نتوجه للديجيتال خاطر الديجيتال نرى فيه المستقبل معناها غاديكا وفما برشا شباب اصغر مني برشا معاك الجنزيات معناها انا ميلينيو الحقيقه نحس روحي
4: انت بالبيني الكبيره لك جنزي
3: لا انا ميلينيو لا انا ميلينيو على الاقل 37 سنه معناها
1: تقريبا منذ سنة يعني قلت أنه نحب نوقف التجربة ذي دونك أعلنت أنه التجربة ذي لأسباب مادية زادة باش تقف وبعد ترجع في شو خليك أنك ترجع يعني فما حاجة تحسنت
3: فما حاجة تحسنت اللي هي المشاكل اللي خلتني نبطل جوستومون وقت اللي أعلنت اللي أنا باش نقص الحقيقة جاتني هجمة موجة كبيرة متاع أولا تعاطف كبير متاع جمهور متاع الناس اللي تابع في البودكاست قالوا لي علاش وش تحرمنا منه وستيغا قلت لهم راني تعبت وراني ما نجم معش
1: نجم نكمل جاتك هجمة من الاسبونسور ولا
3: بعد جاتني هجمة مش من الاسبونسور أما جاتني مقترح حات متاع تمويلات اللي مش باقي قد اللي ننتظره
1: ولكن
3: باهي خير من بلاش قلت ميسالش نعاود نعطي فرصة مرة أخرى
1: وي دونك اوتكا يعني حاجة باهي يعني الناس اللي هي تشوف المحتوى وتحاول أنها تكون موجودة في المحتوى اللي تقدم فيه
3: وي هذا هو
4: البودكاست تاع نوال بو انا نعرفه ملي كانت فكره كنا احنا نحكيو فيه ليك مي قوه نوال في حاجه بارك سي لا كريديبيليتي شفت في الميديا سكون كونسوم اون جينيرال ثم ذكاء ساعات يبدا مش موجود يبدا يعني نبلبزوها بالبوز شويه مثالش نجبدوا على نسخنوا البيت يعني اون ابورت با دي سوجي اللي تبنيهم الونتير أصعب الباركور خلينا نبدأ متفاهمين ما خليتش أنا في المين وجبته وسورتو تبني بيه حاجة دونك نوال سا كوميونوتي سي اون دي كوميونوتي ديجيتال لي بلو كريديبل اي لي بلو سوليد كي اكزيست على خاطر تخيل أنت تحكي على مواضيع اللي ما ثماش واحد فينا ما يتمسش فيهم ما ثماش ان سوجي ني با ابوردي دون مانيير كريديبل
1: وهذا
4: صحيح
1: وهذا
4: يعني فهمت يعني الضربه غادي الضربه ما ثماش اون ستار ما ثماش اون ديناميك نتاع نوري
1: اي وهذا اللي قاله سامي هو مقدمه لسؤالي يعني انت تدخل العالم اللي ممكن مش ديما نشوفه يتحكي فيه من نجوم من ناس معروفين يعني فما صعوبه انك تقنع الناس هذوما باش يقولوا ذاك
3: الحقيقة ملو لي الحقيقة التجربة اللي عملتها سابقا خلتني اني نعمل كارنيه دادريس محترم يعني عندي انا بيدي دو لا كريديبيليتي اوبري دي جون معناها كي نكلمهم
1: عندهم ثقة
3: يعرفوني فوالا وعندهم ثقة فيا دونك بديت بهكا عباد ملو اللي امنوا بالفكرة ملي كنت فكرة من قبل ما تبدا فما البرودوي ومن بعد كي ولا مصور وموجود وليت سهلت عليا الامور بعد كي حتى كي انسان ما يعرفنيش ولا حاجة نجم نقولوا برمشي شوف تتلقى حلقات الكل تفهم الاسبري نتاع البودكاست كيفاش ماشي
1: ايوه لكن الحديث في
5: هذوك كيف كيف تمزوز
1: كيف
5: حتى سامي كيف ساعات كي رامي يكلم حد يقول له معنا برنامج يقول له شوف حلقه تفهم نوعيه الاسئله وفما برشا ضيوف جاوا
1: خاطر لكن يبدا عندهم ثقه في هذا هو هذا معناه هو هذا معمول به
5: تقول له شوف
1: ولا كان باش نمشي ولازمني ناخذ فكره
5: باش سامحني في الكلمه بين قوسين باش نقصوا منك ولا نقصوا لك من قدرك ولا واحد راك هوني محترم فهمتني وهذا مهم اللي تعمل فيه نوال ان نعتبره اول بودكاست على الديجيتال مش حكايه ناجح فهم برشا ناجحين عميق كما قلت ديب وجدي وعنده قيمه قيمته كبيره.
1: لا اما سؤالي هو الضيف كي باش يجيك مش يجي في حديث فني قداش عندك من البوم وظروف انتاج
3: فني عارف روحه على شو قادم هو عارف روحه
1: يعني هذاك يعني ممكن يقلق برشا ولانه انت ماك جايره وباش تجامله ولكنك باش يحكي لك على حاجات نجم صارت له في صغره على ديزانسيدون تعرض لهم على
3: احنا ديجا نبداو مبريفين شويه راهو نبداو حاكين شويه في بعض المحاور اللي باش نحكيو فيهم دوك هو يعرف
1: اما خطوط حمراء تبدا
3: نجم يكون نجم هو انا نسهلها ساعات على روحي نساله نقول له فماش موضوع ما من غير ما ندخلوا فيها قل لي من توا باش ما نمشيش اصلا للبيست هذيك وفما زاد امكانيه انه ساعات كواحد يتخمرك شويه ينسى روحه يقول كلام وبعد يتراجع فيه شويه صارت لي مرتين ولا ثلاثه يقول لي بربي كل بارتي هذيك نحيها ولا حاجه نسمع الكلام ونحيها ما جيبها الشواء
4: شوف في الكونسوماسيون ديجيتال في العشر سنين الاخرانيين عندنا حاجه اللي تفقدت اللي هي لا فيريتي شفت انستغرام ولي ريزو سوسيو تيك توك نتفرجوا في سيناريوهات نتفرجوا في عباد تعيش في كوم سي سيتي دي بيرسوناج كي انت نحلك فجوه انت حتى العباد المعروفه اللي تمشي باش تتكلم حتى هو ما كيمشي دون ميديا مينستريم شويه ولا اللي اي هو اي ميديا باش يحكي على نفسه وعلى روحه يحب يا بيرسوناج زاد فهمت وهكا وباش يعمل بروموسيون باغ كونتر الحقيقه في حاجات في سيغتان سوجي يعني الحقيقه اش معناتها يعني الاكسبيريونس نتاعها حتى نقول لك حاجه حتى البادي لانجويج نتاع السيد اللي يتكلم يحكي على حكايته يا ان كريديبيليتي انورم كي تبدا تتفرج
3: حطيت لهم الكوره تعرفها الكوره عندي كوره اونتي ستريس حطيتها على
1: هذيك برشا شكون يستعملها
3: بريسك الكل اللي يستعملوها
1: اكلتك المفضله من الضيوف شكون هم اللي تحب تستدعاهم مش اكلتك المفضله اللي تحبها ايش على ذكر اكلتك المفضله شنو هي
3: شكون الرز الجربي والله انا ناكل كل شيء رز جربي مثلا
1: رز جربي شكون من الرز الجربي بتاعك في الضيوف
3: نحب الضيوف الثرثاره اللي يحكي خاطر انا بازي على الكلام يعني
1: اي ما باش يقولوا زاد
3: اي باش يقول بيان سور فما خاطر المشكله فما ناس يقول
1: خاطر انواع
3: اي خاطر فما ناس ما عندوش مشكله انه يتكلم اما ما يحكيش في الحاجه اللي انا حاجتي بها معناها ما بيان سور باش يحكي في التيم نتاع الحكايه دونك فما ناس شحيحين برشا ساعات في الحديث وخاصه كي تبدا تمس في مواضيع هكا
1: كلمه قص
3: تقلق شوي يولي كلمه وقص ايتترا دونك انا يلزمني ديما جو رولونس معناها الحديث معاه دونك ضيف ثرثار الضيف اللي ما يحشمش الحقيقه نحب العبد اللي كارت سور تابل كل شيء يسمي الاشياء بمسمياتها فوالا معناها هذا هو
1: انا هو التوب 3 نتاع اللي ما بذلتش مجهود كبير والنتيجه كانت ممتازه
3: فما برشا
1: مثلا توب 3 في ناحيه المردوديه
3: ممكن كان مش على خاطر هو بيرسونال سبيسيال شويه هذا جد الهنشيري جد الهنشيري كنت
5: مال زهر ولا مال لا يرحمه بعد قديش من
3: البودكاست
1: بعد بشهر
5: بالضبط وبعد فما دي باساج مازالوا كي ضربوا هو توفى
3: جاد كنت متاكده معناها خاطر نعرف جاد في الدنيا ونعرف قديش وقتها زاد الفتره هذيك سبيسيال شويه قلبه معبي معناها جاي كنت متاكده اللي هي باش تنجح الحلقه نتاعو باهن
1: انت يا كان وائل بيزيد تقول هذوما انا متاعي محلاهم الثلاثه هذوما
3: وائل جلوس اللي هو هومبالور توسي صارت له يعني مشكله في كبيره معاه في حياته مرض وبعد ما كان في التوب نتاع الكارير نتاعو يعني انا الفكره اللي حبيت نوصلها انه يا سبورتيف راك تنجم معناها حتى كان ماهوش اصابه مثلا راهو نجم تجيك حاجه مشكله مرض من عند ربي ويقص لك يوقف الكارير وكما صار
1: الوالجلوس
2: سؤال في الدنيا انت هكا مع اصحابك تسمحهم يحلوا لك قلبهم عاده والا هذه خدمه و سي لو كونتوني اللي خليك معناتها tu t'intéresses aux histoires نتاع
3: هو فما منه شويه من قبل
1: انا تشانسبير كونفيونس
3: اما زادت بعد البودكاست وليت حتى مع عباد ما نعرفهمش
5: معناها يجيو تو عباد ما نعرفوكش يبداو يفضفضوا
3: قداش مره في السهريه نبدا في السهريه يجيني واحد يحكي لي حكيته
1: قول له لا غدوه خل جيبوا الميكرو
4: هي عندها فازه سامباتيك لان بون كاليتي ديكوت ساعات نقرا ساعات ما تقولك شيء يعني ما تعطيكش حل ما
2: تسمعك
4: اما لاين تخي بون كاليتي ديكوت
5: سؤالي ليك بيزيد
1: اقرب الميكرو
5: شكون الشخصيه جايه اللي تحب تعمل معاها ديب كومبريشن.
3: فرح برجع. ليه فرح مكتوبة هي رواسها مكتوبة
2: لا فك عليك مني على خاطر أنا المرة الوحيدة اللي عملت فيها بودكاست قبل آخر بودكاست عملته ثرثرت برشا جوستومون حكيت برشا مي جي با اوزي نقول نحيو لي في المونتاج ندمت قلت فرح علاش تحكي برشا وشكون اللي باش يسمع اسكو
3: لا هي تسمع نجحت الحلقه اللي تحكي عليها نعرفها
2: لا هذه جديده واحده اخرى تلما انا مانيش فرحانه بروحي وجي با اوزي نقول لهم نحيو في المونتاج اللي تكنيكمون الحلقه ضرب ما مشي شيء لا صوت دونك ربي
1: ربي
2: هي خاطري سرقت على روحي
1: باهي تستضيف الناس اللي تنتقدهم ساعات وتشكسهم تستضيفهم ولا
3: بون اللي جبتهم مش الكلهم نتفاهم معهم معناها فكريا فما ناس ما نتفاهمش معهم لكن استضفتهم على خاطرهم إليجيب الحاجات اللي كنت نحكي عليهم قبيله يعني
1: نعرف اللي انت تشيك سمير الويفي مثلا تنجم تستضيفه
3: لا الحقيقه معناها ما لا مش خاطر لا ما نحبش لا على خاطره ماهوش إليجيب ما نصورش انه انسان واصل لدرجه التصالح مع الذات اللي انا نحكي عليها واللي انا لوج عليها في البودكاست نتاعي بخلاف اللي عندي منه موقف في برشا حاجات بخلاف اللي انا طيار عليه برشا كما قالت فرح كان مش يجي مثلا يجي يعمل يفيس سا ولا سون مي اكولبا يجي يعمل سامي اكولبا مرحبا به يجي تقول الحقيقة بقلب مفتوح مرحبا به أما ما نصورش الحقيقة ما أنا نصور روحي كالنهار نستدعاه ينجم وارد جدا أنه هو يقول لي لا
1: وشكون هم الأسامي الأخرين اللي مثلا اللي ما تنجمش تستدعاه
3: الحقيقة فما عندي حاجات مبادئ هما كلي شادة فيهم صحيح مثلا ما نجمش نستدعى شخص أوموفوب مثلا نعرف اللي هو أوموفوب ونعرف اللي هو عنده موقف اتسيتيغا عام ما نقبلهاش برشا ولا وانه رو برشا قالوا لي يزمك أنت تتجرد من الأحكام نتاعك الشخصية باش نجم تحاور ناس معينين لكن هذه ما نصورش اني نشارك اني نعطي منبر العباد عندهم مواقف معينه ولا انسان ما يحبش النسويه مثلا ولا حاجات كي من هكا
1: ما تتصورش انه يكون يقعد مقابلك
5: ديجا خذوا برشا ميكروويت
1: الصحه النفسيه هي حاجه معناها باش تحكي فيها صعيب لانه لازمها معناها ابار لو بريف هذاك ساعه ديجا لازم اون كونيسونس معينه وساعة تعرف الانسان هذاك يعني ديما كانك تدخل في سيونس قبل ما تعمل البودكاست يعني كانه وليت مستهلكه شويه للصحه النفسيه تحكي فيها ابار يعني
3: توا وليت لمظهره وما كانتش وقت اللي انا بديت ما جو بونس كو جيتي لا سول معناها اللي ديكلاري نحكي على الصحه النفسيه والناس تجي عارفه روحها شنو باش تقول ايتترا توا نسمع راني انا بدي في الراديوات في دي بودكاست ناس كل اللي هذا هاو ديبرسيون هاو بيبولاريتي واللي يحكيوا فيها جزء باهي من الحكايه انه الصحه النفسيه وليت
1: اي اون فولغاريز
3: اي فوالا وليت تحكي فيه الموضوع لكن زاد ما ساعات ما يلزمناش نتفهوها الحكايه خاطر فما ناس راهي مرضى معناها بالحق دونك يلزمنا نقراو حساب
1: انه يقعد سوجي ميديكال معناها
3: بالطبيعه
5: تسال عليها لحظه فرح تسال على الشخصيه اللي باش تجيبها تسال عليها قبل معناتها اصحاب وواحد كل شيء
3: نحاول هيك نبدا ما عنديش انفستيجيشن
5: يعني سامي بن نور
3: اي تو نكلمك نهار اللي باش يجيب
5: لا ترى هذيك حاجات
2: سامي قالك على سامي اللي ماذا بيك ما يكونوش معاك فما سامي تمني تكونوا معاك وغادرونا ما همش يكونوا معاك
3: واش خاص اي برشا
1: مثلا كنت نقول لك
3: هشام جعيت محمد الطالبي ذوما بالحق ناس بالحق ما نشوف انه ما خذوش حظهم في الاعلام معناش عليهم تراس كبيره هكا اوديو فيسوال فما ناس اللي مثلا فما شخصيه قلت علاش نهرت اللي مات لقينا سولمون ارتيكل على ليدرز هبط وقتها اللي هو عبد الوهاب بن عيد حد ما عمل معاه انترفيو معناها العباد هذوك مع باينين امبراطوريات في البلاد يعني
1: انت قريت الكتاب
3: الكتاب اي ما بعد كي توفى ما حتى حد ما فما حتى حد حكي مع عبد الوهاب بن عيد
4: وراو التوثيق الاوديو فيزويل مهم
1: مهم اليوم هذا ممكن راه
4: Il est beaucoup plus long de l'Angélité.
3: Avec la Jazeera.
1: حتى برشا بيا بكو تشانس اليوم تمشي في هذا اليوم انت ممكن لي بودكاست كما قلت من الاول انه برشا ناس يعملوا في البودكاست قداش مهم الارقام بالنسبه ليك يعني شوف شويه شنو هو انت
3: نشوف الحقيقه نحب الاعراب
1: وين انت في في البودكاست ترتيبك وين؟
3: ما نعرفش اما بون من الاوائل الاول الثاني الثالث ما الحقيقه ما نهتمش ياسر اما نحب نحب الجدوى على عكس سمير الوافي ما كان نهار زاد استضافوك فيه انا راني بيك فان راهو سمير الوافي فماش باساج ما نفرش فيه الكل وحتى برو ماكس نفرج فيهم وكل حب نعرف روحي من شنو النيفو من شنو نوصل له معناها دونك
1: تحمس وليتك
3: بيان سور تحمس وليتي بربي سيسني في الستاتيو وين الكاميرا كيف تكتب عليه الستاتيو وسع بالك سامحني ضيعت الفتله نتاع
5: الفكره كرامي بتتويت
4: النيفو نحكيو عن النيفو
1: باهي
3: اي النيفو تاع شنو نسيت السؤال
1: لكن قلنا رقم واحد رقم اثنين والترتيب تاع البودكاست
3: الارقام
1: ولانه رقم واحد محجوز لانه البارح انا كنت في حوار مع محمد خميسي في هذا المساء قال لك كذا نمبر 1 راه بالارقام
3: سا ديبون منين قاعد تظهر لها الحكايه مثلا انا نشوف روحي رقم واحد في حاجات اخرى معناها نشوف روحي لينا فما مواضيع مثلا أثرتهم في البلاد ولاو حديث البلاد وفما إمكانية أنه فما يصير تغيير بعدهم كاريمون معناها كما حلقة العنف التوليدي
1: سيبيان
3: ايه ولا أنا هذك هو لوجه على الجدوى العنف التوليدي
1: العنف التوليدي
3: فما حلقة عملت على العنف التوليدي نساء معناها اللي جابوا صغار كلهم عملوا كتبوا دي تيمونياج دي ان كومنتير اتسيتيرا انه شيء اللي حكيت عليه المراه موجود في السبيطارات التونسيه ايتترا دونك جمعيه القابلات ولا تحب تحكي ولا الموضوع مثار عند الناس ولا يحكيوا في النساء اللي يعرفوا حقوقهم كي باش تمشي باش تولد فما سيت تسمع بروتوكول كاريمون معناها بتاع اولاده ايتترا دونك لو نيفو الحقيقه مانيش كومبيتيتيف برشا في الحكايه هذيا مانيش نلوج على الموقع
1: الكونتينو هو
3: اهم حاجه والارقام بالنسبه لي مرايه نتاع انه الكونتينو هذاك وصل للناس
1: تشوف
2: سامحني دونك الارقام ابار اللي هي الايجو بي كل اسكو فعليا مهمه باش مثلا فلوس تدخل اكثر ولا سبونسوريو اكثر شكون يراقب هذا هما يوتيوب ولا ما نعرفش كومون سا سباس
3: هو فما بلاتفورم واحده مونيتيزي اللي دخل لك فلوس اللي هي يوتيوب
2: داكور
3: قد ما يزيدوا الارقام قد ما الفلوس تزيد وانت بيدك كبلاتفورم كامله عندها لي زابليكاسيون كيما انستغرام
1: وتيك توك
3: تبدا فيها ارقام محترمه باش نهار اللي تقدمهم مثلا في دوسي سبونسور يبدا يشوف
1: دونك هو يقول لك
2: اما دوك يجيو كارقام بي حاجه مهمه اللي كنت حتى
3: ما يتبعلكش لا نحب الارقام
1: انا اليوم تشوف دي بودكاست اخرين انت
3: شوف انا مستهلكه كبيره نتاع بودكاست
1: اللي اقرب لك انا هو
3: اقرب لي والله كان قبل انا سبوخه شما ما عادش على خاطر خديت منه موقف شويه في علاقه بالقضيه الفلسطينيه لا اماراتي
1: اماراتي,
3: إماراتي. فما مغارب توا قاعد يخو في صدى كبير البودكاست اللي تعم فيه منصه الاثير نتاع الجزيره فما بودكاست سعودي اسمه فنجان يعجبني برشا فما مساروه
1: فنجان
5: جاب توانسه
3: جاب دكتور بدوي فوزي البدوي فوزي البدوي
2: سمعت بنوال تحب الثرثره يا اخي انا اليوم ثرثره سامحني
3: ما سيلش في سيلش
2: بربي قلت لي انت سامحني هو معز باش يخرج لي من الواحد خاطر الميكرو دونك قلت لي انا ثرثر اليوم شويه دونك نوال قلت لي انت تلمس سي تو على يد هدي زعيم في التلفزه هدي زعيم جاي بعد في البودكاست هل تتلمذ هدي زعيم تحس على يدك شكون ولا التلميذ هل التلميذ الاستاذ
3: لا فماش ماهوش في حاجه ليا باش يتلمذ هو هادي بوتيتخ انا بيدي كي تفرجت هكا شويه حسيته اللي هو ماهوش ملم برشا بادبيات الديجيتال اللي هي راهو حاجات تقنيه تبع تتصلح راهو معناها مثلا حتى الفورما هو بيدو تو الفورما بدا ياخو يظهر شويه الفورما نتاع البودكاست قبل كنا على اول ما بدا بنفس الريتم اللي يخدم فيه في التلفزه في الراديو دونك هو وحده ابارامون جاتو مع الملاحظه ولا حاجه دونك صلحها هذوما معناها دي تكنيك معناها ماهوش اما لو فون مع هادي راهو بالنسبه ليا انا راه انه هو احسن محاور في تونس تقنيا لي تكنيك دو انترفيو نتاع هادي من احسن ما فما معناها في تونس نجم ينطق اي انسان
1: معناها شكرا لك نوال بيزيد
3: شرفتنا يعيشك ميرسي لكم انتوما اللي عيطوا
1: كل النجاح ان شاء الله في اعترافات عميقه وبطبيعه الحال ان شاء الله البودكاست
3: هذا عندي ظفر العابدين بيانتو
1: يلا نوفيو بعبد الحليم حافظ يغني مقطع من فاتت جنبنا تلقاو غدوه ان شاء الله في حلقه جديده
6: حبيتها

بيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزير التربية يشرف على اختتام الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. ترامب يؤكد أن واشنطن ستضرب إيران بقوة هذا اليوم. وغوتيريس يحذر من أزمات تعصف بالمنطقة وتهدد العالم. في تفاصيل أخبارنا، أدى وزير التربية نور الدين نوري اليوم الأربعاء زيارة ميدانية إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد واد الليل من ولاية منوبة، وذلك في اختتام فعاليات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، حيث وجدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام، وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية له هو مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود. كما أكد أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحح هما ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل الدعم وكل التقدير وفق بلاغ وزارة التربية. هذا وقد مثلت هذه الزيارة الميدانية فرصة للوقوف على واقع البنية التحتية للمؤسسة التربوية المحتضنة للامتحان وتقييم احتياجاتها الفعلية، إذ أبدى الوزير اهتمامه بما تحتاجه من دعم في هذا الإطار، سواء على صعيد التوسعة أو إحداث فضاءات رياضية تليق بالتلميذ وبالمربي على حد السواء وتعلي من قيمة المحيط التربوي الذي يتشكل فيها. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة باللغة العربية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2 إلى 31 من جويلية المقبل، وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ أصدره اليوم. ودعا الديوان الراغبين في المشاركة إلى القيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد بورقيبة للغات الحية ثم موافاته بجملة من الوثائق تتمثل أساسا في نسخ من مطلب المشاركة ووثيقة التسجيل الأولي، وأيضا جواز السفر التونسي وصورة شمسية وبطاقات الإرشادات والالتزام، إضافة إلى مطلب بالنسبة إلى الطلبة الراغبين في الإقامة الجامعية. أشار البلاغ أيضا إلى أن ديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70% من معلوم الدراسة، على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتوقعة والمقدرة ب 30%. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة مجددا اليوم بعد هجمات شنتها الليلة الماضية بدعوى الرد على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي: نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكن إيران تواصل المماطلة وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه لا يريد اتفاقا مثل الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015. في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من انجراف منطقة الشرق الأوسط أكثر فأكثر نحو أتون الأزمات لتمتد تداعياتها خارج حدود المنطقة وتلقي بظلالها على الأسواق العالمية وطرق التجارة الدولية. كما كشف غوتيريس عن معطيات جديدة تتعلق بالوضع الميداني في قطاع غزة، إلى جانب طرحه مقترحات تخص مستقبل القوات الدولية جنوب لبنان وأمن الملاحة في الخليج وفي منطقة البحر الأحمر. بشأن الفلسطيني، أصيب فتى فلسطيني دهسته سيارة عسكرية إسرائيلية اليوم في بلدة عقربة جنوبي مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. عملية الدهس وقعت خلال اقتحام قوات الاحتلال هذه البلدة، ومنع الجنود في البداية الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى الفتى الفلسطيني المصاب وإسعافه. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أن بلاده استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو الليلة الماضية بصواريخ أوكرانية الصنع.

0: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم كما عودناكم كل اربعاء في خوض صحيح من توا حتى للتسعه مع المسائل القانونيه، مع القضايا، مع الاستشارات، المعلومه اللي فيها الاضافه والافاده. نرجع معكم ونرحبوا بكم الناس الكل في كل ولايه الجمهوريه وخارج ارض الوطن. نكونوا في الموعد هذا لتقديم المعلومه القانونيه في موضوع اليوم، الاجراءات المتبعه بعد تقديم عقد الاشهار تحت المجهر حالات الاعفاء من العقوبات، وقانوني ولا غير قانوني. خمسه اسئله والموقف القانوني منها مع المختص والدكتور في القانون عبد المنعم عبود، استاذ جامعي محامي لدى التعقيب، مؤسس الاكاديميه القانونيه ومكون لاطارات واعوان في القطاعين العام والخاص. اهلا وسهلا استاذ، مرحبا.
1: أهلا بك سي غازي ومرحبا بكافة السادة المستمعين، مستمعي قناة وإذاعة جوهرة أفهم، يعني مستمعين متاعنا الأعزاء الأوفياء لنا والحصة هذه.
0: شكرا لك، رحبوا بكم إكيب كاملة. غازي خليل في الأعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج، رحبوا بالناس كل اللي معنا ونمشيوا توت سويت مع الموسيقى ونرجع لكم مع موضوع اليوم.

0: نرجع معكم من جديد في خوض صحيح. كما قلنا موضوع اليوم موضوع مهم، موضوع زاد فيه برشا نقاش نجم نقوله برشا تفاصيل وحيثيات. نحكي على الإجراءات المتبعة بعد تقديم العقد للإشهار، ونرجع معك أستاذ عبد المنعم عبود، تفضل.
1: لأن نحكي على نظام العقارات المسجلة، يعني بالنسبة للعقود ويرد على العقارات المسجلة. وقت نقولوا العقارات المسجلة، المقصود بها هي العقارات اللي تحظى برسم عقاري، يعني خضعت في وقت من الأوقات إما إلى إجراءات تسجيل اختياري بناء على مطلب تسجيل عملا بصريح الفصل 319 وما يليه من مجلة الحقوق العينية، وإلا العقار هذا كان موضوع تسجيل لكن بناء على إجراءات مسح عقاري إجباري يسمى فرنسوية الكاداستر، ولي تسمى ماتريكولاسيون زادا أوبليغاتوار. بمجرد صدور الحكم يصبح العقار مسجل، والعقار المسجل هو العقار الذي يقع إدراج وضعيته القانونية في نظام السجل العقاري، يولي عنده كتاب، والكتاب هذا يدو سمبلومو يلخص تاريخ وجغرافيا العقار. تاريخ العقار يعني كيفاش شكونهم المالكين الأوائل اللي قاموا بالاستفادة من عملية التسجيل، وأيضا الارتقاء والتطور انتقال الملكية من يد إلى يد عبر المالكين المتعاقبين على العقار، ومع تحديد جغرافية العقار يعني الموقع متاعه، لأن عادة ما نلقى البيانات المتعلقة بهذا المعطى موجودة في طالع الرسم. بعد تقديم وتمهيد هذا البسيط، موضوعنا اليوم كما مهدت له منذ قليل سيغازي هو يتمثل في الإجراءات المصر الإجرائي بعد تقديم عقد معين لغاية الإشهار بسجل العقاري، يعني لغاية ترسيمه بسجل العقاري عندما يقدم إلى دفتر خانة. وراه خلافا للعديد من الوثائق الاخرى، تقدم مثلا مطلب للبلديه ولا مطلب لاي جهه اداريه، فانه الاصل في الاشياء انه القاضي هو اللي يختص بتقدير صحتك الوثائق هذيك. لهنا عندنا استثناء، احنا راهو ما يترسم في دفتر خانه، فما مبدا اسمه مبدا الشرعيه العقاريه، وكرسوا نص اللي هو الفصل 306 من مجله الحقوق العينيه، يقول لك راهو ما فما كونترات يتعدى للترسيم، وما يترسم اي كونترات ولا اي وثيقه من الوثائق المنصوص عليها بالفصل 373 من مجله الحقوق العينيه الا ما تكون تلك الوثيقه معناها متأكدين من سلامتها ومن صحتها. وشكون يقدر السلامة القانونية متاع العقد هذا ولا الوثيقة المقدمة للإشهار؟ موظف إداري عنده صفة المأمور العمومي اللي هو مدير الملكية العقارية. إذن مدير الجهوي للملكية العقارية بمكان معين هو الذي يقدر قيمة العقد باش إما أنه يرسمه أو أنه يرفض الترسيم متاعه. كيفاش جنية المسألة هذه؟ المسألة هذه أنه المدير الملكي العقاري باش يتولى النظر في العقد كأنه قاضي، وهذا استثناء لمبدأ اختصاص القاضي المدني بمراقبة شرعية وصحة العقود المدنية. العقود المدنية يقدر صحتها شكون؟ يقدر صحتها القاضي المدني. تمشي أنت كيد عند واحد طعن في سلامة عقد معين، ما يمشيش للجهة إدارية، يمشي للجهة القضائية تحديدا للدائرة المدنية، ويطعن أمامها في صحة العقد. وشكون يختص بالنظر في شرعية العقود؟ القاضي المدني. لهنا استثناء عندنا موظف إداري، المفروض الموظف الإداري ما يقدرش شرعية العقود. عندنا مدير الملكية العقارية، حافظ الملكية العقارية، مدير جهوي للملكية العقارية يتعهد بتطبيق مبدأ الشرعية العقارية، اللي هو مفيده أنه مدير الملكية العقارية قبل القيام بأية عملية يتأكد من سلامة العملية المطلوبة ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للعملية. إذا كان ثم أدنى شك حول سلامتها فإنه يرفض الترسيم. إذا كان ثم بيان من البيانات اللي من المفروض أنها تكون موجودة في العقد طبقا النصوص الموجودة في مجلة الحقوق العينية، لأن العقود راهو ما تنجمش أنت تكتب عقد يتعلق بعقار المسجل كيف ما اتفق، وإنما بناء على

0: ضوابط وشروط ومعايير حددها النصوص القانونية وتحديدا وخاصة الفصل 377 و377 مكرر اللي فيها مجموعة من الإجراءات والبيانات تبين كيفاش احنا نحروا عقد متعلق بعقار مسجل. إذا كان فما مثلا نقص أو خطأ في اسم أحد الأطراف
1: مثلا
0: مدير الملكية العقارية يرفض لك. إذا كان مثلا كتبت مثلا غازي خليل وهو مثلا البايع ولا هو المشتري غازي خليل مولود في 7 مارس 1927 وهو في 1972
1: يرفض.
0: تقول لي ما تحطش بيان
1: متعلق ما نجمش يصلح ما فماش مثلا فرصة للإصلاح هنا.
0: فرصة للإصلاح بتقديم كتب تكميلي يرفض لك ويقول لك برا جيب لي كتب تكميلي. معناها معنى الأطراف المتعاقدة يرجعوا لنفس جهة التحرير اللي حرر لهم عقد تكميلي أو عقد توضيحي يوضح فيه تو سامبلومون اللي الخطأ اللي يعني يتعين وتصويبه يقول لك راهو الخطأ كذا وصوابه كذا ويصحوا الأطراف من جديد ويتم تسجيل العقد هذا العقد التوضيحي من جديد ويتم بمعية العقد الأصلي إدراجهما بالسجل العقاري.
1: واضح.
0: وقتها تتقبل العملية. يعني حتى إذا كان مثلا ما تحطش مثلا البيان المتعلق بالمقر إذا كان ما تحطش البيان المتعلق بالحالة المدنية فإنه يرفض.
1: واضح.
0: هذا بخلاف مراقبة يعني الشروط الشكلية للعقد والشروط الموضوعية للعقد بخلاف البيانات هذه اللي هي ماهيش بيانات بتاع بطلان بتاع عقود ولكن الأمر يتعلق لهنا ببيانات ويعني تنصيصات تمهيدية وجوبية فرضها المشرع لتمكين مدير الملكية العقارية من تطبيق مبدأ الشرعية في أحسن ظروف باش يأخذ فكرة معينة على الظروف اللي حفت بتحرير العقد وبالتالي يمكنه في هذه الحالة تقدير شرعية السك المقدم للترسيم.
1: واضح.
0: وراو معناها ماهوش هكاك معناها يجي رسم يرسم ما يتمش الترسيم الا اذا كان يتاكد من انه مضمون العقد هذايا يظهر مع بيانات السجل العقاري. ما ينجمش يجي هكاك معناها تو سامبلومون يدرج عقد خاطر فيه زوج اطراف وفي قطعه ارض بياناتها مش واضحه يجي يدرج اذا كان تنسى مثلا عدد نتاع الرسم العقاري ما عاديكش.
1: فوالا.
0: واذا كان ثم تباين في عدد الرسم العقاري ينجم يرفض لك راه.
1: زاد
0: شوف تطبيق مبدأ الشرعية راهو نقول لك معناها يكاد يكون بطريقة آلية وصارمة يؤدي إلى إخفاء العقود اللي هي غير مستجيبة للقانون أو غير مستجيبة للبيانات. إذا كان أنت تحتج على قرار مدير الملكية العقارية ما عليك إلا الطعن فيه.
1: كيفاش
0: الطعن فيه؟ بموجب مكتوب أمام دائرة مختصة اللي اسمها دائرة الطعون لدى المحكمة العقارية تقدم مطلب طعن ومطلب طعن هذا يتحال للاستشارة على إدارة الملكية العقارية يتلقى الجواب عليها يعني المحكمة العقارية ثم رئيس دائرة عادة يكونوا دائرة التحيين هم اللي تعهدوا بصلاحية دائرة الطعون ينظروا في معناها موضوع الطعن وينجموا ويأخذوا قرار بنقض قرار مدير الملكية العقارية. هو في الحقيقة مش بنقض ولكن الإذن بترسيم العقد اللي ما حبش مدير الملكية العقارية يرسمه. إذا كان مدير الملكية العقارية يستعصي ويكون الموقف متاعه مخالف للقانون نقطة نرجع للقضاء. يعني كما تشوف أنت كان فما عن استثناء هو تدخل الموظف الإداري في مراقبة شرعية العقود نرجع للصلاحية الأصلية والمبدأ في مراقبة شرعية العقود هو دو القاضي هو اللي يراقب شرعية العقود وبالتالي من اللي كان عندنا قدامنا قرار متاع مدير الملكية العقارية نجم نطعنه فيه إذا كان يكون القرار هذا غير مؤسس من ناحية القانونية من جهة قضائية من باب إجراء مراقبة على المراقبة إجراء مراقبة قضائية على مراقبة إدارية سابقة غير سليمة. دونك ماهوش معناها
1: نجم نقولوا حتى مدير الملكية العقارية عنده شكون يراقبه ولا فما مراقبة عليه زادة في خدمة
0: مراقبة قضائية
1: أي قضائية.
0: وإذا كان حتى إذا كان هو خدم مدير الملكية العقارية الحاجة اللي موجودة في النص هو أنه ماهوش مطالب بالتعليل في صورة الرفض راه. ينجم يبعث لك مثلا أنت توا تقدم عقد وتقول أنا راني نحب الرسم الكونترات وهذا
1: أي
0: يجي يعمل لك يصدر لك قرار يقول لك راهو مثلا انت حطيت وعندك الديشارج خذيتها مثلا نهار 26 ماي يجيك هو نهار 1 جوان يجاوبك يقول لك خير راهو احنا نرفضوا لك الاسباب التاليه انت يتحلك اجل نتاع شهر لا تعرف فك القرار بالرفض الصريح.
1: هي ما يحط لك اسباب، انت قلت لي ماهوش مطالب بالتعليل.
0: هذاك اذا كان هو يجاوب بالرفض الصريح، اما اذا كان ينجم هو ما يعللش وما يجاوبكش مطلقا.
1: اي فمش اجال على الاقل.
0: هاي هذاك هو، اذا كان انت تقدم مطلب معناها في طالبه بيسمى تظلم عقاري مسبق، او يسلم هو يسمى في الحقيقه مطلب اداري مسبق او اجراء اداري مسبق في التظلم.
1: أي.
0: تظلم اداري مسبق، تقول له يا سيد مدير الملكيه العقاريه راك اخطات، نورمال مول العقد نتاعي هذا كان من الواجب ادراجه بالسجل العقاري. لا يعير اهتماما لهذا المطلب، او ربما كثافه العمل الاداري لا يهتدي الى الرد في ابانه، وتقعد المده معناها يلازم موقف سلبي، وتقعد تمر مده ومده كبيره من تاريخي يعني تقديم هذا التظلم. المده هذه من بعد 14 المشرع يدخل باش يقول لك راه من بعد 14 من تاريخ تقديم هذا التظلم هذا راهو يولي ونستنجو وجود قرار اداري بالرفض الضمني.
1: واضح.
0: يعني انت قلت له رسم لي الكونترات نتاعي
1: هو
0: قال 14 اذا كان ما جاوبكش كان وراه رفض
1: ضمني،
0: وقتها ما عادش معنا السكوت علامه الرضا، راه مش كيما في الخطبه واحد كي الطفل تسكت يقول
1: السكوت علامه، السكوت علامه الرفض، هذه معناها
0: سكوت مدير الملكيه العقاريه علامه الرفض الغضب معناها ماهوش عاجبه. دونك نمشي مباشره نطعنوا في غضون شهر الموالي 14 هذيك، نطعنوا قدام دائره الطعون امام المحكمه العقاريه. هذا مش تشوف اللي الامور معناها كل انسان عنده الحق التقاضي، وتنجم المحكمه العقاريه ان تصدر قرار بترسيم العقد بالرغم من تمنع مدير الملكيه العقاريه وبالرغم من امتناعه، ولو كان هذا الامتناع غير معلل باعتباره قد انبنى على سكوت مطول لرئيس هذه المؤسسه. دونك المسار الاجرائي هو في الحقيقه وقت اللي يتعدى العقد، العقد معناها احنا قاعدين نحكي على مبدا شرعي، راهو يتعدى على مراجعه هو في الحقيقه عاده يكون من صنف سلك محرر العقود، مراجع يقرا العقد. وفي بعض الاحيان ثم مراجع اخر يراجع على المراجع.
1: باهي احنا شنو لازمنا نعملوا باش ما نتيحوش في فخ انه يترفض مثلا العقد اللي قدمناه للاشهار؟
0: وخاطر هو ديجا كلهم قاعدين يفهموا محررين مختصين سون دي بروفيسيونيل دو لا ريكسيون. عندك انت في العقارات المسجله راهو ماهوش الاطراف ينجموا معناها بكل بساطه انهم يبادروا الى التحرير تلقائيا كما هو شان بالنسبه للعقارات غير المسجله.
1: اي
0: بالنسبه للعقارات المسجله فما ثلاثه اطراف تختص بمهمه التحرير دون سي واحد، عندك المحامون المباشرون من غير المتمرنين، يعني لازم يكون مرسم يا اما في جداول الاستئناف ولا جداول التعقيب، هذا المحامي. عندك اعوان اداره الملكيه العقاريه المكلفين بمهمه التحرير. وعندك عضو الاشهاد. الكتبه العموميين لا ينظرون بعضو الاشهاد راهم. كتب العموميين صنف اخر ينجم يكتبوا الكثير من الوثائق لكن ما عندهمش امكانيه يعني تحرير العقود المتعلقه بالعقارات المسجله. هذا نورمال مو ضمانه من ضمانات حسن التحرير، لانه هو قبل 1992 يعني تاريخ فرض التحرير من طرف الجهات هذيه كانت اخطاء التحرير كثيره، وكان الرفض يقع بصفه اليه وهو مساهم في جمود الرسوم العقاريه في وقت من الاوقات. هذاك علاش مشينا احنا توا لإجراء التحرير من طرف جهات معينه، ولكن يحدث انه حتى اذا كان يحرر يعني مهني مختص عقد من العقود انه يرتكب اخطاء يمكن تداركها كيفاش بإجراء كتاب فضحي. وفي بعض الاحيان نصيروا في معضله كيفاش تصير المعضله هذه، وقت يبدا ثم كاتب فيه خطا وترفض اداره الملكيه العقاريه، ونرجع باش معناها الطرف المتضرر اللي هو مثلا المشتري في عقد البيع يحب يمشي يحرر كاتب توضيحي فيمتنع البائع لسبب او لاخر. ايش يقول له زيدني مثلا في الفلوس ما بين تاريخ تحرير العقد الاصلي وتاريخ المطالبه بالكتب التوضيحي فما فتره عديت، انا خويا ما يساعدنيش نحسب لك بالبري هذاك ندخلوا في متاهه اخرى. وقتها نجموا نمشيو لقاضي السجل العقاري نقدموا مطلب في تجاوزك الصعوبة هذيك.
1: واضح.
0: قاضي السجل العقاري ينظر وينجم هو يأذن بترسيم العقد.
1: واضح أستاذ، يعطيك الصحة. نمشيو مع فاصل موسيقي ونرجعوا بالطبيعة تحت المجهر. خليكم معنا ديما في خوض الصحيح على الدنيا ما فيها جوهرة FM وجوهرة FM TV. خوض الصحيح

0: وقت المجهر.
1: نرجع معكم من جديد في خوضة صحيحة على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. تحت المجهر اليوم نسلطوا ضوء على حالات الاعفاء من العقوبات, ونرجع معك استاذ عبد المنعم عبود.
2: في الحقيقة مع توجيه التحية مجددا للسادة المستمعين, نذكروا لكل إنسان, وهذا معناها في الحصة الفارطة حكينا عليه, أن الإنسان يبلغ 18 سنة يكون راشد من الناحية الجزائية, وبالتالي تقوم المسؤولية نتاعو المسؤولية الجزائية كل ما يرتكب فعل مجرم وتتحقق نتيجة إجرامية ويكون ذلك الفعل هو سبب في النتيجة الإجرامية, وقتها تقوم المسؤولية الجزائية نتاعو. إنسان يقتل شخص ثم ضرر إزهاق روح بشرية, القتل هذاك الفعل بتاع القتل هو اللي أدى إلى الإجهاز على ذلك الشخص وتحقيق النتيجة, إذن فما مسؤولية القاتل هذا يعاقب على معنى الفصل 205 من المجلة الجزائية. في بعض الأحيان يضع المشرع يقول لك, أول حاجة المشرع يقول لك راه لا يعاقب شخص إلا بجريمة ارتكبت قصدا ساعة. واضح دوك النية الإجرامية يلزم تكون موجودة, ولكن ثم العديد من الحالات اللي لا يقع فيها تطبيق القانون الجزائي لاعتبارات معينة, لا يقع تطبيق العقوبة.
1: أي شنو من حالات هذوما؟
2: مثلا نعطيك صغار السن, مثلا أقل من 13 سنة في القانون التونسي الطفل الأقل مش نقوله غير مميز, هو مفهوم أكثر منه مفهوم مدني, لكن هو في الحقيقة طفل غير مميز ويحظى بقرينة عدم قابلية إخضاعه إلى تطبيق مقتضيات القانون الجزائي بصريح نصوص مجلة حماية الطفل. هذا غير قادر, معناها غير قادر على أنه يخضع للقانون الجزائي ولا يطبق عليه القانون الجزائي. ما بين 13 و18 قلنا أنه ينجم يتسلم إلى مراكز إصلاح الأطفال, وذكرنا بعض الأمثلة, قلنا رأي المراكز هذه موجودة تحت الهيئة العامة لسجون الإصلاح, وأنه موجودة في بعض المناطق كما بن عروس ومجاز الباب, وقلنا معناها موجودة في المغيرة وفي برشا مناطق وذكرناها المرة اللي فاتت. فما تطبيق مخفف للقانون الجزائي على الأطفال تراوح أعمارهم ما بين 13 و18. فما بعض حالات أخرى زادة كيف كيف ما يتمش فيها تطبيق القانون الجزائي, مش لصغار السن ولكن مثلا للجنون لا ديمونس. هذا إنسان فاقد العقل ارتكب جريمة لا عندهش قدرة على التمييز بين الخير والشر, ارتكب جريمة لا يؤاخذ من الناحية القانونية. إذن الجنون هو سبب من أسباب عدم تطبيق العقوبة.
1: هذا اللي في بعض الحالات أستاذ, أنه مثلا نجم نقوله الدفاع بتاعه والمحامي بتاعه يقدم مثلا شهادة طبية تفيد أنه منوب مثلا عنده بعض الاضطرابات النفسية, مثلا
2: عنده اضطرابات نفسية نجم يتمسك بها, وهذه عادة ملجأ بعض يعني المحامين, يقول لك أخوي أنا المنوب متاعي مريض ويقدم حتى عنده دوسي ميديكال, لكن مثلا تقدم مخاطر تقديرية للقاضي, لأنه الأمراض العقلية راهي يعني ألوان وأطياف ومتنوعة جدا, وبالتالي ما فما بعض الأشخاص اللي عندهم درجات من التمييز وقت يرتكبوا الفعل الإجرامي, ما هوش خاطره هو معناها مصنف كذا ما هوش مميز فك الفترة هذيك.
1: القاضي يقدر يعني
2: النجم يبدأ مسيب
1: على حسب الحالة بتاع المتهم اللي قدامه, إلا فما مثلا نجم نقوله تكليف متاع طبيب نفسي هو اللي مثلا يعاود يشخص الحالة, ولا كيفاش هنا كيفاش تم العملية؟
2: مش يشخص, ينجم يخص حتى بالدوسي ميديكال, ينجم في احنا نذكر مثلا قضية شهيرة, قضية محاولة اغتصاب فتاة في بورت جريبة في صفاقس, يعني محاولة شخص في نهار السبت, يعني نذكر على خاطر طبعا مركز الاستمرار هو اللي تحول على عين المكان, شادة تكينة وخانق الطفلة, وهم السادة يعني عوائل الحرس الوطني كانوا على درجة كبيرة من الرصانة, يعني ما خلى معمل للراجل يعني, وحتى تلفظ بألفاظ نابية إذا عوائل الحرس الوطني, فتم إحالته من أجل محاولة الاغتصاب من ناحية, وهذا جانب موظف عمومي من ناحية أخرى. ابتدائيا قضي عليه بعشر سنوات من أجل المحاولة, وستة أشهر من أجل هذا جانب موظف عمومي. في الاستئناف تمسك لسان الدفاع بانه السيد هذا مريض بالاعصاب وكان في حاله سكر رحم معنا بالمناسبه في حاله سكر وفي حاله سكر ظاهر زاد. فحينما تمسك لسان دفاع بأنه مريض بأحد أمراض الأعصاب وقدموا قدم ملف طبي وملف طبي يبدو أنه معناها جدي فما ما خذتش به لأنه تقول لك راه كان وقتها على حالة من الوعي معناها ربما يكون يعاني من أمراض الأعصاب ما كان واعي باللي قاعد يعمل فيه وفاهم اللي قاعد يعمل فيه معناها من ملابسات ومن الظروف ومن محاضر البحث ومن كل معناها الوقائع والحيثيات اللي حفت بالقضيه استنجد اللي هو كان متمتع مداركه العقليه في بين الواقع. دونك حتى تجيب له دوسي ميديكال يقول لك نجم نخش به.
1: واضح.
2: فالمساله ماهاش معناها اليه راهو يعمل عمله ومن بعد يجيب دوسي ميديكال كي تعمل عمله هو مترصد العبد ويحب يقتله ولو عنده دوسي ميديكال يزم يكون هو في حال جنون. فهو في الحقيقة لو حتى في القانون ما فهمش حاجة ما مش في القانون في لا لا لا لا لا لا لا لا في علم النفس ما فهمش حاجة اسمها الجنون المطبق.
1: أها.
2: معنى عرفت لا ديمونس ابسولي مش موجود حتى واحد ما يكون في حال ديمونس ابسولي هو حتى الناس اللي يكونوا انترني
1: هاي
2: تلقاهم يخضعوا وينضبطوا للنظام الداخلي لكن المؤسسة الصحية وقت النوم يمشي يرقد يقوم الصباح بكري يعني منضبط عنده درجة من الوعي ودرجة من القدرة على التمييز بين ما هو ممنوع وما هو غير ممنوع.
1: بالضبط.
2: ولكن احنا ديما يقول لك راهو السلطه التقديريه للقضيه هي اللي تقدر ما اذا كان الفعل في حد ذاته هذا مبني على التمييز او غير مبني على التمييز. ربما الدوسي ميديكال يوضع في جانب شخص هذا مجموعه من الظروف ظروف تخفيف ربما يضع في جانبه ايضا حتى قرينه على عدم المسؤوليه. لكن ديما نقول لك رئيس السلطه التقديريه للقضيه هي اللي تنجم تحدد لنا ما اذا كان السيد هذا في حال جنون وبالتالي عديم المسؤوليه الجزائيه بكل بساطه قام بفعلاته وهو على درجة من التمييز وبالتالي يتحمل جزء من المسؤولية الجزائية.
1: يعني نجموش نقولوا أنه مثلا في حالات الجنون هذه فما درجات مثلا فما أمراض معينة يتم مثلا التعامل معها ولا النظر إليها كأمراض مثلا نفسية وهي تعتبر جنون فما حالات أخرى اللي لا
2: مثلا في حالة المخدرات إنسان تحت تأثير المخدرات
1: أي ولا مثلا ما يتسميش جنون
2: ما هوش طرف تخفيف
1: ولا
2: لا اللي ياخذ مخدرات ويرتكب جريمه ومش يقولوا لا راهو
1: هذا مش في عقله ولا مش في
2: ولا في تاثير حاله كحوليه ولا مش نعطيك حاجه اخرى بالك القيام باغتصاب فتاه تحت تاثير حاله كحوليه عقوبته هو السجن بقيه العمر.
1: لا
2: السجن بقيه العمر ابيربيتويتي ما فيهاش كلام هذه هذا يراه قانون 11 اوتر 2017 فصل 227
1: أي.
2: معناها مش على خاطر فما حال نقص من الوعي بالضرورة نخفوا من المسؤولية بديتو في بعض الأحيان أوك عنا جريمة السكر الواضح
1: أي.
2: وعنا زادة كيف كيف جريمة أخرى اللي هي أكثر خطورة اللي هي السيقة تحت تأثير حالة كحولية ها تقول لي تحت تأثير حالة وفقد هم يزموش يسوق وهو معناها فقد للوعي يزمو يسوق وهو يحظى بكامل ملكاته الفكرية دونك الجنون فيه درجات وفما ساعة ساعة أمراض نفسية ينجم يكون فيها فترات من تحت ميز وينجم يكون فهمت معناه مش ديما معناه الجنون ياخذوا ايه مجنونك ويعمل اللي يحبه ومن بعد يقيد على تالي فما زاد
1: مثل الشهير من يعمل روح مقبولة اي شيء
2: الدفاع الشرعي وقت الواحد يدفع مثلا انسان يهبط لك في دارك في ليلا ويحاول يقوم بيرتكب جريمة سرقة جي انت تدافع على روحك تعتدي عليه بالضربة وحتى يصل الامر في رد الهجوم الى حد القتل نتاع المعتدي
1: ليلا
2: هذا يسمى دفاع شرعي
1: اي
2: سي لا ديفونس ليجيتيم. واذا كان باش ترد هجوم القصد منه والقيام وارتكاب جريمة سرقة وسلب القوة براكاش نجم توصل في الاعتداء الى ابد الحدود زاد كيف كيف
1: ليلا ولا نهارا دفاع شرعي
2: ليلا ولا نهارا هذاك كي يبدا براكاج نجم توصل في الدفاع الى اقصى الحدود زاد واحد يهبط لك لدارك مش يجي كيما برشا عباد يقول لك انا نشد معناها ونكتف ونهزوا للمركز ويقولوا لي لا هكا اعتديت عليه بالعنف سي با فري. لا هذاك نورمالمون من قبيل الدفاع الشرعي.
1: فوالا
2: راهو لا جريمه تعرفش معناها لا جريمه يعني ما تحسبش حتى جريمه.
1: راهو في حاله
2: لا جريمه على من دفع صولة
1: على روح
2: عرف صولة صائلا. هذا النص شو يقول؟
1: هي اسمع على جسمها استاذ معناها دفاع شرعي راهو شرعي قاعد ندافع شرعيا اي عباره قانونيا
2: هو معناها ولكن معناها يلزم يكون زاد الهجوم يعني معناها خطر داهم يمثل خطر داهم ويكون زاد الدفاع مقترن بشرط ضروره الدفاع اذا كان لازم انت تفض مساله بالكلام وتمشي من غير ما تدخل لحاله رد الهجوم بدفاع وقتها ما يعتبرش دفاع شرعي.
1: يعني كي يبدا فما مثلا تفاوت في القوى صحيح هو جم عليك وكذا كنت انت تنجم تدز وتبعد وكذا لكن انت تماديت في العنف وكنت اقوى منه برشا مثلا
2: ضروره الدفاع خويا زاد سامحني اذا كان هو مثلا حتى بدنيا البنيه الجسمانيه هو ضرب وانت رديت الفعل بصفه تلقائيه
1: هاي
2: مناش باش نجيو نعم واحنا حاجه تقيس هكا يعني بمعايير علميه يلزم ما تتجاوزك الحد هذاك باش نعتبره دفاع شرعي. المساله هي سلطه تقديريه للقاضي
1: أي.
2: لكن في النهايه زاد وقت الانسان يحس بالخطر راهو باش يرجع الفعل كي باش يرجع أي. الفعل يلزم يكون هل ترجيعه الفعل هذه ماهاش متفاوته حدود الهجوم. لكن كي يبدا انسان هاجم عليك بسلاح تعرفش
1: انه وين نجم الامور ترسل هذه هي انا حبيت نوصل لانه حتى طريقه رده الفعل والدفاع الشرعي ما يلزمهاش تفوت قوه الهجوم معناها مش انا زاد نكون مثلا اقوى ونتمادى في العنف وكذا وقيد على دفاع شرعي عن النفس
2: لا دفاع شرعي لا دفاع شرعي اذا كانت نجم تردد معناها الهجوم بدفاع مناسب
1: أيه.
2: الأمر وقت يعتبر دفاع شرعي. أما أنك باش تجاوز الدفاع مثلا هو جاي هكا دز صغيرة تجي تلقاها من بعد الآخر عملت له كسور أنت على مستوى الحوض ولا على مستوى الساق اليمنى ولا
1: أيه.
2: على معناها مستوى الفك
1: أيه.
2: أصيب بحالة إغماء ما فيق منها كان بعد 15 يوم هذا مش دفاع شرعي
1: هذا عنف شديد
2: بيان سور هذا تجاوزنا حدود الدفاع. وكما زاد تنفيذ من ضمن أسباب الإباحة أيضا أمر القانون والسلطة المختصة. وقت القانون يأمرك بأنك تقوم بمسألة اللي هي تقليديا تعتبر جريمة فانو ما عاش فما جريمة مثلا نعطيك مثال بسيط الجلاد اللي تولى تعهد بعملية شنق شخص
1: أي.
2: ما هو يقتله ولا
1: أي.
2: هو لا يتعهد في الحقيقة لهم الحقيقة لا يقوم ب معناها مسألة فيها يعني جريمة هو في الحقيقة يتولى في تنفيذ حكم قضائي بالإعدام. بون فما مشاكل طرحت فيما يخص بعض الألعاب الرياضية كما مثلا الملاكمة والألعاب اللي الإنسان هي تخضع إلى نوع من القواعد وفيها قواعد تنظم العملية. لكن إذا كان حدث أنه مثلا الملاكم سدد لكم الملاكم آخر فأجهز عليه
1: هاي.
2: الأصل في الأشياء أنه ما فماش عقوبة في الحالة هذه فهمت
1: هاي.
2: ولو أن البعض يرى أنه مثلا ما هيش بك السهولة هذيك وأنه نورمال ما تقعد مثلا خاضعة لسلطة القاضي إذا كان فما أي حالة. ما هو في الأصل في الأشياء إذا كان تبدأ ألعاب رياضية والإنسان يتولى تسديد لكمة أو القيام بحركة رياضية يترتب عليها وفاة الخصم متاعه مبدئيا هذا يدخل في الأفعال اللي ما تشكلش جريمة خاضعة إلى منظومة معينة منظومة متاع ترتيبية ومنظومة قانونية قانون الملاكمة اللي في الحقيقة الناس كل كي تبدأ طالعة في حالة برأي ماهيش طالعة تسمبلمون باش بكل بساطة باش أنها تمارس الشطرنج هي تمارس في رياضة على قدر من العنف ولو أنها تتسمى الفن النبي الملاكمة
1: أبي. سؤال أخير أستاذ وباش نمشيو القانوني ولا غير قانوني حبيت نسأل فماش سن معينة إذا يتم تجاوزها من المتهم يتم مثلا إعفاؤه من العقوبة
2: لا مبدئيا لا
1: برشا يقولوا على فوق 70 سنة نجم مثلا ما يتحكمش ولا فوق 80 كما
2: قلت تراعى ظروف التخفيف وكذا فما أكثر من 80 فما شكون في 90 سنة ويتحط في الحبس وما يخرج عندك موريس بابونت 94 سنة حاكموه ودخل في الحبس ومات في الحبس
1: ولا يعني هذا في القانون التونسي ولا
2: لا في قوانين العالم الكل ما فماش هذه سنة إذا كان واحد بلغ 80 سنة حسب النصوص متاعنا حاليا فماشي 80 و85 لا ما يتعقبش فماش هذه، اذا كان هو مسؤوليه جزائيه معناها ابارتير دو 18 تطبق عليه العقوبه الجزائيه كامله مع مراعاه ظروف التخفيف اذا كان النص يسمح بتطبيق ظروف التخفيف.
1: وك علاش نرجع هنا وقت اللي نقولوا احنا الحكم بقيه العمر مادام عايش معناها يا لطيف اكيد اللي ينجم يطبق عليه العقوبه والقانون يسري فوق الجميع هذا هو.
2: من السجن في بالك ولا؟
1: نعم.
2: فما ناس تاخذ معناها احكام بمئات السنوات من السجن.
1: كيفاش؟
2: حضرت في وقت من الاوقات في قضيه نتاع في سنوات في بدايه الالفيه شخص عاطي كرني كامل نتاع شيكات.
1: هكا هو
2: في قاعة الجلسة تشوف يعني تقريبا عرصة كاملة متاع ملفات على ذمته هو برك، كل شيك أصدره في ملف في قضية، تشوف انت عدد القضايا متاع الشيكات هذوم اللي ما خلصهمش وقداش من سنة سجن باش يحكم عليهم من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
1: واضح. يعطيك صحة أستاذ، خليك معنا باش نمشيو للموسيقى ونرجعو لكم ديما في خذ الصحيح.
0: إذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: الرئيسية.
1: مرحبا بكم مرة أخرى في خوض الصحيح، ما زلنا معكم حتى للتسعة، وقيت مع قانوني ولا غير قانوني خمسة أسئلة والإجابة مع الدكتور عبد المنعم عبود. السؤال الأول يقول: باحث البداية اللي يقوم بمداهمة محل سكنة بحثا عن مسروق ويكتشف صدفة بمحل المداهمة وجود شخصين متزوجين على خلاف الصياغة القانونية، الإحالة على المجلس على أساس الجريمة المكتشفة قانوني ولا غير قانوني؟
2: لأنا يظهر لي سيغازي باش نجاوبك انطلاقا من القرار الصادر عن محكمة التعقيب.
1: هاي
2: الأصل في الأشياء بالنسبة للباحث البداية غير يعني عوامل الضبط العدلية، المكلفين بمهمة معينة في نطاق مداهمة، التقايد بمنطوق المأمورية يكلف السيد وكيل الجمهورية بمأمورية معينة يتقيد به باش تبحث على مسروق تشوف المسروق. مش تدخل في خصوصية العباد وتقول هذا ها متزوج على خلاف السياغ ولا هذا مبدئيا خارج نطاق المأمورية ونورمال مو بطلان إجراءات، وبالتالي إذا كانت تم إحالة الشخصين هذوما على أساس التزوج على خلاف السياغ القانونية والشكلية فإنه سيقضى بعدم سماع دعوة بناء على بطلان الإجراءات.
1: واضح.
2: ومع العلم أنه راه سبق لقضاء الناحية أن قضى في قضية فيها وقايع مشابهة للسؤال اللي أنت قلته، قضى على أساس معاقبة الزواج العرفي بثلاثة أشهر سجن ومحكمة التعقيب نقضت الحكم بعد ذلك.
1: نعم. وخذى بطلان الإجراءات، خذى عدم سماع الدعوة،
2: خذى وزوز عدم سماع الدعوة.
1: فوالا.
2: ربي يفرج على الجميع المؤمنين.
1: نمشي للسؤال الثاني. شخص يرتبط بامرأة ويشترط في عقد الزواج أن تكون بكر ويتبين من بعد أنها ليست عذراء، يتقدم قضية للطلاق للضرر، قانوني ولا غير قانوني؟
2: به شوف، اشتراط العذرية أمر جائز في نطاق عقود الزواج طبقا لما يعرف بمؤسسة خيار شرط فصل 11، يقول لك راهي الراجل ولا المراه ينجموا كل واحد بالنسبه للاخر يشرط عليه شرط، هي تنجم تقول له مثلا سكنني في احد المناطق الراقيه، هو يقول لها انا حاسي ان انا اشترطت بالابرام هذا العقد انه كذا انه تكون انت عذراء، فهمتني؟
1: هاي
2: كلمه بكر، لو نحكيه على كلمه بكر،
1: هاي
2: كلمه بكر حسب ما اويلت من طرف محكمه من المحاكم مش كي اشترط بكر ومش كي ما يشترط عذراء. يقول لك راي بكر هي المرأة التي لم تتزوج من قبل، وإذا كانت المرأة هي قد تزوجت لأول مرة فإنه بالتالي هي تعتبر بكر ولو لم تكن يعني ولو لم تكن عذراء. بكر يعني كلمة بكر هي المرأة التي لم تتزوج من قبل. واضح. أما كي اشترط العذرية فله بعد ذلك لأنه فما نوع من الإخلال بواجب المصارحة يمكنه تطليق للضرر إذا اشترط ذلك في العقد، وفهم شكون يقول لك نشو حتى في تربط لين الزواج.
1: به السؤال الثالث. امرأة تعرضت للعنف من رجلها وغادرت محل الزوجية وتركت صغارها مع بوهم، سمعت به في الفترة الأخيرة أنه يحضر في الأوراق باش يسافر للخارج ويهز الأولاد معه، تحب تمنع مغادرة أبنائها للتراب التونسي، قانوني ولا غير قانوني؟
2: قانوني، وهناك حالة تأكد وحالة استعجال وبدون الخوض في مسائل أصلية وموضوعية يمكن لها القيام بقضية استعجالية لإيقاف هذه العملية ومنع الأطفال من السفر بمعية والدهم إذا كانت عنده نية، وهناك بوادر على أنهم هوش باش يرجعوا لها مرة أخرى.
1: نعم.
2: دونك الإمكانية موجودة والقضايا جارية أمام المحاكم في عديد المحاكم يعني استعجاليا لتحجير السفر على الأطفال، مش ما نقولوش كلمة تحجير لأن تحجير السفر ربما تكون عقوبة في قضايا تحقيقية، لكن لمنع سفر الأطفال صحبة والديهم باعتبار أن ظروف الملابسات توحي بأن العملية محفوفة بسوء النية وأن الغاية منها هي تهريب الأطفال إلى الخارج ومنع الوالدة متاعهم من رؤيتهم ومن ممارسة صلاحيات الحضانة متاعها إذا كان الحضانة أصلت لها أو من ممارسة صلاحيات الأمومة باعتبارها أم في النهاية.
1: بالضبط. شخص يتولى تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة موضوع نشاطها الاجتماعي إصلاح الحواسيب والمعدات الإلكترونية، يطالبوا الملاك بالخروج لانتهاء المدة ويعطيه شهر مهلة، يتمسك المكتري بحق تجديد الكراء دعوة أنه تاجر وعنده فوند كوميرس، طلب هذا قانوني ولا غير قانوني؟
2: شوف لأنا رأى فما خلاف قانوني كبير. علاش؟ ثم خلاف قانوني. كان نرجع لظاهر النص، نرجع لفصل 7 من مجلة الشركات، يقول لك راي النوعية هذه من الشركات هي في الحقيقة شركات ذات مسؤولية محدودة وهي شركات تجارية بالشكل يعني هي تعتبر تجارية بغض النظر عن طبيعة موضوعها، حتى ولو كان موضوعها حرفي ومدني فهي تعتبر شركة تجارية.
1: يعني خدمات النجم نقوله هنا.
2: اي خدمات، لكن كي تقول لي انت اصل تجاري نرجع هذا الحق الملكيه التجاريه، نرجع القانون 25177 اللي في الفصل الاولاني نتاعو يقول لك راهو المحلات التي يستغل فيها اصل تجاري. هل يمكن اعتبار انه اصلاح المعدات والحواسيب هذه عمل تجاري؟ مش عمل تجاري، هذا عمل يدوي، عمل حرفي، الإنسان يتحصل فيه على شهادة مهنية بالتالي يمارس في حرفة، حرفة إصلاح الحواسيب. التجارة تقوم على المضاربة، والأنشطة التجارية محددة صحيح ماهوش على سبيل الحصر ولكن على سبيل الذكر بالفصل 2 من المجلة التجارية، ولكن معظمها هي معناها أعمال متاع إنتاج أو وساطة أو مضاربة، وكلها معناها تقوم على فكرة تحقيق الربح. هذه معناها في الحقيقة فما ربح، لكن هو في الحقيقة نتيجة نشاط يدوي، وبالتالي الأمر يتعلق بأصل حرفي، وبالتالي نشاط حرفي ما يتعلقش الأمر بأصل تجاري، وما يكونش التمسك بحق تجديد الكراء لأنه فما خرق للفصل الأول، ولو أن الفصل 7 ربما لا يمكن ملائمته مع الفصل الأول من قانون 77، والفصل 7 هذا يحكي على صبغة تجارية للشركات اللي ما يمكنش اعتبارها في الحالة هذه، لأنه طبيعة النشاط هو طبيعة حرفي، والأصل هو أصل حرفي ماهوش أصل تجاري، ولا يمكن بشأنه التمسك بحق الملكية التجارية.
1: والتمسك غير قانوني. ونمشي للسؤال الخامس، الإنسان اللي يستنشق من غير ما يشعر كمية من مخدر الزطلة وهو قاعد في قهوة، ويتكرر هذا برشا مرات من غير ما ينتبه أنه المادة اللي يستنشق فيها هي مادة مخدرة، تتبع من أجل جريمة استهلاك مادة مخدرة قانوني ولا غير قانوني؟
2: إذا كان فما بلاصة فيها زطلة ولا تكروري أو غير ذلك أو ربما مشبوهة، لأنه من يتردد على هذه الأماكن هو من ذوي السوابق ومن ذوي الشبهات، ماذا بيه الإنسان ما يمشيش، لأنه الاستنشاق باش يخلي التراس متاعه في الدم، والأثر اللي في الدم هذاك باش يتم تحليله باش نلقاه أنه التحليل إيجابي. مع العلم راه فما برشا ناس يرفضوا التحليل.
1: فوالا، هو رفض التحليل بركة يظهر لي إدانة، يظهر لي
2: لا ماهوش أي فما شكون قال جريمة ماهوش جريمة، أنت رفض التحليل نجم أنت تمتنع.
1: هاي
2: وفي الحقيقة هذيك مساس بالحرمة الجسدية، كي واحد باش يعمل لك تحليل لأنه فما اعتداء على الحرمة الجسدية نتاع الشخص،
1: هاي
2: ينجم الشخص ما يرفض، لكن هذا سيترك أسوأ الانطباعات للجسد.
1: أي عبارة وسيلة إثبات رفض التحليل، عبارة تحليلك مش نظيف.
2: هو في الأصل لو كان طبق القانون بصفة موضوعية ما يكونش هو عمل محايد، لا يمكن أن يستنتج منه أي شيء، لكن جرى عمل القضاء، لأن وقت الإنسان يتملص ويتهرب من عملية التحليل فإنه ذلك يبعث الاعتقاد عند السيد القاضي بأنه الشخص هذا وكأنه يحب يخبي حاجة اللي هي ثابتة عليه، لأنه لو كان يعرف روحه اللي هو دم نظيف يعطي تحليل ويخرج نيجاتيف وبالتالي تظهر براءته. أما هو في الأصل ما هوش واجب إخضاعه إلى ذلك التحليل، ونجم يمتنع، ونلقاه عندنا فما برشا محاضر تو ساعة ساعة نطلعوا عليه يقول لك راهو امتنع عن إجراء التحليل، وحتى الاستنشاق راهو سيقوم مقام الاستهلاك
1: والتتبع يولي قانوني. معناها أعرف من تقعد
2: متنجم من اللي يكون له مستنشق وله أصل المستهلك ومع ذلك يدان من أجل مسك مادة مخدر، مسك بركة راهو يلقى واحد عنده طريف هكا مثلا زطلة يودين من أجل مسك مادة مخدر، عقوبة نفس عقوبة الاستهلاك هي
1: واضح،
2: ولكن تلقاه عمره ما استهلك، أما هاك قالوا شد شد خليه عندك، هذه خليه عندك القهوة في مكتوب وبعض غرام ولا زوز غرامات من المادة القنب الهندي هاك يأخذ من أجل المسك حتى ولو لا يعديوه على التحليل ويتبين بأن التحليل متاعه نظيف،
1: ولا طلع معاه ورميها في كرهبته مثلا.
2: هي هذاك هو شكون مالك؟ المالك هو مالك السيارة
1: بالضبط.
2: علاش واحد اول حاجه يعملها كي يجي واحد يبدا في كرهبه يعمل هكا يبدا يدخن في سيجاره وتبدا الريحه غير عاديه، اول حاجه ما يعملها بكل لطف يطلب منه اخويا مخدره المكان، بصراحه صاحب ضروره ماهوش صاحب
1: بالضبط. يعطيك الصحة، نحب نشكرك برشا، شكرا لك دكتور عبد المنعم عبود، نتلقى معك الأربعاء الجاي إن شاء الله كالعادة في خوذ الصحيح. تحية كبيرة ليك، ديما المعلومة اللي فيها الإفادة والإضافة المعلومة القانونية نلقاها معك دكتور. تحياتي لكم الناس الكل، غازي خليل في العداد والتقديم، بتبيع تحياتنا الأستاذ ينس حداد المعدة في مختلف الفقرات زادة معنا، منير إسماعيل في الإخراج، شكرا لك منير. دكتور عبد المنعم عبود نجددك تحية مرة أخرى، يلا نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، وفي لمن باي باي.

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: التاسعة ليلا على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شهد المستشفى المحلي بالحمة اليوم إنجاز أول عملية جراحية في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية بالجهة. وجاءت هذه العملية بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بالمستشفى بمعدات وتقنيات طبية حديثة وبمساندة فريق طبي من المستشفى الجامعي بجابس، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم. بلدية تونس تستعد لضبط خطة عمل استباقية مشتركة بهدف ضمان أفضل ظروف استقبال الزوار والسياح خلال الموسم الصيفي والسياحي الحالي من خلال تشخيص مختلف الإخلالات المسجلة بالمحيط السياحي والمعالم الأثرية والتاريخية والعمل على معالجتها ورفعها في أسرع الأجل. والبلدية تعتزم أيضا تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والعناية بالجمالية الحضرية وصيانة واجهات المحلات التجارية والمسالك السياحية بالمدينة العتيقة المصنفة كتراث عالمي، بما يساهم في إبراز الموروث الحضري والثقافي للعاصمة وتحسين جودة الفضاءات العامة. نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم بمقر الإدارة الجهوية للانتخابات بتونس لقاء تحسيسيا توعويا مع المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، والتي ستنتظم يوم 28 من جوان الجاري. ويندرج هذا اللقاء في إطار الأعداد لحسن سير الحملة الانتخابية الخاصة التي ستنطلق يوم 2/15 من جوان، وهو يهدف لتذكير المترشحين بشروط الحملة الانتخابية ومبادئها وإطلاعهم على الوثائق والاستمارات اللازمة ومدهم بها. أيضا من هذا الشأن، تم إعلامهم بضرورة التأشير على مختلف السجلات المعتمدة في فترة الحملة الانتخابية لدى الهيئة في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، إضافة إلى ضرورة فتح الحساب البنكي والبريدية الوحيد، خاصة بعد أن قامت الهيئة بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي والبريد التونسي بخصوص فتح الحسابات البنكية أو البريدية المتعلقة بالحملة الانتخابية للمترشحين. وتم إصدار مذكرة مشتركة في الغرض يوم 8 جوان 2026، وفق ما جاء في بلاغ لهيئة الانتخابات. دوليا، الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة قاعدة جوية بشظايا صاروخ خلال التصعيد الأخير مع إيران. مجلس محافظي الوكالة الذرية يتبنى قرارا تقدمت به دول غربية يطالب إيران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد في بداية الليل بالوسط ومحليا الشمال، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق. درجة الحرارة هذه الليلة تتراوح بين 22 و27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وتكون بين 27 و32 درجة ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر يكون هذه الليلة مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: عالسلامة جوهرة الحبيبة من حمام سوسة، نعاني حفيدي دامر مرجان بعيد ميلاده، ونتمنى له كل عام وهو حي بخير وان شاء الله في صحة جيدة وان شاء الله في التخرج نتاعه. سلام.
3: انا مواطن من قروان بالله نتب من المدير الاقليم باش يعمل حمله على الموتورات. خايني رانا تعبنا، رايلوسنا وجعتنا، رانا ما ناكلوش النوم الليل، راه الموتورات نحولها كالشيتمون ولا شي يعملوا لها وتبدا تعيط. موتوراتك الكبار الفورزيات وين راهي؟ ما فهمناش شنو الحل، اش نعملوا؟ نطلعوا احنا مواطنين نشدوا العباد، هذه امور متكلف عليها الامن هو اللي يشد مش نحن. بالله يا سيد مدير الاقليم تحرك شوي، يرحم والدي، تحرك شوي، اعطي اوامر، خليه يعملوا حمله. دكتور البلديه كما قبل يلمها ويهزوا يحطوا في الفريق وما نعطيهالوش الا بعد 3-4 شهور.
4: السلام عليكم جوهرة. بالله بالنسبة لنا احنا منطقة العباب سلحمادة راهو عندنا مشكل في الكيات، ما جيش حتى 500 متر، والبلدية كل مرة توعد هاو باش تجينا هاو باش تصلح هاو باش تعمل وما تسمم الشيء حتى شيء. بلايص معناتها تردها جنة وبلايص راح تمشي في الردب. زيد هذا لوناس نتاع الشمم سايب علينا المية قريب يروح للمعدية. تدر لنا الزجر كعملت علينا الوشواشة، ناسينا جملة، ماناش موجودين حتى في الخريطة. ويعطيكم الصحة يا جوهرة.
5: ورب لي سيد ولي سوسة على حر عملتهم شركات الإيصال والتو عاملين ما رجعتهم، رجع الشرط وخلي الشرط نمبر نمبر.

0: لازم انتم مساء قبل ما توي شايل كل شيء.
1: ربي كلمت عدد مرات مش مره ما شوفني ارسل ليه راه الواحد ما جاوب واحد اني نبلغ في سيتو هاني نتكلم وكذا واحد. احنا رانا ناس 19 راه الواحد مش طالب مستحيل راه طالب المثال ما يتحش انا مواطن افوز وليت قرونا ما تمديت البير راه مكلفين بينا واحد مش مني سانتازا لا يخرج من عمل فيه ولو 99 راهي الجمعيه اللي توكل وتنهب وفمي والشبكه مضروبه وها مكسر وها ما نعرفشني ورانا 19 رانا الناس اما الناس جاها يا ساعه ولا ساعه احنا ما جينا شيء راه عندك تو شهرين وثلاثه ما جينا شيء. كان تكلمنا وكلمت العملة ما فهم شيء كلمت هاري جمعية ضايق بما فيها خوية عامل مطلب ومعصونات ومروالحة من جميع يومين وهم يعملوا كونتيرت ما فهمش كان عنده من قبل العيد وهو يستنى.

0: مع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان
1: مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا 10 دقائق بعد 9 تعليل اليوم الاربعاء 10 جوان 2026 خاطره جديده من خواطر تواصلوا فيها معكم من توا حتى للعشرة متعليل والليله في ضيافتنا فنانه جديده فخامه الاسم تكفي وفخامه العناوين متاع الاغاني تكفي لانه وقت اللي تسمع اغانيها سواء كان منذ بدايتها حتى لهذه اللحظه رصيد يكفي أن نقولوا المطربة والنجمة والقديرة وبعد شوية نكتشفوها لكن قبل خلنا نسمعكم بمناسبة عيد ميلاد صديقي الغنية هذه

0: عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بخير عشيري في السال دو سبور عابد بوسنينة. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. المدرب القدير يقول يا عابد بوسنينة اهلا وسهلا. دونك كوارجي صحيح ولكن ما شاء الله عضلات. دونك سلم عليك ان شاء الله بطول العمر. ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وخاصه ربي يهنيك والى الامام. وان شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى. كل عام وانت حي بخير. كما قلت في ضيافتنا اليوم فنانة ترى عطيني اكستريم الغناء اللي باش نبداو بها تعرفوا شكون من غير ما نقعد نعمل مقدمات طويله وقصيره.
1: رجعت والمرجع كمل والمرجع كمل رجعت والمرجع كمل.
0: انا كل ما قبلها نقولها يا نوال بربي لقطه من رجعت والمرجع كمل بحلاهم كلمات تعرفش معناها معناتها راني استنيت لين وفي الصبر رجعت والمرجع كمل. طب بعد شوية نبدأ بالغنية هذه. مرحبا بجميع ضيفتي كما قلت إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في خواطر في اكتشاف للإنسان قبل الفنانة نوال غشام. بعد لحظات حلقة من إخراج منير إسماعيل إعداد وتقديم زهرة الجيس. أهلا وسهلا هذه جوهرة فيم خواطر.

0: نرجع معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا. كما قلت اليوم ضيفتي كما قلت في التقديم ما تستحقش لا ألقاب ولا أسماء ولا تقديم ولا جمل. يكفي أنك تخو رصيدها الغنائي، يكفي أنك تقول اسمها، يكفي أنك تعرف أخلاقها وطبيعتها وتقول نوال غشام يكفي. أنا نتصور هكا. نوال أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا. شو حوالك؟
0: شو الأحوال؟ صباح
1: encore une fois في جوهرة FM c'est toujours un plaisir
0: بصراحة. مرحبا بك
1: والله. يعني جيك تو وصلت من تونس على طول
0: بالذمة
1: بالذمة وانا نسوق.
0: مرحبا بك. واحدة واحدة المهم واحدة واحدة وخلطت بحدينا وتنورني على الاخر.
1: ومن طون جي جو بروفيت شوية من سوسة وحشتها دونك
0: دونك جاية باش تعدي بحدينا ايامات
1: بوتيت غود لي غدوة سيغ ما نعرفش نطول شوية ولا لا الله اعلم.
0: مرحبا بك في كل الحالات. موي غسلت القراية والجو هذاك وفي
1: كريم زكي كمل enfin première partie bac bac français
0: bac français ان شاء الله بنجاح وتوفيق.
1: الحمد لله يا ربي فرحانين.
0: تعمل لنا سهريه كبيره
1: ان شاء الله عام الجاي. ان شاء الله سهريه
0: ان شاء الله باذن الله.
1: كمل الباك وقلت او ميم طون انا بدي قبل ما ندخل في مهرجانات بروفيت عوم نسرق سرقان
0: خاطر
1: بعد نولي ما عادش عندي
0: بعد ما عادش فما نفس.
1: النهار اللي نرتاح فيه ماذا بيا بدا ترانكيل على ميزون.
0: عنوان الكرسي نتاعك من هذه اللحظه نوال غشام يولي هكا. اسمع معايا
2: حضرة الصراحة. حضرة الصراحة
0: كرسيك اسمه في برنامج خواطر في حضرة الصراحة. معناتها راهو تعمل هكا هكا نقعد غادي انا نشد نكبش.
1: تعرفني انا صريحة بالعكس. انا ما هلكتني كان صراحتي خاطر ساعات الصراحة راهو
0: صراحة ما يحبوهش الناس الكل.
1: اه وي سي نورمال خاطر الناس ما تحبش تشوف الحقيقة. فهمت؟ تحبش تسمع الحقيقة، ما تحبش تشوف الحقيقة.
0: يحبوا المجاملات، يحبوا
1: الدبلوماسية
0: عينرات وعمارات
1: شوي نفاق هكا من الفوق
0: كي للأسف الشديد. دونك صراحتك كانت
1: برشا مرات صراحتي
0: ورغم هذا ما تخليتش على الصراحة على ما يبدو.
1: لا تعلمت سهير معناتها
0: وليت
1: بالعمر وبالخبرة وبالوقت تعلم أنك تختار شنو تقول.
0: بصراحة نوال غشام حياتك الشخصية خط أحمر ولا فيها خطوط لين نوصلوا للخط الأحمر؟
1: حسب خط الأحمر شنو. فما حاجات عادي باش نقوله، فما حاجات عادي باش الجمهور اللي يحبني يعرفهم ما ميش قضية ما بالعكس. وفما حاجات لا، فما حاجات ما أنا مثلا اللي هو خط أحمر داري ما أنت ما نحبش شكون مش اي حتى مش اي حد يدخل داري اصلا يعني. نحب كيكا معناتها حياتي الخاصه او انا نوال نوال نوال الانسانه الام الانسانه العاديه تقوم في النوم شعرها مش مبسوط وجهها بلاش مكياج معناتها الانسانه العاديه مش ديما نوريها للناس خاطر نحبها لي انا والعائلتي المقربه. فهمت؟ لكن بارفوا لا بارفوا فما حاجات يخليوك انك ساعات تشوف معناتها ان بليزير مثلا باش تشارك الناس
0: بارتاجي شويه من حياتك. دونك فما خطوط الوان اللي نوصلوا للاحمر على ما يبدو. هاي نبداو بشويه بشويه. وعبد الحليم يقول لك لو حكينا
1: يا حبيبي
0: نبتدي منين الحكايه؟ يا نوال نبتدي الحكايه من نوال الصغرونه. شكون نوال الصغرونه بعيده على الاضواء والكاميرا؟ معناتها كي نقول انا زهير الجيس من جربه حومه السوق قريت تكونت ومن بعد مشيت عملت باك سيونس اكسبيرمونتال بعد عملت مع الصحافه طلعت عرست خدمت في نوال. شكوني؟
1: اوكي نوال غشام. بابا منجي غشام كان مدير مستشفى انسان كادر في وزاره الصحه التونسيه. امي كانت ممرضه
0: دونك امي قصة حب بدات في السبيطار.
1: اي قصة حب بدات في السبيطار. خذوا بعضهم في السبيطار ظهر الحكاية باينة الحكاية. غني لها الممرضة سيئة خذوا بعضهم
0: قولي لها الممرضة
1: وعاشوا من احلى لي كوب اللي ريتهم في حياتي. الحقيقة معناتها عاشوا برشا قدر برشا
0: عشرة حب
1: مع بعضها عشرة وحب
0: منين نوال؟ في بيك فما شكون يقول صفاقسية فما شكون يقول ساحلية فما شكون يقول من العاصمة.
1: أنا مختلطة
0: خليط
1: خليط. بابا ساحلي ومعروفين من أكبر العائلات
0: دار غشام نتاع الساحل
1: سوسة
0: اي
1: سوسة البلاد العربية
0: ولا خد فما شكون يقول لي ساحلية قول له لا جاية من تونس
1: لا
0: دونك اصلك اصلك ابوك من الساحل
1: بابا
0: من
1: البلاد العربي سوسي من البلاد العربي لكن بابا خرج صغير في العمر وبدا سا كارير بروفيسيونيل دونك ما كانش كيرك هكا في تو في سوسا كاهو ما حبش يخرج لا خرج وتعرف باش تعمل كارير في كل ما هو حاجة دولية أو حاجة تابعة الدولة لازمك تخرج وقد ما تمشي الأبعاد وقد ما تمشي للدور معناتها
0: الجهات وكل شيء سي ديكسبيريونس
1: سورتو بعد الاستقلال أنا أحكي لك معناتها المواضيع هذه دونك أمي من الشمال الغربي أمي من جندوبة أصلها جزائرية يعني بابا جدي قبيلي أنا مولودة في قفصة
0: هاي.
1: ولكني ما عشتش في قفصة يعني تولدت وخرجت عمري عام ونص تقريب ببي معناتها ما نذكرش
0: برشا ما نذكرش برشا صغرك
1: دونك عشت برشا مدة حياتي كلها في العاصمة
0: دكار.
1: فهمتني دونك هذيك علاش اختلاط
0: انت تو ترى روحك وين معناتها انا كي نقول انا جربي
1: الحقيقة الحقيقة شوف سوسة بالنسبة لي انا تقعد ديما كل لو مومون دو بليزير عرفتها لو مومون البحر
0: دمك منا عروقك منا
1: طبعا البحر والشيخات ولي سوفينير وعماتي ولاد عماتي الله يرحمهم كلهم الكبار مشاو على رويحهم لكن تقعد لي سوفينير فهمتوا انا للاسف الصغار ما عادش نعرفهم يعني ما عادش فما تواصل كبير ما بين
0: ولاد ولاد العم
1: فوالا كيلكو زام معناتها ابار سيد غاشام هذاك ولد عمي معناتها اللي قعدنا ياسر اتاشي باغابوغ
0: تفرتت العيله كي ماتت الكبار
1: نو يموتوا الكبار ما عادش فهمت دونك بالنسبه لنا اصحابي وحياتي ودنيتي وصغرتي والمراهقه ولي كونيسونس كلهم العاصمه
0: وقرايتك في العاصمه وين في العاصمه بالضبط؟
1: في تونس تونس العاصمة قريت من الأول في سانت أنغي باردو
0: اي باردو
1: اي داير الدار اللي كنا نسكنوا فيها كانت دار يونس الشتالي معناتها ديما فما حاجة
0: ديما فما عندكم حكايات
1: مو بابا معناتها أصحابه وهذوك ما فهمت أبخي بون بعد وليت في لافايت قلب
0: العاصمة
1: قلب
0: العاصمة العاصمة
1: أنا المراهقة متاعي
0: جست كنتي من الإذاعة والتلفزة
1: ملي عمري 10 سنين وأنا بحذا الإذاعة والتلفزة معناتها كل يوم
0: متى اكتشفت نوال غشام إنه الغناء باش يكون قدرك ساعة قدر ولا اختيار؟
1: قدر واختيار زوز قدر لأن ربي يبعث فيك الموهبة هذيك خاطر مش أي إنسان يكون عنده موهبة ولا ربي يبعثها الموهبة إن كان تمثيل ولا
0: ولا صوت حلو
1: ولا صوت حلو ولا إنسان
0: وغرام ساعات فما ناس راهو عندهم صوت حلو وما ما عندهمش الغرام بالغناء يخليوا لرواحهم ولا حد العروسات
1: لا ما عندهمش الغرام بالنجومية
0: بالنجومية بين أنه يطلعوا باش يقابلوا جمهور
1: أنا لا أنا حياتي كاملة من عمري 4 سنين كي نقول لك 4 سنين انا 4 سنين مش نلبس نحب ديما حاجه طويله هكا
0: لي تايور واحد
1: لا ناخذ حتى كي معناتها امي لازم تعمل لي روب سواري ديما ولازمني ميكرو في يدي فاش في ميكرو
0: بروس وميكرو
1: بروس ولي جي فهمت اي حاجه باش نغني ونقدمي قدامي العباد ونتخيل في العباد قدامي دونك بور موا
0: دونك اختيار بخلاف انه قدر اختيار بالاساس
1: طبعا طبعا
0: وقتاش قلت لي فيها 4 سنين
1: عمري 4 سنين بديت نحس اللي انا قدام جمهور هذاك لعبتي معناتها
0: اول لعبة. مره وقفت فعلا قدام جمهور وباش تغني نوال غشام تتذكر هالشي اول مواجهه مع الجمهور
1: اول مواجهه كانت
0: باز بين المعاهد بين المدارس
1: اي بين المعاهد سيزيام تاعي
0: ذكرش ايش غنيت كيفاش كنت ردت الفعل نتاع الجمهور
1: غنيت غنيت ميادة الحناوي نسيت شنو غنيت وشنو طول ذكرها وقتها ميادة كان يا مكان
0: كان يا مكان
1: كان يا مكان الحب مالي
0: الحب
1: بيتنا
0: مالي
1: وقتها
0: بيتنا.
1: تنبك طالعة
0: ميادة
1: سيتي ليزاني 84 85 وانا وقتها في القصرين في ولاية القصرين بابا كان وقتها مدير مستشفى في القصرين وجيت هكا حفلة متاع بين المعاهد معهد متاعنا في شو اسمه في في في القصرين أبو قاسم الشابي نذكره ومعهد مناش سيد سيدي بوزيد ولا
0: محلاك بين المعهد قديش خرجت نجوم وقديش خرجت
1: راني أنا اسمع نمثل ونجاوب ونغني وعملتهم كل
0: عملتهم الكل
1: كل شيء عملت
0: أول ظهوري إعلامي تذكروشي مع شكون
1: على أول ظهوري إعلامي معنا جيب الخطاب
0: أنا الباباراتزي متاعي قليلة باباراتزي متاعي حس ما بعث لي على مسؤوليته طب بعد نسميه لك قال لي أول أباريسيون في راديو avec فايزة غشام اختسي
1: لا لا لا لا غلط غلط فايزة غشام
0: يا وليد بسبيل صلح مال المعلومة اللي بعثت لي
1: هتنفصله هي موجودة فايزة في الموضوع لكن مش كما هو معناتها
0: كما هو خلف الذاكرة بتاعه
1: فايزة غشام أول مرة شافتني نغني في عرس واحد من أولاد عمتي
0: بي
1: طلعت نغني قلت لهم تو باش نطلع نغني انا عمري وقتها 12
0: ans 13 ans انت قلت لهم باش نطلع نغني ولا قالوا لك انا ولا اطلع
1: غني لا ما يعرفوش
0: باش نطلع نغني
1: قلت لهم نحب نغني يعرفوني نشطح حمر غريبه مش بي قلت لهم نغني المهم حسيت وقالوا لي صغيره طفله صغيره باش هكا بوغ لوي فير بليزير طلعت نغني نسيت وقتها غنيت حاجه هكا
0: صالحة باز
1: لا لا لا لا لا لا لا مش صالحة
0: في عرس
1: والله نسيت نذكر غنيت يا الليلة عيد ولا حاجة هكا أم كلثوم حاجة ثقيلة ما تعرفش جاتني وفايزة غشام موجودة قالت لي خي أنت تغني قلت لها إيه وأنا أنا بالنسبة لي أنا فايزة غشام سيتي إي سي توجور بور موا أون إيدول معناتها الحقيقة كاميرا والثقافة والوهرة كل شيء معناتها بالنسبة لي أنا بالحق جوسكا ميتنون بور موا فايزة نحبها برشا ونحسها تمثلني بالحق فهمت دونك قالت لي قلت لها أي نحب نغني أبخي ميم با 3-4 جور كلمتني قالت لي هاكا دومرو نجيب خطاب امشي له نكلمه تو باش يعديك معاه إيفيكتيمون وستي وقتها أول مقابلة مع نجيب خطاب مي ما غنيتش مع الفرقة غنيت جوست كابيلا وحدي أي وقتها مازلت مش متدربة بالكدي مازلت مانيش
0: دونك أول ظهور إعلامي كان مع نجيب الخطاب في التلفزة
1: أون 94 داير موجود على اليوتيوب موجود على اليوتيوب
0: أصعب التضحيات اللي عاشتها نوال غشام من أجل الفن أصعب حاجة ضحيت بها نتصور فما برشة تضحيات من أجل أنك تستمر ومن أجل أنك تواصل
1: ما كملتش قراية بعد الباك خاطر كان اختيار يا نمشي لمصر وعندي معناتها وقتها مشروع متاع أغاني مع بليغ حمدي وسيد مكاوي وحاجة من القيمة هذية والكلمات فما كلمات مصريه وكلمات ليبيه حسيت سيتي ان بروجي وقتها يا اما باش نكمل
0: القرايه
1: دونك وقفت كل شيء
0: وسيتي
1: اختي بيان سور لانه حلمي هذاك في الاول والاخير ونعرف اللي بليغ حمدي وسيد مكاوي ما همش مش ديبه باش نعاود نلقاهم ولا نعاود معناتها سيتي بور موا سي فرصه معناتها هذيك من أكثر بتاتر ما كملتش معناتها الجامعة وما كمل جست باكوك هاو
0: شكون أكثر شخص أمن بيك دز معاك خليك واقفة
1: أمي
0: وشديت
1: أمي يرحمها أمي أمي خاطر عائلة بابا راهم الأول ما حبوش باش نبداو واضحين معناتها معناتها ولاد عمو ودار شنو ولا وكيف
0: ومش متاعنا
1: فترة معناتها فترة فما دي مالونتوندو وبابا مغش عليهم وهما دار شنو وكيف وبنت الغشيم تعرف هاد العائلات وكيفاش وكيفاش وكل دونك اي ابخي ولات نوال فخر والحمد لله للعائلة وفخر الحمد لله يا ربي
0: الغنية اللي تعتبرها نوال غشام نقطة التحول في حياتك الفنية
1: سادبون فما برشا
0: أول فترات أول نقطة التحول
1: أول نقطة التحول ما في من نتذكر ما نقبلك ملاح هذيك أول معناتها أول درجة أعطتني اسم فهمت، والعزام هذوما الألبوم الأولاني اللي ما توراني للناس سي ما تخرجت من التقليد مع اسمه
0: ما عشت عاود في وردة ومكلثوم الترب نويل غشام.
1: نويل غشام وقتها ضربت الغنية على الأخر،
0: عطينا العزام نذكروا بها الناس، عطينا العزام.

0: قاعدة مش مرتاحة ولا كيفاش؟
1: مش مرتاحة.
0: احنا رجعنا توارا في الديريكت.
1: اي نعرف.
0: قول لي.
1: سي با غراف. لا لا حتى
0: الكرسي مش مرتاح. يا وليد شوف لنا كرسي النوم. وليد يسمع راهو تنجم تقول وليد. باهي دونك بديت لنا نوال غشام العزام ولا
1: ما في ما نتذكر.
0: ربي يقول لي كلماتك انت تتذكر.
1: كلام
0: ياسر كلمات جميله نذكرها.
1: ما في ما نذكر الكلام حسن شلبي وللحان المرحوم محمد علام. تقول ما في ما نتذكر ماضي هواك جراح قلبي نساك وسكر باب الهوى وارتاح ما نقبل تساومني حب المذله نواح نرضى البحر يحكمني وما نقبلك ملاح.
0: واو. نوال فما معلومة دور في فترة معينة خاصة أول ما خرجت ووقت اللي سيبون عمل سكسي يتقال وانت اليوم تنجم تأكد تنجم تنفي انه نوال غشام جات باش عبد الكريم صحابه يضرب نجاة عطية.
1: ماهيش
0: مش لانه في كونفلي مع نجاة يلزم نجاة تطيح نطلع لها ما اقوى منها.
1: هو القاني انا القاني انا دونك فيها صحيح راه معلومة مش غلطة الحقيقة. لا مش غلطة أنا نعطيك صحيح
0: أنا نعرفك صريحة وأنا والله سألتولك أنت سؤال ما سألتوش النجات.
1: لا هاو باش نقولك أنا بالعكس أنا ما عندي مشكلة مع حد حد. أنا وقتها عمري بنية عمرها 14-15 تحب تولي معروفة تحب تدخل الميدان الفني عندي
0: مغرومة كبيرة شيخة
1: مغرومة ياسر نغني تونسي نغني شرقي نغني اللي تحب أنت. تعرفت على عبد الكريم صحاب واللي عرفتني على عبد الكريم صحابه هي أم صاحبتي كانت تقرأ معايا السيدة البرقاوي كانت مذيعة كبيرة في الإذاعة الوطنية أكلي كانت تعمل قبل أغنية لكل مستمع هذيك كنت معناتها تتسمى أم صاحبتي نقرأ بل نعرفها بكدي بل هي عرفتني مع عبد الكريم. قالت له عندي بنيه عندها صوت باهي وكذا قال لها جيبها لي باش نسمعها ونشوف. المهم وقتها هي في طبق العركه بين
0: نجات وعبد الكريم
1: وعبد الكريم
0: وفاحت على الاخر العركه
1: اي صارت معناتها قصه كبيره معناتها وقتها انا مش نسي غيان دي تو دو سام بالنسبه لي انت
0: طفله صغيره 14 15 سنه ما عندكش فكره عن
1: انا يهمني وصلت لعبد الكريم صحابه ديجا عبد الكريم صحابه راه كنقولوا في الفتره هذيك زهير
0: دونك لم تكوني على
1: سيتي علامه النجاح بتاع اي فنان
0: صحيح
1: كل واحد ياخذ غنيه من عبد الكريم صحابه
0: يعني سكسي
1: سي لو سكسي
0: اي عبد الكريم معناتها
1: في نحكي لك الثمانينات راهو سي حاجه كبيره معناتها الحقيقه وبعدها جاء معناتها محمد المجري وبعدها فترة هذيك وبعد فما سمير العقربي ومجموعه
0: برشا اسماء
1: لكن عبد الكريم سي لو سكسي معناتها اسم ضارب على الاخر. فانا بالنسبه لي انا كنت باش وصلت لعبد الكريم سمعني بالعود غنيت له تونسي غنيت له انا كي غنيت له تونسي وقتها نذكر قال يا خاطر طفله في عمري انا 15 باش تغني صالحه ولا يقول لك لا يحبوا الحاجات الشبابيه كيما توا احنا معناتها كي نسمع طفل صغير يسمع معناتها
0: يسلطن ولا يسمع
1: على ام كلثوم ولا عمره 15-16 تستغرب توا فهمت لا ميم شوز. قال لي بالحق تغني تونسي قلت له ولا غني تونسي غنيت له صليحة وحاجات راهو
0: أمن بيك عبد الكريم وقال فرصتي إني
1: وقتها قعد
0: نطلع كونكيرونت نتاع نجاح
1: هو وقتها في بتنبك المشاكل وصحافة ودنيا وكذا قال باش
0: نطلع نوال
1: نطلع نوال
0: نهبط
1: باش نعوض النقص نتاع نجاح لانه هو نجات بالنسبه له
0: ما عادش تتعامل معاه
1: ما عادش تتعامل معاه وهو عنده حفلات وعنده مهرجانات دونك فما بلاصه كبيره لازمها تتعبى.
0: حسيت وقتها بالمنافسه بينك وبين نجات
1: برشا اصلا كانوا يشبهوني بها معناتها يقولوا لي انت تشبه لها في وقتها معناتها
0: تكلمك نجات والا
1: وقتها
0: مش اليوم وقتها
1: وقتها لا وقتها
0: وقتها خذيت موقف
1: مش خذيت ما مراهيش هنا ما نتقابلوش معناتها ما نتقابلوش ما نعرفش نعرف
0: اما اليوم
1: هو الله يرحمه
0: ايه.
1: لكن هي ما نعرفهاش هي كفنانه معناتها
0: اون بيرسون عمرك ما تقابلت معها
1: وقتها ما تقابلنا بعد بدينا هكا بشوية نتقابلوا بدأ الصحافة ساعات يجيبوني وانا وهي في حاجة هكا باش نبوفر لبوز كوا فهمت لبوز متاع قبل ومحليه
0: اي صحيح لبوز
1: متاع قبل
0: تاع تسامح
1: تلقى فيه غناء وتلقى فيه ابداع
0: يوم حبيبات وإلا كل حد على روحه
1: ليه نحبها أنا جيت ليه صحاب
0: انت باركت عودتها بعد غياب طويل معناتها بالنسبة لك عودتها
1: أنا باركت عودتها لكن نجيت مشكلتها قعدت برشا بعيدة يعني العودة صعيبة ومخرة والدنيا تبدلت ولازم هي تعمل ميزاجور تينا اللي قاعدة ما قصيتش وساعات جيد الديفيكولتي باش نفهم
0: هل تتأقلم مع هالشيء الجديد
1: يسمع وشنو يحب يفهم وشنو فهمت دونك ربي وفق بالعكس أنا كل إنسان مرأة عندها صوت تغني كل في الأخير بكل هو مكسب معناتها فهمت أنا بالنسبة لي شوف فما فنانين وأصوات لازمهم يكونوا موجودين لازمهم يكونوا موجودين في الساحة كل واحد يبعد راهو خسارة كبيرة للساحة الفنية
0: وبرشا بعده يخسارة معناتها وبرشا قعدوا زادة غادي معناتها قعدوا يعودوا في أربع غنيات قديمة بظهور قديم للأسف رغم أنه مأسوات محلها
1: هذا راهو سي ان غران بروبليم مش نحكيوها في
0: شوية عن الزمان والوقت قاعد يجري وانا مبكنا عسى على المونغيلا باش نعطيك لعبة صغيرة انا باش نعطيك كلمة وانت جاوبني بجملة او كلمة ولكن الجملة قصيرة ما تطوليش نبدأ بالحب نوال غشام
1: اش بيه الحب ما لا هو الحب الحب أحلى حاجة في الدنيا الحب يا شيخ
0: كهو الشهرة
1: الشهرة هو حلم يا تحب ويا ما تحبوش
0: هدف ولا نتيجة الحقيقة
1: أنا يظهرني نتيجة ما حسب نوعية الشهرة خاطر الشهرة كي إنسان ينجموني مشهورة
0: نحكيو على الشهرة الجميلة الشهرة
1: البقيمة
0: نتاع كي نقول المطربة قيمة. القديرة نوال غشام
1: هذيك
0: بالقيمة بالفالور
1: وخدمة
0: دونك نتيجة
1: نتيجة بيسير
0: مش هدف
1: لا
0: يزمك نتيجة. تخدم تتوصل
1: وي اكزاكتومون
0: اما كي تحطوا هدف تنجم تحقوا حتى كي تخرج مريول
1: تخرج من المقلوب
0: لبسوده
1: مشهور
0: الصداقة في الوسط الفني
1: صعيبة برشا
0: موجودة
1: قليل جدا جدا جدا زاد
0: النيران الصديقة في الوسط الفني
1: هذيك أكثر حاجة موجودة نيران
0: هذا كأختلو يصبح حي
1: صحيح تعاد لكن أنا بون أنا ديباسيتو ساعة
0: أنت مع ومن أنصار كلمة الزمن الجميل ويا حسرة على الزمن الجميل يحكيوا على الثمانينات ويحكيوا على التسعينات مقارنة باليوم
1: يقول لك حاجة نعمة وعليا الله يرحمهم وزهيرة وكل
0: سليم.
1: وقت اللي أنا طلعنا الجيل متاعنا خاطر أنا آخر العنقود متاع الجيل الثمانينات راه معناتها صوفيا قبلي أمينة قبلي نجيت قبلي قبلي بين سنوات عالية الكلهم قبلي
0: يعني أنا في الآخر كل قبلك
1: أنا ومحمد جبالي آخر
0: صحيح أنتم خلطتوا خلوط على الثمانينات
1: فوالا دونك أنا فيكو مخضرمين شوية بين هذم وهذم كنت كيف نمشيو للتلفزة الإذاعة دونك نطلعوا الفوق ساعات نتلموا الإذاعة باش نختاروا أغاني خاطر كنا ننتجوا في الإذاعة
0: نسجلوا
1: هما يبداو يتحسروا على الزمن الجميل هاك الزمن نتاع الكافي شانتا
0: وعليا
1: وقبل والستينات والسبعينات واحنا نبداو بهتيد علاش يقولوا هما الزمن الجميل دونك أنا توا نقول سي فغي الزمن اللي احنا عشنا فيه أحلى من توا برشا فنيا وفما برشا أكثر كيفاش نفسرلك معناتها سي بوكو بلو غافيني الناس كانت تحب الفن
0: كانت تخدم على الفن كانت تجتهد
1: تكتب كتيبة مزيانة
0: كانت الكلمة بحسابها
1: نحكي على تونس والوطن العربي بصفة عامة حتى في الوطن العربي فما بلايس طاح فيها
0: فما بلايس طاحت فما بلايس طلعت
1: فما بلايس
0: فما خدمة بلايس
1: دونك هذيك هي المشكلة اللي احنا فأنا ما نحبش نظلم الجيل الجديد أنا الجيل الجديد نقول هو ربما مظلوم معناتها مظلوم على خاطر ما لقاش الحظ متاعي أنا، ما لقاش عبد الكريم صحابه في تومبكو، ما لقاش حبيب محنوش في تومبكو، ما لقاش بني حمدي، ما لقاش حتى هاو توا اللي تسمى جديد الجزيني. مش ليه معناتها حتى في الشرق معناتها ما لقاش صلاح الشرنوبي،
0: واي صلاح الشرنوبي
1: ما لقاش طبعاً. فهمتني محمد سلطان، الناس هذوما راهو مجرد انك تقف جنبهم ويقولوا فيك كلمة أو يعطيوك نصيحة يطلعوك.
0: التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك لإنستغرام التيك توك ظلموا الفن وإلا عاونوه، خطر خرجونا برشا ناس لا علاقة بالفن.
1: ظلموا وما زال بشي تظلم الفن
0: بالإي آي توا بالانتليجنس ارتيفيسيال، ولينا نسمع في غنيات الجمهور يصفق وأصوات جميلة ويشكون الفنان ما فهميش ماكينة
1: ماكينة في بالي
0: يصبوا
1: مصيبة
0: تاع نوال ويخدموا
1: مصيبة،
0: وهذه بالحق معناتها
1: شوف عادش باش تعمل من اثار خايبة برشا على العباد. الله اعلم الاثار الجانبية نتاعها شنية، معناتها الاي اي انا خايفة منه الحقيقة فرانشمون. قدمه نشوف في حاجة محلاها ولا محلاها، ولا باش يعمل لي فيديو كليب يسهل لي الخدمة، لكن فما خدمة موزع زادة مش نمشي وتندثر كي مش نقعدوا ماشيين في الاي اي خاطر تمد لغنية حتى بصوتك هكي يعطيك غنية موزعة حاجة كاليتي فائقة جدا معناتها.
0: ولكن غدوة سور سين شكون يطلع معناتها اللهم كله بلاي باك،
1: ما ولازمنا عازفين زادة، لازمنا
0: وموزعين وستديوهات
1: وملحن. انا نجم نعطي الاي اي اعطيه قول له بربي اعمل لي غنية على الخيانة
0: ونحبها حزينة وفيها شوية
1: وشوية هكا مزود مثلا، ولا شوية كورنموز ولا الزكرة ودرا شنو تعطيه تف تك تك تك
0: يخدمها لك
1: دقيقتين من زمان يبعث لك
0: حاضرة
1: دوخ
0: حاضرة.
1: دونك
0: حاجة تخوف وحاجة يلزمنا نحضروا لها زادة، خاطر كيما ما حضرناش للمواقع التواصل الاجتماعي
1: وي بيتيت اوسي بلو دو شانتور اوسي.
0: ربي يستر ربي يستر
1: انا نكملوا نغنيوا العويمات.
0: ايش ما دام نحكيوا على العويمات، ماذا تعلمت من سنوات النضج والخبرة نوال غشام كرسالة اليوم تقولها للشباب قاعد يطلع ويغني ويحب يلقى بلاست ويعمل نجومية نوال؟
1: ما تعطيش ثقة للشهرة
0: والغرور، خلي سقيك على القاعة
1: ديما، سقيك في القاعة ديما، راهو قد تقول أنا توصلت عمرك وصلت عمرك ما توصل في الفن، عمرك ما توصل قد ما تطلع وقد ما تعلى وقد ما والعلو للرب سبحانه، قد ما توصل باقي راهو
0: حضر روحك لل
1: في أي وقت ممكن ترجع للصفر ترجع لتالي تلقى شكون فاتك فهمتني. دونك هذه حاجة مهمة برشا، المستقبل لازم تكونوه، تغني أوكي وتعمل تخدم، لكن أول حاجة لازم تضمن مستقبلك منعش بشهادة بزنس بأي حاجة. هذه أنا بالنسبة لي أنا راهو يعني تخدم صغرك لكبرك، هذه بالنسبة للشباب. الحاجة الأخرى ما تعملش على غنى غيرك،
0: ما تعيشش حياتك كل انت
1: ولا تعاون تراث ولا التراث ولا غنى غيرك. علاش؟ على خاطر غدوة راو انت فارغ نهار اللي بعد عمر طويل ربي يهز نتاعو،
0: لا رصيد فني ولا
1: شيء، لا تاريخ لا حتى شيء، كل شيء يمشي معك.
0: كي باش يعاودوا صالحه تا يعاودوا صالحه، كي باش يعاودوا اكس باش يعاودوا هو،
1: كل هذيك غنيت صالحه، هذيك غنيت على ريحي، هذه غنيت علي،
0: هذا البريز نتاع اكس
1: صحيح. دونك لي ريبريز هذوما راهو تو بو لي فير انت كصوت هكا نتاع كيف نتاع باش تزين بهم.
0: وانت مازلت صغيره الحقيقه معناتها، ومازلت الدنيا قدامك، ولكن كي تتفرج في فنانات الكبار وانت صغيره كنت ترى فيهم نجوم، نحكي على ميادة الحناوي، نحكي على وردة الله يرحمها، ولكن فما كعبات مازالوا وياخذوا ساعات الميكرو والصوت ما عادش ويحاولوا ويخرجوا شويه، ولكن
1: خاف منه النهار هذاك. انا
0: احنا في خواطر، ما الذي يخطر في بالك؟ راك ما تنجمش تتخلى على الميكرو وعلى الغناء وتشوف شكون يغني في غنيتك وما يمدلكش ميكرو، ما تلقاش
1: القنجومه
0: نتاع نوال، تخمم فيها ساعات تقول الله لا يحطني في بقعة
1: الله يوفقنا لذيك. خاطر أنا بالنسبة لي نهارة نشوف اللي الصوت ما عادش مطوعني أو ما عادش موجود وما عادش كاباسيتي موجودة سأنسحب بكل هدوء.
0: جيت فترة عشت أزمة صوت.
1: أي هذيك ستي أزمة
0: خفيفة.
1: أي خفيفة بتاع صوت. أنا كنت وقتها تعبت برشا وكنت عنا ظروف عائلية شوي صعيبة. كان أخويا عايش البرة ووقت نحاضر في كرتاج ويقولوا لي راه اخوك مريض وفي الكوما
0: في استاد خايبة.
1: اي ستي الحمد لله لاباس توا, لكن وقتها صارت له جلطه هكا وانا تصورني في كرتاج وامي حيه وبابا حي وبابا وقتها مريض من تبع اونكور. لا بابا متوفي, بابا متوفي امي حيه وخايفين على امي. عرفت الجو كله
0: الظروف كلها مكهربة
1: وانا عندي كرتاج
0: وكرتاج بيدو وحده
1: هو كرتاج
0: كهرباء قال الراجل
1: يقص ساقين ما ساقين تبدا تعمل هكا قد تخدم تخدم باقي تبدا خايف. دونك سيتي وقتها من القدش على اعصابي برشا اي بورتون راه غنيت ساعه ونص راه صارت لي معناتها في اول حفله ليه في اخر حفله
0: اخر الحفله
1: مازال عندي زوز غنيات وتخل وقتها نورمال ما مش يغني معايا الفرزيد ربي شاء الله يشفي
0: صالح الفرزيد.
1: اي صالح الفرزيد ربي يشفي مش يغني معايا
0: زوز غنيات
1: جنة وترافك نار. اي وهو المشكلة اللي لازمنا نطلعه في القامة متاع الطبقة بيان سور خاطر مش نواني غني انا وياه دونك لازم تطلع كي طلعت انا ديجا وقتها سي سكانتيس وتبعش نجم
0: كملت كل شيء طاقة الكل مع ستريس مع الواحد
1: بالقوة وقت اللي جاء هو ريتك أكل القصة ودخل هو وصفق علي وغنى هو شوية وعشر وقت اللي أنا دخلت جيت نعمل ما لقيت شيء.
0: لا إله إلا الله
1: ذكرها وعوينا زيدا ما قلتش بابا عوينا في الموضوع
0: نقصة وقتها شوية سيدوج لحكي
1: ليه موجود أخويا ليه
0: تمن بالعين
1: بيانسير موجود في القرآن الحسد قل أعوذ برب الفلق هبطت على الحسد.
0: المخرج تعبته وخذرنا برشا دي زكسري قال لي قديش مش نحضر إكسريات نويلة رأو ما شاء الله رصيد كبير وتوى طلفت لي قال لي وخي معاش برشا وقت الكلام معها خذاني
1: حطي لي تحب
0: خلنا سمعوا بيك كلكو زكسري نحاولوا نعديه خمسة ستة فيسع ترى عطيني الإكسري الأولاني من القديم ترى

0: اعطينا حاجه اخرى ترى
1: بيلي بلي حمدي
2: يا حبيبي خطوه الله تشرفت انا بتلحين هذه الكلمات الكلمات للشاعر العظيم عبد الله منصور واخترت هذا الصوت له قدرات غنائيه عظيمه جدا وارجو ان شاء الله تعجبكم المطربة نوال غشام سيد مكاو
1: هذا فخر بالنسبة لنا
0: رسالة من
1: تقعد تاريخ بالنسبة لي
0: شهادة تعتز بها وتاج واحد يهزه من
1: طبعا تاج من التيجان اللي
0: هي تعطينا حاجة أخرى

0: الأغنية المظلومة أنا نقول بعد
1: والله
0: الثورة.
1: مظلومة بالحق،
0: أغنية ثورية بامتياز ولكن نسبت لنظام سابق عليه.
1: هم حبوا كيكا ما هو العقول الغبية معناتها العقول التافهة بالنسبة لي.
0: ما دفعتش عليها؟
1: دفعت
0: غنيتها بعد الثورة؟
1: غنيتها برشا مرات. أنا عمري ما نقفل حفلة من حفلاتي بدون بكتب اسمك يا بلادي. هذيك قفلتي أنا من اللي بديت نغني فيها الغناية من التسعينات لليوم، عمري ما قفلت حفلة بدون بكتب اسمك.
0: علاش في الغناية هذه دمعت شوية ولا أنا نستخايل؟
1: الغناية هذه
0: دمعت شوية، حسيت فما دمعة دور في العين.
1: خاطر أنا ساعات تصيلك حاجات متاع يظلموك لله في سبيل الله، معناتها يدخلوك في ولا وني راني مش نقول لكم حاجه. انا عمري لا تظلمت لا في النظام السابق ولا عندي مشكله مع النظام السابق ولا حتى شيء. معناتها باش الناس ما تقولش هاو نوال تبدل، لا لا لا لا باديتو، كنت ماخذه حقي محترمه، ناس تحترم فيا، نطلع لكارتاج وقت اللي نستاهل باش نطلع لكارتاج. عندي مهرجانات خدمت ما شاء الله، مثلت تونس في عديد المهرجانات الكبرى البرة خارج تونس، غنيت في مسارح ما شاء الله. بالنسبه لينا سيتي اون كارير كبيره، وما ننساوش ليبيا زاده اللي فريمون هذيك عطاتني برشا برشا برشا برشا، ما ننساش هذي. دونك انا بالنسبه لي بكتب اسمك يا بلادي هي غنيه اصلا انا غنيتها لتونس ولا لا، وهي كل بلاد نجم تغني عليها بكتب اسمك يا بلادي.
0: لان مفتوحه اليوم نسمعها في سوريا، نسمعها في لبنان، نسمعها فيها برشا بلايص.
1: والملحن والشاعر هو اللي عطاني الاغنيه، ماهيش انا غنيتها اون ريبريز، لا
0: نتاع نوال غشاري.
1: إلي شويري
0: دونك اليوم كنا نسمعوا فيها اعادات،
1: اعادات كلهم
0: اول ما تعطانوا الاغنيه.
1: هي غنيتي انا
0: غنيت نوال غشاري،
1: هذا فاش ما دفعتش عليها
0: برشا ناس ما يعرفوش لي،
1: ما يعرفوش برشا، ما يعرفوش
0: يعرفوا لي هي نوال عودتها.
1: لا لا
0: غنيتك
1: إلي شويري اعطاني فيها تنازل، وعمره قبل هي تغنيت في السبعينات، في اول السبعينات يعني تغنيت مجموعة الفرقة الوطنية العربية السورية حاجة هكا، وغنيتها غنيها فرقة زيد العربية اللبنانية
0: أول،
1: لكن أول سوليست صوت معناتها فردي
0: صبت الغنية هي نوال غشاري
1: وبتوقيع منه. راه
0: أول مرة نتمنى ما كان توقف المونديال هيك قدامي، مش مازال ستة دقائق يجري وترى زيدني اكستريم من غنية أخرى شو محلاها. دي شدد عملتهم في ليبيا بالحق ابداع ليبيا، عندهم كلمة ولحن،
1: صرتوا توج
0: دعير ترحهم على ذكرى الله يرحمها ذكرى روح عم تبش غنيات في ليبيا
1: طبعا
0: نشقوا أكثر من الألبومات المصرية.
1: مالا المصري راه جا في الاخر بكل الذكرى،
0: معناتها ذكرى
1: في الاخر ما تمتعتش بيه كما يلزم.
0: لا
1: الاغاني اللي احنا ديجا نحبوا الاغاني الليبيه
0: وجنوبنا يقربوا برشا. اي اسمع

0: الزعيم ولا جوني
1: يا ولدي بتسوس هذه شيبسي والتراند قبل ما يبدا التراند هذه كانت غنية الحظ
0: هذه بالضبط
1: غنية العودة
0: غنية العودة للتونسي العودة للتونسي
1: هي ختم بعد برشا سكسيات نتاع ليبيا
0: ليبيا ومصر وبعد قد ما تبعدوا
1: وبعد قد ما تبعدوا
0: انا غنيت وقتها عملت عيني يا للا وستي معناتها
1: حتى حبك القمر محلها.
0: بعدها
1: جنة وترافيك نار
0: اي طبعا
1: قديش باش نسمي لغالب هذا برشا الاغنيات ما شاء الله سكسي كبير بي خلنا نعملوا فيسع فيسع هالوقفه اللي
0: فما عملت اغنيات حلوين برشا راهو زهير اغنيه ولدي تو اللي ماخذه سكسي على الاخر اخر
1: هذيك عملتها كادو

0: نحييو الملحن نتاعها وصاحب الكلمات قيس العامري. فما عندنا حاجات اخرين الحق في دي سوكسي معناتها وعملت اغنيه اخرى حلوه برشا. انا فخوره بها الاغنيه ذيك، لكن اعلاميا ما خدتش حظها. اغنيه انا حره نحكي على النساء التوانسه من وقت عليسه لليوم بالاسامي. حاجه من اروع ما غنيت الحقيقه. نحكي على المراه،
1: انا اتصور التوقيت نتاعها كان غلط، توقيت التنزيل
0: والله انا هبطناها قبل،
1: هبطت في معاه مع كبيره عايشه في البلاد ديكو.
0: ليش تحبي نعمل ديما ما حبتش تاك ترك البلاد؟
1: قولي معاش نهبطوا.
0: لكن بالحق غنيه هذيك على المراه التونسيه راهو من اجمل ما يكون. معناتها هكا عندكم لو 13 قريب
1: نوال باش نحط قدامك. انت ايش كانوا يتربجوا بيك وانت صغيرونه في الدار؟
0: نونو
1: مش حط قدامك نونو الصغرونة بعد كل هذه المسيرة. احكي مع نونو الصغرونة وقلها هل حققت كل أحلامها؟ هل خذلتها في أحلام معينة؟ تعتذر شيء منها في حاجات؟ حبك تحكي مع نونو الصغرونة غشان.
0: نتصور أني حققت لها معناتها جانب
1: كبير. حققت لك قولها يا نونو شوفها قدامك نويل هكا صغيرونة وحكي معها.
0: حققت لك جانب كبير من الأحلام اللي كنت تحلم بها. ربما ما كانش عندك برشا حظ معايا في الحياة الخاصة والشخصية. ما كانتش كيما كيما كيما تحلم انت. خاطر نعرف اللي نونو كانت تحب الفن وتحب الحياة وتحب الحب وتحب تعيش
1: متفرهدة مرتاحة متهنية
0: متفرهدة معناتها مش كون معاها. لكن هذا يلا غالب ما كانش 100%. لكن في الفن قدمت لها أو أعطيتها 70% مش كل شيء. فما 30 ما زلت نحب نوصل لهم.
1: نعطيك فرصة توا بنفس الماكينة اللي جابت نونو تعطيك إمكانية أنك تهز التليفون وتكلم شخص توفى. شكون الشخص وش تقول له؟
0: شخص توفى
1: معاش فرشة وقتي ناوي
0: بابا
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: شو تقول له؟
0: قل له هما زوز. فما واحد اللي هو بابا نقول له ان شاء الله تكون فخورة ببنتك. خاطر بابا فنان ويعزف يعني فنان مش دونك كان ياسر يحبني نمشي في الطريق متاع الفن والقدر والهيبة وإن شاء الله نكون وصلت أنه فخور بي ولو هو في بلاصة خير من احنا توا. وحد آخر اللي نقول له اللي هو بو كريم راجلي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: نقول له أنك إن شاء الله تكون فخور بكريم خاطر ما شاء الله على ولدي تربية أخلاق الناس كلها تشهد بيضة. وإن شاء الله يعني قريب يفرحوا بالباك والمسؤولية اللي أعطاها لي ربي أني ربيه وحدي إن شاء الله أكون وصلت أنه حققت وطلعت راجل يستاهل.
1: نويل غشام وانتي فنانة كان حياتك من اللي بديت لليوم في خواطر نعملوها غنية شو عنوانها وعلى ما مقام تتلحن؟
0: أما مقام أنا نحب الحياة والفرحة والشيخة وكل بياتي أي
1: عنوان الأغنية
0: بياتي. لكن بياتي فيه شوية معناتها فيه شوية شجن ما بين الفزاني وما بين الليبي على خاطر أكل الليبي الحلو اللي يعطي هكا بهرج والفزاني متاعنا الإيقاعي.
1: شو عنوان الأغنية شوقتني؟ عنوان حياتنا والغشان
0: مصعب هالطبيعة فيك
1: مصعب
0: هالطبيعة فيك. ذي غنية من أغنية اللي غنيتهم في أول بدايتي. مصعب هالطبيعة فيك
1: تحكي على روحك ولا على الدنيا؟
0: على الدنيا مع أنت معايا خاطر سايبة مش سهلة قصة.
1: فما برشا مهرجانات سنة
0: أما غيتميك الريتم ديما موجود
1: تخيبيا. فما مهرجانات
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: بابا بيان سور ما ديما يخر لحظه
0: والله ان شاء الله تو مازال توا وين نبداو معناتها الواحد نتمناو غياب طويل على سوسه الحقيقه. وانا ديما نقول غياب طويل ياسر على سوسه على
1: وقيت تجي سوسه
0: اي وقيت وقيت خاطر توحشت البيبليك نتاع سوسه. جو بونس توحشني زاده كيف كيف نتمنى نكون في مهرجان سوسة الدولي. زادة كيف كيف جوهرة اف ام نحب ديما نشكرها خاطر ديما سباقة من نبدا عندي غنية جديدة لولانين اللي يكونوا معايا ويدزوا معايا الحقيقة ميرسي بوكو. وكل المهرجانات زادة معناتها حتى الجنوب زادة فما بعض المهرجانات بعيد عليهم برشا مانيش نحكي على كارتاج خاطر بون كارتاج ينجم يجي في أي وقت معناتها
1: أنت حاضرة
0: لا حاضر أنا الكارتاج لكن وحدي توا الحقيقة مخر
1: لا توا سيت
0: مخر معناتها بالنسبة لي أنا مخر
1: اللي يعطيوا كارتاج لازم يقولوا له على بكري
0: على بكري باش يحضر روحه خاطر مش سهل. لكن بالنسبة مثلا مهرجانات أخرى موجود عندي البرنامج وعندي
1: إن شاء الله ربي ينجحك. فماشي سؤال تمنيته ما تطرحش في ساعة في ساعة قولي شنو هو؟
0: لا لا لا الحقيقة لا لا
1: فماشي سؤال سألناه وتحب تسحب الإجابة نتاعو بعد ما خممت؟
0: با دو تو
1: نختمو الكلمة نتاع الختام ما نحبهاش هيك نتاع نسلم على كذا حبك تقول كلمة اللي يتذكروك بها الناس ينجموا يقصوها يخليوها تدور هكا.
0: تعجبني برشا حاجات صعب انت اللي
1: يا ريت الميسيون محلاها
0: والله محلاها بالحق والله ايش بنقول
1: هكا تصور هذه باش تتقص وتقعد تدور كل وصية اللطف عليك معناتها ما نحبش نقول وصية ولكن كل رسالة كل
0: شو نقول نقول هو الختام بدون ختام خاطر مازال ديما مازال عندنا برشا مشاوير اخرى الجوهر افام وللبيبليك والنوال نوال مازال تعطي ومازال تتقدم. اللي باش نقولوا انه انا بالنسبه لي انا نحب ديما نقول اللي الأمنية الوحيدة اللي عندي أني نكون في المستوى والقدر اللي وصلت له والاسم اللي بنيته نتمنى أنه دائما نحافظ عليه إلى نهاية العمر
1: إن شاء الله. إن شاء الله ديما بالقدر والقيمة اللي عرفناك بها خاصة بحسن أخلاقك. نحب نسلم عليك برشا سلم على كريم جاي معك اليوم سلم على رفيق دربك أختك العزيزة الغالية اللي بتحبش تظهر في الأضواء مرة بركة ظهرت هنا سينو سلم على منير إسماعيل في الإخراج هجر النوالي توتسويت تجي تعطيكم أخبار العشرة أجمل تحية
0: جيس
1: على خير.
2: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى حاجة اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة فيم هاجر النوالي
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام مسعد الله مساءكم أهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وزارة الصحة توضح في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 25 سنة لا سيما الفئة الأكثر هشاشة من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وأكد وزير الصحة وفق ما جاء في بلاغ الوزارة أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس اليوم عن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم الذي أو التي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مشروع سويفت الهادف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم. ويوفر المشروع للمشاركين فرصة الانخراط في إحدى المهمتين المقترحتين، إما كمنشطين شبان يتولون تسيير النقاشات وإدارة الجلسات التفاعلية مع التلاميذ، أو كمقررين شبان يتكفلون بتوثيق عمل الجلسات وإعداد التقارير والتقارير.

0: العالقة في الاتفاق، لكن الجانب الإيراني رفض ذلك. وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة سبل تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونس. تريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190.
1: أريد طور عالمك. جوهر سبورت،
3: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحذيراته الأولى مقابلته في المونديال يواجه السويد الاثنين القادم ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس في المكسيك. تدريبات المنتخب بين قاعة تقوية العضلات وملعب التمارين والتركيز كامل إطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. حصة تمارين المنتخب اليوم عرفت حضور حوالي 100 شخص واكبوا تمارين من الجالية العربية مواطني مدينة مونتيري المكسيكية، إلى جانب زيارة حاكم الولاية لبعثة المنتخب الوطني. تقريبا كل المنتخبات المشاركة أنهت مقابلاتها الودية سعداد للمونديال. اليوم السعودية تعادلت مع السنغال 0-0، الأرجنتين فازت على إيزلندا 3-0، العراق خسر ضد فنزويلا 2-0، والطاقم تحكيم البرازيل يحكم مباراة الافتتاح غدوة 8 بتوقيت تونس بين المكسيك وجنوب أفريقيا، يقود الحكم ويلسون بيريرا، في غرفة الفار الحكم الكولومبي نيكولاس. نواصلوا مع طواقم التحكيم والحكم سلوفيني سلافكو، هو حكم مباراة البرازيل والمغرب السبت القادم 11 متاع الليل توقيت تونس. وأول حكم عربي باش يحكم مباراة في المونديال هو الجزائري مصطفى غربال اللي باش يحكم مباراة هايتي واسكتلندا، مباراة موعدها لحد ماضي ساعتين متاع الصباح توقيت تونس. النجم الرياضي الساحلي سيد فؤاد قاسم وفي تدوينه ليه قدم اعتذاره من كافة أحباء النجم الرياضي الساحلي، وبعد جلسة جمعته بالدكتور كريم العكروت تم النقاش فيها عن الوضعية الحالية للفريق وكيفية الخروج من الأزمة. أكد سيد فؤاد قاسم تمسكه بالانسحاب من رئاسة النجم الساحلي على أن يتسلم الدكتور العكروت مقاليد تسيير الجمعية إلى حين وجود هيئة منتخبة، وباش يتم الإعلان على هذا الاتفاق خلال خروج الإعلامي للحديث على حملة بيع الانخراطات موسم 2026-2027. حسب مصادرنا الخاصة والمكتب الجامعي لكرة القدم مقبل السفر للمكسيك تحدد موعد انطلاق البطولة في موسمها الجديد 2026-2027، والجولة الأولى مقررة يوم 22 و23 أوت، ونبقاو مع البطولة. لكن الموسم الفارط نعرفوا أحداث مباراة الديربي وشنو صار بين توغاي وشواط، قررت الرابطة حول أحداث ديربي العاصمة إيقاف 3 مقابلات لفراس شواط وإيقاف 12 شهر أي سنة كاملة لمحمد أمين توغاي لاعب الترش. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب نضال بالحاجة عمر لمدة 3 سنوات، يشغل خط الظهير أيمن من مواليد 2003 وسبق له تقم زي المنتخب الوطني في الأصناف الشابة. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أعلنت خلاص مبلغ قدره 660 مليون يتعلق بأحكام باتة وخطايا مستوجبة للدفع كانت تحول دون مشاركة النادي في مختلف المنافسات المحلية والقارية. بلغ الإفريقي أكد أن الفريق استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة وأصبح بذلك مؤهل للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. خطة حكومة المكسيك لتسهيل حركة المرور غدوة الخميس قبل افتتاح مونديال 2026، تعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية في المكسيك غدوة الخميس 11 جوان ونظام عمل عن بعد للموظفين في العاصمة مكسيكو. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. بلو نوي
1: العشرة واربعتاش دقيقة مساء نور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بلونوي سهرية جديدة سهرية 14 جوان 2026. رافقوكم حتى النص الليل عن الموسيقى أخبارها جديدة اتصالتين والطرب إن شاء الله في ساعتنا الثانية مع بنة الموسيقى. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا متفرهدين. طقس مروح شوي باهي، أما يبقى طقس صيفي بطبيعة الحال. لا المستعان للجميع طريق السلام الكل اللي تابعوا فينا في كرابهم لقاية تذين استخدم زادة إن شاء الله ربعين للجميع. من إسماعيل في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. الانطلاقة تكون بالموزيكا عن عمرو دياب، عن منتيسة زادة مايكل جاكسون في دانجرس. سمعتوا تسويت الانطلاقة مع حكيم.

عمرو دياب. نوصل مع العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. مرحبا من جديد في بلونوين. وصلوا معكم بالموزيكا اللي تكون بعد شوية مع دوا ليبا تامر حسني. راغب علامة زاد حاضر. ذكروا راغب علامة اللي كان أطلق عمل جديد اسمه أنت الدنيا. أغنية رومانسية بامتياز في لحنة في إحساسها في طريقة أدائها بتبيع كما عودنا راغب علامة. زعما تكون أغنية الصيفية وإلا لا هذيتونك تشوفوا إن شاء الله مع بعضنا ما الليلة إن شاء الله باش نسمعوا في اللي يرديك يرديني. هذه الموزيكا اللي ما زلت متواصلة معكم حتى للنص الليل كالعادة في بلونوي.

البلاك ايد بيس في دوبنس على جوهر اف ام ال11 درجين. مرحبا من جديد في بلو نوي، مواصل معكم بالاخبار بعد شويه. هجر نوالي في موجز ال11 وحنا نواصلوا في ساعتنا الثانيه مع الموسيقى الترابيه، ان شاء الله تنال عجبكم بنت الموسيقى اقتراحاتنا. اما في الساعه الجايه تسويت نواصلوا مع اكرم حسني لو كنت.

0: لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديق، لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي، لو كنت خاتم طبعا كنت هتقلمز عليكي، لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقي، لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جمال وهناك أنا هشتكيكي،
1: لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال، لو في سؤال عن الدلع أنا جبت السؤال، لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال، معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال، لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بامبي، أنا قلبي عمري ما يلعب بيها يالا.

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي. لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي. لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي. لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي. لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي.
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. لو كنت ورقة بتمضي أنا كنت هبقى شيك. لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك. لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وحط إكس عن ميلاد وهدخل أي بنت شيك.
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات. مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات. لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: هميل للانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي ابقى اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه. لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هقفه.

0: Тошкор уеде толкова
1: танде.
2: مع ميكرو جوهرة
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
4: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ ربع العيد اليوم بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالبازي، وتم خلال اللقاء الإشادة بمستوى التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين والتباحث في سبل تعزيزه، خاصة في مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجي. توجت أشغال اللقاءات التشاورية الإقليمية حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات باعتماد ورقة إرشادية عربية تهدف إلى مساعدة الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولا وابتكارا لفائدة الشباب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم. وأكد المشاركون خلال اختتام اشغال اللقاء، اكدوا ان الورقة الارشادية التي تم اعدادها بتنسيق من اللجنة التوجيهية للشبكة العربية للشباب في الانتخابات تمثل مرجعا عمليا لدعم جهود مؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي، بما يضمن استدامته وفعاليته ويعزز الثقة في العمليات الانتخابية. وطنيا أيضا، تقرر خلال جلسة عمل قطاعية التؤمت عشية هذا اليوم بمقر ولاية بنزرت تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تنفيذ زيارة عمل ميدانية إلى كافة المسالخ البلدية بالجهة للوقوف على مدى توفر الشروط الصحية بها، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وأوضح ولي بنزرت سالم بن يعقوب لدى إشرافه على أشغال الجلسة، أوضح أن فريق العمل سيضم ممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والبلدية المعنية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية، وسيتولى اتخاذ التدابير العملية والعاجلة لمعالجة الإخلالات المرصودة من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للمسالخ وتعزيز السلامة الغذائية والصحية العامة بها. دوليا، سفير إيران لدى الأمم المتحدة يقول أمام مجلس الأمن اليوم أنه لا يمكن التوصل لاتفاق مستدام لإنهاء الحرب من خلال التهديدات والترهيب واستخدام القوة، ويحث الولايات المتحدة على الامتناع عن التهديدات مثل تلك التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا اليوم. والرئيس اللبناني يؤكد أهمية استعادة الدولة لدورها وتعزيز مؤسساتها كافة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويعزز الاقتصاد والقضاء، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية الكفيلة بمواجهة كل الصعوبات وأطماع الكيان. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharafm.net

المزيكا. بنت المزيكا الموعد معها لقيت هذا 21 دقيقة. اقتراحاتنا الموسيقية ليلة باش تكون مع صوت تونسي وأغنية تونسية علي قرا عليا بعد شوية ملعندريب توت سويت في كامل الأوصاف.

مع صوت علي نوصل معكم لآخر موعدنا في سهرية الليلة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مع اقتراحاتنا مع صوت علي مع العندليب ومع كامل الاقتراحات الموسيقية. شكرا منير إسماعيل في الإخراج الجرنوي اللي ترجع بعدين إن شاء الله بعد شوية في نشرة نص الليل. تحياتي لكم أمين الميلادي من قدام الميكرو. موعدنا يجدد غدوة كالعادة بارتير مع 10. ليتكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

تقول كانت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: جوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين الستة متاع العشية العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحدش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة في ام تي في حاجة اخرى اخر الاخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام سعد الله مساءكم أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل والبداية فيه بالعناوين وزير التربية يشرف على اختتام الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 وأمريكا توسع ضرباتها في إيران إلى تفاصيل أخبارنا الآن حيث أدى أمس وزير التربية نور الدين النوري زيارة ميدانية إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة وذلك في اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 حيث جدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام وأن توفير اللحاقة النفسية والصحية والبيداغوجية له مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود كما أكد الوزير أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحح ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل الدعم والتقدير وفق ما جاء في بلاغ للوزارة وقد مثلت هذه الزيارة الميدانية فرصة للوقوف على واقع البنية التحتية للمؤسسة التربوية المحتضنة للامتحان وتقييم احتياجاتها الفعلية إذ أبدى الوزير اهتمامه بما تحتاجه من دعم في هذا الإطار سواء على صعيد التوسعة وحدات فضاءات رياضية تليق بالتلميذ والمربي على حد السواء وتعلي من قيمة المحيط التربوي الذي يتشكل فيها استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ ربيع العيد يوم أمس بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالبازي وتم خلال اللقاء الإشادة بمستوى التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين والتباحث في سبل تعزيزه خاصة في مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجي ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغات العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية 26 و2000 وفق ما أعلن أمس الديوان في بلاغ له ودعا الديوان الراغبين في المشاركة للقيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد بورقيبة للغات الحية ثم موافاته بجملة من الوثائق تتمثل خاصة في نسخ من مطلب المشاركة ومن وثيقة التسجيل الأولي ومن جواز السفر التونسي وصورة شمسية وبطاقة الإرشادات والالتزام إضافة إلى مطلب بالنسبة للطلب الراغبين في الإقامة الجامعية وأشار البلاغ إلى أن الديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70% من معلومات دراسة على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية والمقدرة ب 30%. وطنيا أيضا، أطلقت وزارة الصحة يوم أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عامة لجامعة وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني أيضا. ووفق بلاغ وزارة الصحة، أكد الوزير أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دوليا الآن، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سمع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية هناك. وذكر التلفزيون الإيراني أن 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرعان بمدينة ميناب جنوب إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول من جهتها في بيان على منصة إكس، تقول أن قواتها بدأت تنفيذ ضربات إضافية على عدة أهداف في إيران، مضيفة أن هذه الغارات هي رد على العدوان الإيراني المتواصل وغير المبرر. وزير الحرب الأمريكي يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفا أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية إذا استمر ما وصفه بالمماطلة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عما وصفها بمهمة سرية، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا رفيعا في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 هنود من طاقمها. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

متى رحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد وسهرة جديدة من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM في موعد الليلة، وكل اللي نترافقوا مع الموسيقى ومع إهداءاتكم وأيضا مع فقراتنا القارة. تحياتنا في البداية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي مهندسين ومرافقينهم هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين، مازلنا معاكم حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا كل اللي نتعرفوا على حكاية غناية من الاغنيات المعروفة، والليلة باش نعرفوا قصة غناية اشارات للفنان المصري عمرو دياب، الاغنية اللي خرجت في جويليا 2025 من البوم ابتدينا، وهي من كلمات ايمن بهجة امر والحان محمد يحيى. محمد يحيى يتحدث عن قصة الاغنية وعلى الزمن القياسي لتحضيرها.
2: اكتر اغنية غريبة بالنسبة لي في كل حاجة عملتها هي اغنية اشارات. ليه غريبة؟ لان اللحن غريب والمزيكا غريبة كل حاجة. الاغنية دي حكايتها بسرعة ان انا وايمن ما كناش اشتغلنا في البوم عمرو دياب، او تحديدا كنا عملنا اغنية واحدة بس. فقلت له ايمن معقول احنا يعني مش عاملين غير اغنية، عايزين نعمل حاجة؟ بعت لي كلام اشارات لحنته وخلصته بالظبط في 5 دقايق بالإحساس، ما فكرتش، غنيت على طول. كلمت أيمن وقلت له أيمن اسمع، قال لي جامدة جدا. بعتها لعمرو دياب قال لي أنا خلصت بس ابعت. بعت له لقيت عمرو بيكلمني بيقول لي على فكرة جامدة جدا ومعانا وخلصت وتغنت. بصراحة أنا بحب الأغنية دي. إشارات وصلت لي وحاجات حصلت لي علامات قدامي وعيون
1: طبعا. خليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو نوصل معكم سهريتنا في ليبرونتي.

0: Rantaine.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبر اونتين، سهريتنا متواصله معكم حتى الماضي ساعتين. سلموا مباشره لكل مستمعينا ومستمعاتنا، ونسلموا على معتز ونبيل وفريد اللي يسمعوا فينا في زغوان. تحيه لشيراز اللي تسلم علينا وتسلم على محمد وتقول ربي يخليك ليا. خوله تسلم برشا للعائله في مساكن، ونورست هذه غنيات الليله الغاليه سعاد. وانتم كان عندكم هدا ولا رساله الغاليه عليكم، مرحبا بكم ديما بالاس ام اس على 85 900 و900.